سيد كل عجب وعرب، وفق كل أقرب وأجنبي، وجنبي المنتقى المقدم، كمصير بدر يد كالعدم، لم يف كونه إلى الباقي أحب، من كل مخلوق ومكرم محب، من رآه البديع من غير الجمال، وصانه القدوس عن غير كمال.

محمد من لم يحبه فليس يحمد. نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيلا. انت له قصائد الأمداح وافتقائي افتقائي بالامتلاء أقداحي. لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلت. إلي أوسط لدى البحور كمزحزح الأعداء والمدحور. إله ربي ثم للمختار كلي عند البحر لا استتار. ينقضي جزاء ربي وأجور خير ولا ولا أحب من يجور. هديتي وثمني كتابي صدقة لي بلا عتابي. أكرمني الأكرم والخبير

وصار يقطفا جليا لي كبان وعيت علما لا يرى في الكتب بل جاءني ممن حباني بكتب قراءة.

وعلم لم يكن في الصدر بجاه من جاهد يوم بدر. لا تحي مني شيء لسوى طمي وعداي أيسوا سوى واجه ربي بلا إذكار ويا ربي ربي الله بالإذكار وقال الحق

ما صح زح الفجار بالإزعار ذب لغير جهتي ميزاني إذا عاصما من الميزان كتابتي.

مع ربي ورفقت بالحسان لساني احتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغات كلي معصوم كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكرم

لمن هي كفر ولا فسوق ولدي إلى الأذى يسوق ناجاني الواسع في تفكري وفكري هازمة لعسكري يا تذكرت بداليك من بهم عن العقول وانتفى عني الوهم لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجهرا بالخدم عتيت زي البقايا والمخالف كليتي به بلا مخالف إذ القيام بالنفس وجب لو حياتي وحباني بالعجب لمن كفاني كل الضر وحدة في صفات كلها والوحدة.

جو من قدم خير مرسل يحو من كلم بقهر المرسل أذب عني لعين الله فقلت لا إله إلا الله.

وكل من لم ينحو نفعي طردان يعلم يديك حيث تألي في بدان تنشع ربي ما يكف الكبدا أن في شياطين بربي سرمدان أنقذ ما لقتيل نفيا مكمدان ليس ينحو من بضري رصدان بل سوى ينتحي

أبشروا في الدارين آباء يقود للمنتقى بالله منهم نن لسى الطلاق أذن لم تحوي إنها وثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا ها كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كما لا أني لبليق مان أورام كنوري وجهت مدحا قد يوصل لي.

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العدل العزيز المنتقم كلا سواي لست الدهرا أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم والكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون دبر ذل ويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذبي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت

ويل لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم بوابي سقط وملاء

ياته في القبر والقيام مكاده الفتنة والإيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى قونا رد الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أفن لقوم سلسوا الله الأحد قاتل

وظلموا هم الذين فسقوا فسوقا وضيعوا تجارة وسوقا من يوجه تجره لله في الحال والمآل فهو الله. أنا عمر

على العقائد والفقه والإحسان نعم قائدين. نكره إن بعد حمد يخلد وفيه بالمختار يصف الخلد كما يغينا الأذى والجلب.

وجه الكريم قاد الاستور وكلما يصلني بلا خور لنبي المنتقى أعلاني ولسوى يسيق من قلاني يقود الله الكريم الباقي كل عرضين السبع والطباق نفعا بلا ضر ولا حساب قاد قالت إلى احتساب عن مالك رضيت من غير سخط وقليل من المباحات بخط نفاس ورضاني والصفاء فلا سواي جاد باصطفاء لا يستجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا الله ربي أحد والله قسم ذو الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلد لا خطابي ولغير من جحل لأنه ولم يكن له كفءا أحد هديت كلي بلا أحزان يا خير من عبد بالميزان أعطيت النفع بغير

قرأت القرآن زحزحت عداي تلغى نحوي وأدامت لي هداي بعد لي ما اختار لي مولاي وبين أن يسكن الصدر.

أو تعب أو حاسد أو شاغل أو متعب حرام القدر أيايا كل من قدد وقبل ولي طاب الزمن وصدني الله له مع اليقين وصيت عنده سرور المتقين رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفت أبدا حين فعل برعني من كل سوء ومرض وقادر الخيور في كل غرض باب خطي فعال الصحب أضيع عنه وأنار لحبي هدي ربي العداء وأذهبا هدي ربي العداء أو ذهبا ما باع عني واشترى فالذهبا وأصلي مقطعي بالشن يبقى بقى صدقي وأرجو سبقا ألهمني الله بلا غرورك كوني معصوما من الغرور نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها نفى أباليس وما والاها نبي لغيري باقيا إلها نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى يوما أطعه بالخير كما يبوء عكسه بالطير سبحان من خلقه وصور كما إليه قاد فضلا صور من شك في تقديمه فجاهل وغافل وجاحد وزاهل ماد أبو جهل فظن أحمدا كنزل ورامد أدام كمدا يلوم كل مسلم ومسلما أدعوك

السلام يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خير الخلق خدمة صفت وضلق من المؤمنين قد شفت ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد يسر الجنة

ربي المقدم فقد من على الورى مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قشأه مخولا بالثلث الله خير من رجاه الراجي وخير عاصم من استدراجي لو توجهت السنين وحدي وصان كلي عن أهل الجحد هذا ما

أجل إلهي وأجل منتقى قال صالي نوالا ينتقان أمحي بعد انتهاء السير لمالك إلا صفاء المير قدت قلاميا إذا الأعداء كل خير الشاف سامني عن داي صعن جاءت الست ربي عن ضرر سات الباقي وجاد بضرر صلاة ذي العرش مع السلام صلاة ذي العرش العظيم بالسلام على الذي تصره مني قلام أنما السلام الله عن صلاة على مزحزح به قلات المنتقى المحيث.

ولي قاد لسان العربي ونوره ولي ينمي قربي كما غير جهتي ما ساء ما غير قد لي كمن أساء لمن شكر شكور من عرف برضه ومن فيوده غرف هبات ذي الجلال والإكرام أبرع دا يسترت مرامين إن كتبتي لدى الأواج أفضل إذا الله كرم الأفاج إذا كتبته تز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبته تز عرش الله جل وغاب

أقيق من جسس للطلسس ما سره من خدم عن أسس لقيت لقنتني طيب لبي ساقيا إن غيبه شكرت راقيا هات نفسي قبل طلسس بلا بقيت من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي فزت بالعناية قضي الله لسان العربي وجادني في بخير القرب أشهد أن الله جل وعلا والإله وبدت له العلا تقضى العصي العظيم الصمد على النبي رسوله محمد هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن ولي يقلد اصطفاء والمنن ويتوتي إليه مسلما وكلك لي من كل

مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبد ذا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور ذي التقى وتقضى الإله والرسول.

سلم عن الصلاة خير النافع على الذي قد جاء بالمنافع لوجهك الكريم رب صل وسلم عني على المجل من حروفي هذه تقبل لوجهك الكريم واحمي قبلي وجب شارة إلى المشفع بسبب ونيتي لك رفع لو يتكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مدي لمن لي قاد في ذي الحجة طاب

جئت بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأوصاف، أرسل بجاه المصطفى ذي الاحترام خليفة السيد للبيت الحرام، أرسل إلى سعو كل جان ولست أنا بالولي التيجاني، ويوقف الأسوة من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، هذاك عبدك الخير.

أبدا لك بخدمة الرسول جدا لو تقيم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام لابي تعززا بك مع وليه في الدين جد بتوسع تريد لك والمختار وسيت إلي

ما سام لنصيحة البغاة نعم إلى إطفاء نورك المبين فكفوا وصليا على الأمين لمن حماني.

0: الشيطان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تصر ولي به يسر ربي ما عصر حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتناني محا توجه الأذى لخبل من له البرايا والفعال والزمن مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسل ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع وجهت خدمتي لمذهب الفنت ماهي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند لغير ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا أصحابه ساقوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد لهم لدى باخ كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد يحصي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكره شكر الذي يعترف بفضل من فيضه يغترف شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدا لي قمعا درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفت عدا بدهري درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قف ضهاف منصفل أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبدا آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح علي من نبي الذي لم يكني ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليمي أبكار خدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه أعطيته الخدم عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور بارك ربي بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي منن تسر في أبد منه ولا تضر نفى بقدر ذاته الكريمة ضري كما وجه لتكريما هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ترسي يعني الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد النحوي بمن يهديني كفاني المستأذئين الله بمصطفى النبدي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخاد ما لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة تدوم دعائي يستجاب فيما سرى وفي الذي نفع لا ما ضرى أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا لي ولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفعني المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصف بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باخ له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيعي له امتداهي لدى ذي الجهدي خبل موحدا لربي وحدي لله بالماهي النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كلم مالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت سولي وقاني الباخي اغترابا لا يعود لي وجاد بالديوري للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير ناموذ مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاد لي من مالك أعلى رغت وأمس ينسيني بيومي وبقت محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذى ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح وصلاتي لمن به الباخي نفى قلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي حبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحدة قبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي يستجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماهي الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو نفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قط وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غسلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو قطيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقعد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النصر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي اختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغيري اللئام أرضي إلهي بما لي يبيه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر قبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى من لهم جهود هدمت قبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتخى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باغ يفيض اللوما خبت عن الأعداء بالمكون وقد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبدي أبكار توحيد أزال الكبدي وهرني على الأعادي الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لدى هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عمن عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدا إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفرني العارى عند سرار إذعروا إذعارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب الخبير علمني تعليما من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفاء جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوءه بسر من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمداه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقد فيه الخدمة كتب امتداهي لجماد الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المستوى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبد ما خد كفاني كل من لم يعبد للمجتبى وجهت عند الزاخري بكرة صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته ليتقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلت منا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا محلد لمني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يدي إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي من تزيد حبي له وعنده مزيد علي من نب فراخي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مخجل ولا ألاخي موجبات الخجل صرف ربي الضر عن توجه لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن هباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مح أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نهوي عداي زهزهاد ملكني الصلاة والمدح الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي ولي صب الخدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكر تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلا يتنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخدر وليس ينهو لجهات من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخي رد إلي كل خير لرضي بلا أذى إلى الجنان الخرضي أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له والضر ينسرم يقودني إلى الجنان لله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي ليسر فضلا على سواي خد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كلي له به بلا تردد وعمري تقبل بلا خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يضلي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجهي الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فصو بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغني العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعمري تقبلا نويت شكره من المحرم لخدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور ألفا لوجهه مع الظهور هدية

والكريم والسلام والشكر والخاد لي من هكشش منه شكر من الاباليس بربي عزت حبل وما لم يرضى لي نبذت نبذت حبل العام ما لم يختري ربي لي ونبضه في ستري الى سواي ما لكل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهو ينتهي ما لا اهب بلا التفات لي بعكس ما اهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والانقاد الإله يعيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصد رد المكائد له القهار وساقه لخير ينقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطاني لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم الله لله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مع توجه العين ليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنختار بلا أغيار شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا طابت حياتي بلا شيطاني وليسف الممر كالأوطان إلى سواي ينتهي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاه والدرر إلى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معاداة ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب من الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لنخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالك مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لغيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغيري حسدا على الذي به كفاني مفسدا عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضري أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعم ذو الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له خطاب شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل العين لغير النهوي يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنحوي وصف كل من لغن بالمهوي هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهوي أبدا يا الله أثبته بعد انفكاك الصفدي إلى سواي فالأذى دون نفدي له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحى إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحى بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما هي مضرتي
لا يتوجه للضر سرمدا خلخن ولا الخاء اذن او كمدا لا ينتهي كافر او منافق لجهتي ومن هدا اوافق رد الاعادي لغير خبر.

0: أن يلتمسوا دري وقلبي يطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبدي مني أي صلعين صرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أي صلعين صرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي أن ارتفكري وزازح حسدي لغير النحو وحمني عن حسدي لك جواره معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كلية اهدي وكفها أذددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمدي سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماهي محت ترددي والجاهلي جرد بلا تخددي يشكر كل رافع مؤيدي على الكتاب والنبي الجيدي إن الكتاب ورسول الصمدي قد رفع كل بخير عمدي لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيدي أجابني السميع نعم الصمدي في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وخاذ للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لأبد ولي يقود المنها إليه ختم له السادات فروا لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كلي من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كلي وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدد علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد من لك ذو الخدرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع مها تهددا أني خبل وأطال العدد ناجيت ذا البصر والكلام وحاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم ين إلى سوى جالب الشقاء ينهو وأعتلي مع ارتقائي
1: أعوذ بالله

ضلال حمديه بالهدى حماني عن ضلال علي الشكر بلا كفران زا عصمة من ضرر النيران لو شكري بعد حمد خالي.

توبة عني محد غدا رضاك فالمضرات محد داي مجلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر.

أبدي. قل أوجه لي من لم يعبدي بيت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادتي ضمن مدريست الجميل للجنان من طيب العمر وطيب الجنان إلى سعيد دري مالك كل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن أدري غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني منزل أنت زلزليك وسفري وليقود نزلي من لك للعلوم والحلالا بعد كتاب

هداني الله صراطا مستقيم صراطا من قد عصموا من السقيم لست أميل للسوى الخيور وطاب للعمر كالديور ويرث نصر الذكر والإسلام كأمة المختار استسلام توجه لي المنى بلا كذر ولن ينمو بمسرات القدر أمنحني إلى دخولي الجنان خير بشارات تطيب الجنان هذا ما لي بني من ضري بل انت

إلى مواضع يقود الله صفاء لا إله إلا الله. آتاني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع. علي من الله بالسر المصون مستغين عن فئة

نكبري مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر نحت مع التعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين برعن الباقي من الأمراض.

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي. محمد وسيلتي وجنتي.

عليه خير الصلوات الأعلان جندله أبكار أمداع لدى من جهلوا الشأن والصف القلدا قلبي صفى بكون ربي خليم حبي ولي جعلك مثلا.

والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سط به كلبس علم أهلا بر عن العليم من ضلالي فسط

من قبل ولم يتب الدنيا وأخرى كبلك هداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجهر بي بقدر عظمة.

نفي لم يضلي واستترى سري وعبي أبي عات اشترى بغاز من بارزني بغاز من يبارز المنتقم الباري الزمن إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا.

محمد محمد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قصرت مثل بحري هل تفضل الوراء في البر بخير

وجهد في البر والبحر المنى فمن كونه خير الورى ما كمنى اجي في البر وفي البحر امان خير الورى

هي الأحد ركن خير الخلق ليس من جحد هداني الله هداية التي قدها من أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعل قسرا قلي أزني على الذي له الشكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله حمدي وشكري على كوني خديما.

الكريم والمكرم ثم المكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجه للأمانة دون خوف لكن كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من

وفي استبل معلن والمخفي مع توجه الأذى للماحي غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبصير أني خديم النور والبشير لضمن البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم أكرمني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أضل وأنسى

ورضا وبركة، فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسسي، واجهني الكريم عام أكسسي، بأجر ما كتبته لكسسي، فجأني بكون كل حرف كتبته لي بأجر صرفي، أتكلم جاد في الشوالي يمحجب العلوم والأوالي، لي قال يوم الأربعاء الأكرم

ليس بوالي ولم يولد ولم أتي لشيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا أحد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من هب المصطفى كلي

أحمد، قال السرور والسرور يحمد، ضم سروري لسرور أحمد، خير كريم سائق قد حمدا، يدعو أجر من لغير ربي، مال وغير منتقى المربي، عياد أن أكون الشاكرا، ربي على من زحزح المناكرا، أزكى سلامي خير رب باقي على النبي قدوة السباق، جزاء ربي وجزاء المجتبى، قال أيضا لي ومنه يجتبى، رضيت عن ربي وربي راضي عني.

وجهل الباقي سفاء عن كدر وليس ينحو لي أسواء القدر مدري الباقي جزاء بالرباح ولي كان بالليلي يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني بي ينفع الورى ولي قاد بالنبي الصورى نفعني بي ينفع

دي طريق الصفا وجسمي صحيح طل أزالك صافيا مصحح كيسوق غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرد بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكرا.

أحب لأنه الخدم الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي محمد خير برايا جنتي ما لا يعد من صلاة والسلام به لي قاد أفضل الكلام أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفظ هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفوع.

نفعت بالجهول والعليما سقت لي النفع بغير الضر وجهت الخير بغير الشر سقت لي المصونة المحررة قبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم فهي تقبلت

يا خلا وحبا أبدا لديك طية كل الكريم والجميل طية ودود ربي عنه لا أمين أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع.

كرم بالأذى عن التوجه ليا بقدره العظيم نعمة قبليان توجه لي ما يزال أبدا طور كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالغرابي يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذاخة وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم يبشر ملا ظهر لي كون رسول الله عليه خير الصلوات الله ظهر لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد الرب والكتاب زدت خديمه وزحزح العتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون يقودي بشر إلى الجنان من صحح الجسم ونور الجنان سلم قلبي من الإشراك وجاد باليقين والإدراك ترسي عن الغضب والضلال مزحزح الحساد والإضلال برأني الله من التهود.

خزمان خدمتي لدى أهل الكتاب بر عن القدوس من تنصر ومن تهود فطاب عصر نزعنا الرب من الأرباب وقادن الماحي من الأسباب علي من الله بالإخلاص

نور غربتي باللزوم، نفعني حب الإله والرسول وحب ذي الحيزوم نفعا خير سول. أقمي البحر أهل بدري قادهم الباقي اعتلاء قضي، لقني الله لدى عداه توحيد لا إله إلا الله، لقني الله لدى عداه

ولي قالت مخجل الصحابة أمحن اقتداد أو تزندق أما جملت قداق بي أحدق مدرسة مصونة منجال خطي مثل أهل بدر فنجال نابت كتابتي عن السلاح والجولان لزوي الصلاح نابت كتابتي.

والسلام كيسر النحو وعرض المنتقى عائلة سمات هادٍ انتقال هذا رسول الله عمره صلى مسلماً عليه باقٍ جلال رسول أفضل وراء حياتي بخدمتي له.

بدين الإسلام حصر بحصر قناص علي نور اللسان العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادل الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنويتي.

أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يرى. لا منه قلبي ولساني ولا جسد سواه من حين كفاه ما فسد. لا ينتهي عود وقط منتحى ما لا يليق لجميل فتحا. هرب كفر مع شرك وفسوق لغير ديني وحويت ربح سوق. حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر. حمدت من يعصمني من الضرر.

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة لك الوراء يا ربي هب لي العصما من ومن كل بلا والنقمة لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت الدأب أنسي هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين هب لي ما

أفوض وكل من لك التجاك لا يرفض وقتني يا بر كفرا فقني دار أهلي وكل فتني كف أكف المشركين عني بهذا البدن وجعلنهم حسني يا رب يا بر كليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني المصطفى اكتب الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام حسبنا الله ونعم الوكيل حط يا حفيظ كل من تعلقا ميد وجهك وكل أطلقا سقيا يا باشط خيرا صافيا من قدر وجه القصيد الشافيا بارك يا اللهم في حروفي وكن ليجعل موضع المعروف نفعتني فانفع بي الإخوانا والأخوات وكفنا عدوانا أحدها بي أفضل التوحيد بحرمة المشركين.

أطلق في أبد والتحميد من تعلق لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وعلى قولي وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حمد ربي الحفيظ المانعين

كالسماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد، لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني النواهيا، هل دائما حب كل مسلم في المصطفى وروض كل مجرم، وسيلتي وصل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمام، وسيلتي وصل ثم

لخوان جر واحميني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجلي الخير وكف عني أشهد دأبا وتقبل مني كن لي صامدا.

ليستجب فيما مضى وما يجي بجائه وعجلن فرجي حسبنا الله ونعم الوكيل. حمد ربي الحفيظ السالمين ثم على المنجي السلام العاصمين. وسلامة ربي الحفيظ.

أنا في كل فعلة قبيحا كنا هنا وفي غد فضيحا من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا زل واقيا أنت لي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء لست أخاف ضر

0: قط الكتاب وعداية عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد اللي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنهو البصر القضاء وبالمنافس محر الرداء، ليقود الله ما يخلد بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهو خير ما يسيدني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنهو الهتاب، تبت عليه وعلي تابا أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا في ولي خاد المنا وأبدا،

أخدمتن للحربي يا أحمد نويت كوني لك عبدا يردي خير ورايا السماء والأرض رديت حنك راجيا منك رداء وخدت لي منك الهدى والقرضاء بارك لي اللهم في عاداتي بركة تحلو رد الصادات باقي وجهك الكريم هبلي ما لا يرى للصالحين قبلي أبلي كتابك إلى أن تفتح بيبان جناتك والافتحام بقية المكسل ربي الكريم ذكرا وشكرا وصناعا لا يريم ولي وسيلتي إليه أحمد صلى الله وسلم عليه سرمدا في آله وصحبه والطابهين كما لخير به نفل العين بقية المكسل له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هتاب صهيد لي بسا رقيب وعتيد قبل وربي خاذ لي خير مطور قرقلت ساعة مالكي مرتضيا وعن وسيلتي وحني رضيا يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم أرست أحب صل بلا نهاية مع السلام على وسيلة المسلسل السلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآلي وفي المهالي وبالذي هنا أقول اسعد لي وأقبله مني وببسر جد لي بايعت قبل في ربيه الأول وسيلتي والله ربي والولي بالقلب خادما له بخلمي كخدمة السهاب وهو السلمي ومني أسر الكريم والأجبلا إخالة وخدمتي تقبلا نايت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهرم هدت أهواب بسكره الأسيس وجاد لي منه بخارق عزيز وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راضيا وذاكرا يا نافيا إلا يجر المنفح وقلت لي الدرجة المرتفعة لسبب كوني عبد ربي وخديم وسيلتي الذي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باقيا لي جاد بالآيات خلقت ساكرا بلا تحرب ولا أسن لله ذا تقرب مرتضيا أنه وخاذ للمنى وبي يبصر جميع الأمنا خركان للرحمن بالأمان لتابت الحياة حياتك السمان محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصيح مها إلهي بقدر عصم ساتر إلهي وهي المحسمة جملة ما لم يكن أكبر رداء ما مما إليه جره سوء قدام يا خير جالب وخير دافهم وخير قائد وخير نافهم قبلت تدبيري بتدبيرك بتدبيرك لي وانهقد البيه بتيبك الكريم يا خير حافظ وخير ماكرين وخير ساهد منا لساكرين رديت عن قصامك وسن شاكرا مستخنيا بك دواما ذاكرا مد يدي بهدم تدارها لك للخلق ساءني لكونها لك كفوتها عن طلب من خيرك مددتها نافحة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة وخيتها كل بلا ومسلمة يا خير ناصر وخير كافرين وخير من سخر كل كافر من هو كأفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان لكون من هك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا وكون إحسان البرية الهجاب عن الذي فضلته ما حتجاب أما حتاوك فلا يحد وليس يحصر ولا يحد لذاك خاطبت الهدى وكنت لي بترهم قبل وسيري سنت لي مد يدي إلى سوى مخن اقتداء في السر والحلني إندي اعتدام إنا وجدنا الكريم واحدا أقن فهل وجدتم ولس أفدا مد يدي لخير سر الجمال لم يكن هندي من الكمال يا من نصرتني بالبرايا ولتقود بالورى خرايا وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار إني محدث أنا بنهمك إسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مصنيا إليك راضيا أنك وبالرداء أدوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفاء وخد بدا ولي جهلت خير بر والصواب أكلي وسربي جالبات للصواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا هل الكريم سلم سايا أحمدا وآله مهسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حودا أحمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطن بحبدك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفتني دواهي الملام صلي بتسليم حل المبصرين في حسبه مخلدا لي بصرين ولي بكوني سكور صدي وبالذي يزيد شكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله مهسها بالهمد
salli bi taslimin ala al mustafa.

0: ولا لي وسام بي وسكريار فهم يا واحد خد الله أن يضاها وأن يسارك بزيهن ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمد حل الأمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نهيت مطلقا صرفت باسترام به مطلقا حرقتني يا خالحي وكنت لي وهطني أن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوي اهتداهم ربيتني هديتني سقيتني قسوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجيا إليك بالمختار بأفضل الخدم استتار فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أميل يا من وهبت لي خير التهلية من بعد ما ربيتني بتهلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما علمتني خلوب المشركين ومن لدنك لي خط حلما قد فاخصني ومهوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر شكوري واستجيب وأطلقي موصها يا خير محط مطلق وسرمدا صل عليه بالسلام وتل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب خذيت لي هاجي من خير رهب قد قلت لي كن فيكون عبرا يا من يباهي بالكرام الهبرا بجاء سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لطاته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي الميلاد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا إذا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم وتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأ فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك ساستخنائم بك عن الملوك ساستنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبد الخديما بدوائم العافية سرا وجهرا سا خيور صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحد سواك لن تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآليم وصحب في الآل وفي المهاليم يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفعت لسواي حسريم صلي وسلم وتبارك سمدي على نبي المنتقى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبيبك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصرمدا صلي وسلم عليه وحمدا بجائه كليتي والتقبلي من جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لبسر لم يكن وصي صلاة بسلام أبرا عليه بالآل ومن تحبرا بلاخ من سهابه وتابهين كما لخير أبدا سقط لهن أصبت ما به فبارك أبرا فيما أخذته وما منه بدا وصد بأني أنك سور دائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سرى تلك الكلام جهلت كل ما أبهته ليام خير رضا عندك اسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي عبدا ولا أجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادلي بمخجل السجود لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن طلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مكملا لله قد وجهت حمدا بالشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساق لجئلا خيري ولي بدلها تفضيلا حدد ربي به إسرائيلا كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلا لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم حتى ولا إله إلا اللهم إلا سواي مال كل من ترك ودلسي به أصمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أصن خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطل إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وحن المصطفين عليه خير صلوات الأنفهم لوجه الكريم خادل السمن بلا حد وأتاب للزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهة الأسرار إلا يتنخاذ المنى بلا أسام وعبدا لخير ننخاذ الأسام لا يدني خلوب من له الورام كما إلا يخاذ منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخيري الخرر وجه لي تامين وتفسيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوى الضلال لجهتي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاذ لي في كل سيء أصوبا ينخاذ نهبي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخيري خبلان يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة أنا الذي له خدو تجارة بادر لي هلمو مها الصواب تكر من وفست بالصواب ينخاذ لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبي رقى حالم أسقى السلام يسل برايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله خيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقائدي مع العبادة ومنها ما سأني أبادا ألا لن يخلوا وأن لم يحبروا وبي يبصر الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سوى ولخير مالي ينول أساوا خادلي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القطة وما ليمهم اختاره وإنده لي جمهم إلا يخاد سمن للسسترا مني وبه لديه سطرا له ختابي ولخير لجوما من استراه قصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما صرت يا من جدت بالبدور كسفت لي الأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهواء والضرر البرد والحر وكل سي خرر وضر كل ما خلقته وما تخلقه وبحدية الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما أتحي بي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صمي وبي تبصر الذي رآني وخدت لي منافع القرآن يا ربي كن لي برداء وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما أترى بما تقدم وما تأقر خبلت الخدم وحط لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمت من تخا وحصرا يا من مهالخا أنا ونصرا فصرمد كلني كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حساب والأمراض وبالرضا تقود للأخراض سخط للأهداء يا قهار وساقهم لخيري انقهار وبغضهم صرفتهم بموت من أمته منهم فليتعب الزمن ليكون سرمدا بخير توصيهم وخير إهتاق ولي خط الصحم ولي وهبت ربي كوني جارا باق لخير أصب الفجارا وكوني دارين جار المصطفى كسب به محبقاء واصطفاء عليه الصلاة والسلام سرمدا يا خير من بخير ناس من حمدا وصد بأني قد رضيت عنك وأنه طالبا صلاة منك عليه بالتسليم فوق حدد في الآل والأساب أهل المدد وهبت لي بجائه توفيقا وكنت للخليفة الرفيقا يسرت لي به يسرت لي بجائه الحصيرا فسرت لي كتابه تفسيرا حديتني بجائه مقدسا سري به فلا ألاقي هندسا وهبت لي في الأرض والسماء أبا وتا من المحنماء حسمتني من كل سوء سرمدا وقلت لي منك رصادا همدا خليتني قبل أن الرسائل وبعد قد حليت بالفضائل وصد بأني أنك سوري دائم وبعصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء محجنات حليتني ربي بأفضل منن يا من كفاني أهادي السنن فصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم أن لا توجه إلي أبدا sayen yajru asfan aw kabaram ya man kasani wa saha wa asbaham waqtar li dunya wa akhirata baham salli bi taslimin ala al mustafahim wa la li wa sabi wa kulli yarfahim rafan bihi akunu fa kulli man yasunni khayra habibi zi saman ya muhyan khadja la al musharikin salli wa sallim salamatan wa barikin ala nabi muhammadin wa alihi wa sahbihi ya man lahu su'alim wa shukru shukri ya shukru shukran kulli yati yaqi asan wa makram wajadtu kal yawma bi shukrin yabqa baqa mulkika wa yuhti sabqa fa qultu wal fu'adu minni taba wa qult li ma lam turi aqtaba lillahi rabbi allazi li rada idayatun wa mahal amrada annafi arrahmani war rahim man kana li bil judi wat tarhim shukri ya hamadak sasin bidalim أمي من النساه والجدال لله ربي الذي رزقني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهل وأنفع لي أسال جهلي فقمت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد لي السلب والهدايا ولسوانه من تحت إدايا وانصرفوا إلى سوايا برا بصرف باخ خير رب حبدا ووجهوا إلى سوايا أمرهم بالانتهان ولسوايا مكرهم من بعد ما لي راضهم بروضهم tardan li khayri muhniyan bi faydihim amdun wa shukrun khalada ikraman siran wajaran asihi karaman lillahi rabbi allazi asamani fil barri wal bahri kama akramani wa harkafani sarakal khannasin wal jinni wal khalqi mahal wan nasin wa sanani ana afatil itrahim wa darri tahlim wal iqraim wa darri ta'lif wa ta'allum wa kulli sayhin dalibin li sulamin amdun wa shukrun waridaun minni wa min hujaad min munabil manni lillahi rabbi allazi la mushrika sahan bihi in siwaya asraka wa khadal al amana was safaa wa khadal isran kafa jafaa amdun wa shukrun bihi ma akunu abdan lahu jalla wa la akunu abdan li khayrihi kama lil mustafa sirtu qadiman wa ana lan istifam lillahi rabbi allazi bis safar hadada li fi hadarin was safar amdi wa shukri wa lahu iqbali bil iltifat wa ataab bali lillahi shukrun wa kafahu al makra min abdihi allazi arama sikra بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العالم مراسما سمان الرج ولا يريم له يقول منهما ساء الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سمان الرج ورضاه استقبلا لله حمد مها شكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كماله بلا أسن خادمنا له تقود عرفات ومنا وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أظل من ربى ورقى من طلب مولاه وهما لإرطار السلب سيدنا محمد والعليم وصابه في العال والمهالم لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لازمه سكر يسيرني هنا رفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يحبه من خاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهام والهدى ألحمني وقد كفاني وقد كفاني الهداء المحيا وخاد لي منه فيوض المرويا حمد وشكر به ما أهوي نهم كما يجيبني دواما بالنهم لله ربي الذي لي خادا ما تاب قلبي به فان خادا حمد وشكر خرج دوماني بلا نهاية المرتجيا أن يقبلا من الشكور بقدر حسما سعد الكريم الأكرم المعصم مصليا على النبي المصطفى عليه خير صلوات الأنفهم مع سلامه بأهله الكرام وصنبه وان خاد لي خير مرام لله ربي الذي قصان لي سري عن الكون ما هن وكان لي حمد وشكر خرج الأسماني ويتسايران في الأس ويتصايدان في الأسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبهاء سيدنا محمد والعليم وصبه من خاد لي سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مها بها أدراني أمن وسكر وصلاة وسلام منه على الحاوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير السراب والهدى وقاني أمن وسكر وصلاته على وسيلة له لسيله الأولى سيدنا محمد من سرتم خديمه ودينه نصرتم مسخنين به أن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حل يسر مدى سكور يا الله يا أفيس يا محين بك لخير يقصد الله لك حل يسكر بارتجاس يا واحد الأكرم بالإنجاز فسخ السكورية بقدر ساتم وسد بلا مضرة لساتهم أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتهم يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني خديمه سهر سيدنا محمد والآلم وسب في الآل وفي المهال يا من وحبت لي خير الشكر به كما حسمتني من مكر ومن جميه ما يؤدي لضرر وكل شيء جارب إلى قرر يا الله يا من بيوري ناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لوسم وكل عصم وصد بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان ساخدمة للمنتقى الحدنان يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتبى المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليلنا الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائدا للحب يا من حزمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بخير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختار عن جملة الأكوان ستتار عبدا خديما في البهور كائنا بكم مهر خلق أناك بائنا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست لجوالها لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهدما قد بهته حدم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص هام أجل القلب والخلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا قدر على كتاب أسيس إنسانه لإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه الأليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكر لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خاد لي من قد تسليم من خاد لي من خادت الكرماء له مرام على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرفوا إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاد لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا صمد لا لتوجه أدواحي كمد حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني ولتكفنيه إن رصد من الإله للخديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافعا وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفع عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخ الأجبلا توجيها له كما تقبلا لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مد لي المغني بالانتهاء مخجل اللج ومخجل اللهائم نفحني الباغي بما لا ينفر كرمه بالانتحان ليحفدهم أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير نهوي سرمدا جاورت ربي ونبي أحمد لست أرى في عبد إلا الجسا من الذي خبل من الرجسا أديتي من الإله والنبي كليتي دعت لسكر مطنب من استرى اللجاب الباقي بلا إخالة وهادتي تقبلا نبست لجو ماها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقاء ولا إخالة ولا شقاء لله رب العالمين الشكر بلا عصن ولا حنن أو مكرم عليه أسني وهو الباقي سكور كليتي جهالة أنفح السكور برأني من اللقاء والذنب بلا مسقة وأهلا جنبي دوام سكري للكريم الباقي دلار لنا الصبح والطباقي إليك وجهت الصنع والحمد وسكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائي بك بلا مكر ولا شقائي أسكرك اليوم وبهد اليوم يا من كفاني جالبات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جالبات ألمي لي كنت يا من خاد لي مراخني يا من كفاني كل شيء آخر ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسبتني بتخلية وبهد قد سكنتني بتحلية به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بسكر نهم قولا وفيلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صلي بتسليم عليه يا من من أم بابك يفص ويا من صلي بتسليمك يا من حقها لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد في اسمه يا خير باق همدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صلي وسلم سرمدا على النبي في اسمه ورف سكورا مذنبي يا واهب منه أتى المفاخر اقبل سكورا قاده واخر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر.

يوسف من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل إلي

أنفرد. نعم الحكيم الحاكم المنفرد، ملكني كتابه تمليكا، ساق لغير ضرر الملوكا. إبليس لا ينحو

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحنيك من لا يرى بتائب يسوق جند الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داي هاربين لم ينحني شيء من الأكدار ولينتحر

نسخت بالشكر الشكاية فلا يشكله العام المداد والقلم. أنا رضيت هو عني راضي ونعم ذو السماء والأراضي. ملكت حمدي وكل الشكر من لديه جاد لي بالذكر. الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين. الحمد لله

قفيت الكفر وكل من كفر وبي هديت نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول قلبي وحسن خيره بي وقبل حسن خير رسول الله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضائي وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي سكني وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بل الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وتر عند البحور في العداء ذوي البطر لك شكوري عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشرر يا خير من رادك ولين اليرر نبهتيت بها باطن ظهر كمن على العرش استوى يا من قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت ماي والرسل خور ملتني تمليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر قنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العداء والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر كني في البر بمن أعلى مضرت بلا خروجي لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر كذا خدمة للمصطفى ناف الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب وللرسول قد محى عتابي.

الحرم رمي والبذنه حماة حرمي إلى سوى زحزح الدجال أبي عمالي بالفساد جالان أبحني إبنية حيث كان فضرد من طيب للمكان لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير ينأون إلى جنان الله كلي يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله. ثم ادى لي الحق الذي به دمغ باطل.

تحتساب لي قاعد حب الله والكتاب وحب أحمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الأسوأ وإنني حاجة لاحتوائي سبحان من أطلقني بالتوسعة إلى الجنان ذا أمان واسع بارك للنافع في أنفاسي مطلع عني بلا عفاس نفع لغير العداق والمرضى وليقود برضاه الغرضان ألا نري قلوب قادر السور وحبذ الخالق محسن الصور الله خير من هدى وكشفاك وخير من يعطي الدواء والشفاء.

أقضيك باق وجميل كويس وأرضاك ربي لا أمين هذه دوام الحب والرضا كمن كفني قدر القضاء وأطيض والمحبة

الآن، ثم لقيت تمليك من لا يسأل طنفعي يا ربي أنت الموئل. أي كل ما يودي للنكن قلاش وذاتي وقيت كلك، فمنحني

وليسخر ما يصول الصولان حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت ربي على المختار واهل بدر

كل بهم في السر والجهار لا يقتضي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهاب بالأبرار كن فوق جيف الشرار وقيتني مكائد الفجار وقتل فيهم بفيض جاري نيت خير حافظ غفار ممهل كل جاحد كفار لمن عيب في أسفاري وراغي البحور كالقفار ملكني ما فاق للأذكار والشكر بالأعمال والأفكار إن شاء أشكر.

فصدق لي اللعين بالضرر وخاف مني خائبا الى الشر ادعو ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عباد لرب الصمد ذا خدمه للمصطفى محمد قد قال الخير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي لم قلبي شرك او رذيل من لازم التوحيد والفضيلا بيت من عيوب النفس بالجميل والجميل بالنبيه امين واجهني بشن من الخلاق وقاد لي مكارم الاخلاق الى سواق بي ينحو الشر وانتحي للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن لما شاطئ وراء الباقي لا خير أداء نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفان الفاسقان ما يقول توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة لغير خادم النبي بن مديكا ترسي من إبليس مع كل الضرر اسمة الباقي لا يلاقيني شرا ليس كذلك الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران مصر الجمع وزحزح الشرار ادعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله مع غير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر مع غير عمري ذو القدر بقدر

لك الملك والمليك سرا به لم تنحن الملوك ساق أباليس وما والاها كغير ذاتي أعبد الإله واجهني بالنصر أهل بدرك في البر والبحر وصانوا جدرين حياة العرش العظيم الصمد تود حياتي كل ما لم يحمد واجهني

منزل بك بنؤليجي ألك منزل على كرسي يا كتاب ربي كنت لي خذ وأنت حبي وجهي بك البقاء يا كتاب أي خصعت لغيري العتاب أنت الكتاب وسواك التابع لك وأنت ماسك متابع أجيت عنك يا كتاب أبدا بغير سقط فعلاي أبدا لفتك يا كتاب خذ

آري لك وجدي صيد جاري وشكره لدى الأبرار كم يصطادني عن جملة الأشرار هديتني عند الشرار الناس وصلت

هداني الله الخليل يا الحبيب لك وقاض لي منى كل اللبيب. قضي يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم.

أشكره شكرا يكون منه إليه جلت ورضيت عنه نعيت بفرده في البحر واطيه البر مثل البحر أسر

كيما الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وبستي فيسر ما أروم هذي إن الله والرسول وصالحين ما يفوق السوري لك علي الشكر والذكر معام وليكن ولي أعدعق معام يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سقط ليك من نعم تكرمان هذا لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان أطيل الأعداء في البحور وفزت فيها.

بالدوام العافيا قل الحياة لا تطول شافيا وقيتني فزدني الوقاية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن وتفن عمري بالفروض وسنن لا يتعني شقي شوالي فلك شكري بنعم الوالي يستني الشعب في شهر الصيام فلك شكري إلى يوم القيام هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق.

وزن عليك بفؤادي والقلام كما استفدت منك من أحلى كلام منك استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبتي به فصار عزي وصرت خادما النبي الأعز جبت إليك توبة وبعت وبعد ما أخذت قد شرعت مسلسلا بك على أعلى أعدائي ثم على حوائجي والدائين عليم ربي بالنصور في البحر والخلاء والقصور يتفي الأعداء بالتيسير قل قية الحاج في مسيري يستطيع في لي صدري الشفام أخيبا علوب علوم غيب كشفان هديتني فصرت زهتدائي قل إردت كل ذي اعتدائي هذا تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم والغيوب تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع تبت

بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة يتقشيته جهادا مجيدا أيضا بها عهادا إلهيته القصيد قصيدة مشكورة مفيدة وجهك كريم قد خاطبتك ببهر عدائك إذ حاسبت خارط الغروب بالاستدراج تسارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا هجمة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدا ثبوتكم في الدرك النيران يجلدكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم

وحدا وخاب من ثلثه وجحدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتقما نروم رحمة ونخشى نقما ولمن كفر بالإله ولم يتب مع الرسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب

فيعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبث فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوبة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم خطوة عيب ورضيت عنه لا خطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والإثنين كلوج رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك فما غيرت منه عام جيسسك علي الله الكريم الأكرم عدم النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

قد كونك الحفيظ عني، قد كونك الكريم مني، أيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد نبست فيه ونبست قبله وبعده، فاشكر إلهي كله أجل عقادي وقولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لا أحصي الأقوال والأقايد كونك اجعل كلها فوائدا لا أحصي الأفعال والأخلاق وبالإعتاق والإطلاق حولي في الله وفي الرسول فقم ماضي والتصدق لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما هفضا علي باتبائي وليستقر كل ذي إباء بارك يا اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكم ولبي هب لي مالك لم يكن ملقتني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا نبت في السبت لوجهك الكريم قم منك عودي له لست أروم أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن ولا تجنب سقي يا أكرم ما ينسيني يوم ما فارق في التحسين لوجهك الكريم فارق الجميع فيبدل الجميع يا سمين.

قرأت بالآيات فاجعل كل مال أغسطوا منها إليك السلمان يا بحقة الرجاء اليوم طات وجه لي إلي لومان شكي أسلت فسد الإنارة وزد بتوبتي من الإشارة أيس ربنا بكاف أبدا وليأمن قد ينال قصدا آيات بالله العظيم الأعظم ثلاثة من ومئي المعظم وثيما الله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر أو أن يغلغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء ويتوجه إلي ضر صرفوا عني ونعم البر ما يتوسط ذا إيمان بي وليجودك بالأمان وسقت بالحق.

أعوذ من كفر ومن الشقاء، أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني. أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني. طه خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الديون. هل يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا، وسيتي وصلي بالتسليم قلي في الآل وزد تعليمي. البجاه المصطفى

الجيش سرمدا محققا كما سكته بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام يا خدما يجود بالعظام تابعت أفرقت

توكلي عليك لا يزال فمن نفيتهم وعني زالون. تفضل عليك بالتسخير سر وجهلا كالعباد الخير. تفضل عليك بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وسبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ اجل حياتي ربي باحتسابي والطريق الذي مضى حسابي فت بأجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين ويكتب الصلاة بالتسليم.

بينه رجل أحيلا خدمة خير العالمين منعت من عداية وعداية امتنعت أمحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أبناء مكاني التي توجد لي إلهي وحياتي نوهد ليتوجه إلى الجنان حين تواجه الخلق لأوجاد تحين جعلني الله تعالى آيا وليس ولي قاد الآيا نزعني الله.

أكرهم بغير محو اليمن واصطلاح واشكر نحوي إذ بكون الصلوات زاكيا ولا الحياة برضاك السامية يلي بكوني كالسحاب عندك كما مضى بشارة لجندك رأيت قبل بالشكور.

نظرت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله. هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم أسلم الشاكر عليم باقيك على بنفعه على الصباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي ونيتي أخذ في جيب رسولي كليا صلى عليه من أجل قليا ديني كتاب المصطفى لا غير وينتحي إلى سواي الضير خبرة ربي والرسول والكتاب مستغنيا عن الحياة

لقد وجهت توحيد الرسل قلهم أسكى سلامي من يجل جاديا قضاء وربي قبلا وهو قصي كل هاج أرسل لا إلهي العداء.

لالي يودي حروف ذكر ربي بخير علم نافع من ربي فثاني الباقي بمن لا يخفان قيادي منه بالسر بالأخفان قلت وقصدي يتحدث

كلية من لا يزال قابلا للنية كجيل من ضريبه سرمدا خرج كفارقا الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج إذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى فجد البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من جاسي الذي انتهج

به حرج واجه الجزاء ربي والجزاء خير ورا ولي وعدي نجزان ملكت خير العالمين خدمي قل وجه ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري ملا أذى الوزين أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا ولي كشف علما غيبا كما شكره بفيد وكفان قل ابن وقلي وحبي وكفان دين الله عليه بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي دلني الله عليه بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي.

كريم له من الله سلامه أرم وإنه الوهاب إنه الكريم سحيرمت من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قط الحمد والشكر معا وإنه لي مناي جمعا هديتني هديتي منه هدتني ونفد ما سعني إلى سوايك واستفد خب العداية في خاسرين ويسو

لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم رافقني الرجال والكرام في غيبتي وانقاد للمرام أروا ما يليق من رب السميع بالب ولهم نعم الجموع بلا نهاية قد الجزاء بالب والوعود أنجزام لقد بين لي

0: مقام. وقال الجميل أرفع مقام، لا شكر من هدى بي من أقل، من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر، والمقصى خبل وهدتني في صفر، إلا يخاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول، خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله، رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم من ساغري، دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا، علمني من في جماد الثانية خادمنا لي لا تكون فانية، وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب، أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى شعبانا، هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان، ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي، إلي خاد الله في ذي القعدة وحبله منن تزاد بعدا، نفعني النافع في ذي الحجة وحبله وبعده ذا حجة، الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور، ليقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى، حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم، مد لي الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى، دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور، ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا، لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر، هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت، رضي عني الله والمختار ولا أفارخ الذي يختار، برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول، بتت بيني وبين المجرمين بالله والرسول خلا لا أمن، أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت، لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي، عنائي يمحى وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا، الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها، لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي، ملكني كل مباه لم يكن في لجوى جاد لي مكانه بكن، يشكره كل من المحرم لخدم ذي الحجة فحر الحرم، ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني، يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير دائي، صل صلاة بسلام النامي على الشفيع أرفع الأنام، صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمدي، واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع، وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري، لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا، قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا، لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى، مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى، يا من طردت كل شخص فندى بجائه إلى سوى محتير لي، يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن، ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين، لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي، بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا، وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمدا وآله وصحبه ذوي الهدى، كما يقول ثمني ولي هدى، لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب، أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا، وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء، وخاد لي محجل لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا، وصلوات منه جل بسلام على الذي به كفاني الملم، سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي. لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي، حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية، وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي، وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار. سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل، إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور. جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي، ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وحل عبده، وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب، وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي، وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي، وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل، وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا، وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا، وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف، وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب، وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما، وأنه عني يصلي بسلام على النبي كمن مها عني الملم، وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد، وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين، وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات، وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق، وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا، وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا، وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي، وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي، صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول، وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي، لي كما لديه الضر محيا، وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تحلية، وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين، وأنه وجهه لغيري معيسا مني بأذن خيري، وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظكم، وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت، وأنه لي كان بالتبشير وعدوم التأمين ذا تبشيري، كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي، فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن، ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم، ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري، ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور، واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا، بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد، أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي لاذ نفع، أقرضت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم، فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد، ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد، ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة، كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى، خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي، الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد، سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا، قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن، لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي معا خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبه وخاد لي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحب ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفا فصل سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفر الوحيد وآله وصحبه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلام والتقني الجفاء والملام واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فصرمدا صل عليه بسلام ورم بالجبر فعال والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبر والتدم به فوائدي صل على ياسين طه العاقب ولالي والصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خيرا مهاد لي كجوار وكحج وجهاد انت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي اهله بجاه من فضلته واهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وصرمدا صل عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكون كونك القهار والوهاب يا من نفى عن الأذى إذهابا صل على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلب بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها صل عليه بسلامك كما سميته القيم نبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضيا صل على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي وصل من عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صل وسلما على المخفى ولالي والأصحاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى صل على من للملاحم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصحبه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزة بكونك المدل والسميع يا خير من طاد العدا جميعا صل على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة ولأذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول ولتهدني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أيا من باللطيف سميا صل على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صل بلا انتهى وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يروي المضلي كفورا. صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله وسلما عليه بالآل الكرام وصابه وليكمل المرام وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القسران بكونك الشكور والعليا من أرتجي منه خبول سعيا. صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصابه وسلمي وبيبشر ربي كل مسلمي واشكر به كليتي وليهب بك اعتلاء أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفظ يا من هدى معناي والملفوظ. صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصابه مع السلام واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر وضمني إلى السحاب الكبرى وحفظ بجاهي العظيم كلي من المفاسد معا وكل. يا ربنا بكونك المقيتا يا من يسوق لي حلالا قوتا. صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي وانصر به كل نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا. يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشري أبدا واخطع بكن عني جميع الحجوب وعندك اجعلني سرور النجوب بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم مع أمان وصفاء وبرور بلا عيدا ولا أذى ولا غرور. صل على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انصرام وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا. صل على المهي وذاك المنجي والآلي والصحب ذوي الترجي وسلما وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبة ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان والتهيني وكل ياسم من حساب وجل حياتي به خير اكتساب بكونك الواسع والحكيم يا هديا تجعلني حكيما. صل على المذكر المنصور والآلي والصحب النصوري وسلما ولي خل التوسعة فيك وفي ذا رضاء وسع وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر واجعل عمري مشكورا بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا. صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا والآل والسبي وهب للودا والقرب منك والرضا جدا وليهب به صلاتي خلفا وأن يوجه إلي الطرف وليهب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكني بكونك الباعث والشهيدا يا من أؤكد له عهودا أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة. صل عليه بجميع الآلي وصحب واستجب به سؤالي وسن جهاتي أمها لبدري وبه منصرني وأعلي قدري وشد بتوبتي وبيعي واقبلي توبي وبيعي ولتكرم خبلي وتب علي اليوم وامح عيبي وتل مكاتبي فطوح الغيب وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق في كتبي وأكلي يجعلك الصيام وتل منامي مثل أفضل قيام وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطار يا ذا الأبحر وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما مما لي اخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي بكونك الحق الوكيل. صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي وبيبشر رب كل مجرمي وجعل به كل لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يضيع من عليك يتكل بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة. صلي على المعلوم والشهير والآلي والصاب ذوي التطهير وسلما وقوني ورقني بجاهه والطرد والمكرقني بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد. صلي على الشاهد والشهيد وسيلتي لما مالك المشهود وآله وصحبه وسلم وعندك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن لي صمدا في عبد به وكل يحمدا. يا الله يا رب الورى يا محسي يا مهنيا صناءه لا أحصي صل على البشير والمبشر والآل والصحب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يخطر بكلك البشر بكونك المبدئ والمعيد يا من جعلت للرب عيدا صل على وسيلة النذير من مدح علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحيي والمميت وكونك الحي ولن تموت صل على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي منذر وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهيي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصل بسلام على النبي النور الذي جل الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صل على السراج والمصباح والآل والصحب ذوي الرباه وصل من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكني وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لزمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلاة بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صلي على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق ورضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآل والصحب وزي التعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صل على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه ولي خلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صل بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطن يا منذر يا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلد وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعادي يقمع وصل يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل كلي يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم والآل والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرما يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرما وليخل الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورستني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بسلام وآله وصحبه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع وهم حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعظم خدري وترضى عنهم وعن الصحب الكرام وصرمدا سخلي بهم فوق المرام وجل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وعن أن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبعي وسؤلي خذلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومن كرمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صل بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاخي زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أصلي مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وصرمدا صلي على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهف فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صلي وسلما على الكريم ولالي والصحب ذوي التكريم وصرمدا هبلي بلا حساب ما شئت وجل خربتي حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم ولالي والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي أنك فكون سرمدا أغراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه أنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام فلالي والصحب والإشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب والشكر ذا الكلام مخصط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكين والآل والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتل بجاه العظيم بيني وبينه اليوم وزحسه بيني وتهنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بساعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا من في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصل بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وامه قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وجل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا والتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن ورفع شأني والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رغدي وتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخربها لي يا إله العادة وتلصحيفتي ربي خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني رب أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني ولالي والصاب ذوي الغناء بك وكلي والتزل عنائي واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنايا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسابي به مع سلام والتقني بجائه كل ملام وانتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى مانع صليا على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذا مني وخلد فنعي جتلي بالألفاظ والمعاني وليسخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واكشف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كل بما يسرني وصليا وسلما يا دار على الذي محى الفراء والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآل والصحب المزيد للهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي خلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل موذ سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي وجعل حياتي ذات النفع وشعاء يا خير من علوم غيب كسبا ونورا كل بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كل بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وسابه والتهدني بخرق عادة وصحي بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصحصح القطاع سيدنا محمد وسلم ولآل وصحبه وكل مسلم وكلبه كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباخي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لاخترته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصفي عطني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وسيرا هم مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرى وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفاتي وجل عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصلي سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع سحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسطير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل ليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلم وتلف هدي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفركي وعيب نفسي محاب العركي طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفكي عني النفى من صلثوا بالإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعادي هلكي لا يدمر العداب بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدعو شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوق مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبشكي عني به وجدت لي بالبشكي فجأتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مزكي لك فلاهي بك يا من يزكي إلى إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني أموسكي عليك تسليم العلي يا مكي أنما سلام من انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سلام ناقتي ذو تمكي لك الصلاة فثنتي تزكي مع سلام للعداء الذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنك هب لرسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصطفى ومحى من قبل أسقامي.

من نعم لم يزل يسدي بإنعامي. أنارني الله في المختار فوق منى صلى عليه بتسليم وإكرام. لي سخر البر والأعداء معتليا وكبر ربي لبي ظلم وإجرام. رضيت عن مالك جاورته أبدا بكل

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غرض، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه ينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك.

فك رقاب كل من والاني هوان بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا الشكور لك فأنت صرمدا مشكور. سعادتي وعصمتي من اللعين كتبتها فإنك الباقي المعين. تقولي منك من غد غسلت من عيوبي كالأذى فانغسلت. يتلي الدهر بلا أكدار بسمة من

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه به لينفع هب لي كل ما طلبت منك فكن بإني قد رضيت عنك.

قدمت إذ العدا إلى العدا دنيا أخرى أتسلط لي عدا بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اللي اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عدا يأتي ولا غرر قبل الكتاب والعلم.

مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بعطي وجهك الكريم هبله تجابت يا محمد.

من يطع الرسول فقد عطاء الله، ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصية وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. كيف تنفي قبل

إذا شؤيت بظلم كأقيالي هذا صدي حياة النفس لي ومعين سن يدمرك ذا قصد من أقتالي الله حات جهات الست عن ضرر ويصيح نحوي شر مختالي أن هادم بيت الأعداء أضيت بلا أقول أن يمع إلهي القاهر العالي أجلي شادر البنيان مرتضيا أني أقول سنا شكرا بأفعالي لقد تبين للأقوام جملتهم وجيء مخدلي.

الله مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي وبقاء جادلي والدرك يرضي الفراء والفرك وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلسوا بالإفك ومن أذى كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي ويدمر العدا بالنهك

المشكي بكف أنت ما اشتكيت تشكي لو خطابي ومحو تبسكي النبي وجدتني بالبسكي فجأتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدائن قطعا أركي كما أن تجير كل مركي طاف اليوم فكل زكي أيك اسم العلي يا مكي أنا سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهتكي أسر من ساد السماء بالسمكي حين السلام ناقتي ذو تمكي لك ساعة فطنتي تزكي ما أسى من العداء الذكي لا خطابي وأسال الضنكي أن ولي فتع قميل عنك على رسول الله يا زل ملكي ما لأجود سالما بملكي من يطيع الرسول فقد عطى الله مرامي كوني عبد من يغفر الإسماء وكوني خدم الذي اختاره فخمان نبست اللغة لله جل جلاله يا مدح الذي عني نفى

داو الألماح الذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالنصح والبأس وجهه الملا تعالى مقدم على كل مختار له

فلا حرج اليوم من خالق الورى بخير الورى ومدعو قد غدا السفي قد انصرفت لله حاجي بخدمتي خير البرايا.

محمد المبعوث بالنصح والبأس. فقال عدا ربي به وهو ضيغم، وهو لا إلى غيبه الدهر مجرم، ويلحو به نحوي محب ومسلم، محمد المختار مغز ومكرم، وجهه المرأة

تحتفظي فرقت من الأعداء والله نوى فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن منتقى كلي

أقول وقد السكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قد للمنى وليبسكون ذا مكوز مع البرء لك الشكر و

كالدهر أو يا باقي بلا ميت كلي ويسأل المولى بعبد غب كلي ليفصل الجنات خيرا مع الوصل وليهب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر نفسي زكها واهدي به أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتدح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من وزد نبهين هبات كل عيش شكوري في الكنه لك الحمد يا فضل تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيالي بذكري مع صلاتي وبالمجه ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما لذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا

لك البر والبحر الذي قدت لي له، هاي البر هب للأمن والتقيم الجنبا، قلب العدا قلب إلى ما يسرني، هاي بشي أخيار والتغفر الذنبا، هاي اغتفراقي سرمدا جملة العدا، ويقي عيالي منك يا من قضى الإربام، يقلب قلب منك.

العدا بشوت البيضاء يا من وقد تبا يسف كؤوس القوم والتسقني بها وسواه بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع عني جلوتا علي صلاه منك احوي بها الحبا ازلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت ارتجي بجاهلي سيطر الخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجزج

واكتب كني بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحب وغضوان والقرب والقربى جهادهم الأعمال حقا وكلهم يبشر الماحي إذا عاين الحرب قد بيته فلتبدلا عن نبس الذي قد بيته فلتبدلا.

غير منيبا النساء النقص في الرعبا فبيتعزى عني وجدني بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبا لك الشكر.

وصعبي يا من كفى نبيم شصبا ريتهم عني البلا ثم كنت لي طيب طيب الرجعه ولي قلب الخصبا كوي تغيش تثليسي عني وعبرهم فرادين ومستين وقفنيهم بهم دابا واخذ بك اللهم.

لا يبشرني من فرش من أطال لأن حبا يبشرني علمي بكونك قادرا على كل شيء سجب أكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكليم وخل فيوضاتي ولا تترك السكبا وفي باق طاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقبل الكسبا أديم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تونس الوسبا جعلت كتاب الله

وسارك نار الخلد في بحر ما ينبع مدادي وأقلامي ولوحي وكل كريم رسني لمن لي وجه الحفظ والوهبة قلت ذو شكرا كثيرا كما حما جابي أستغفي يوم الجوال لهبا لو جل شكري إذ هداني بفضله

حكيم شكور أطجي منه رفع إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يثق به لما اعتمالي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار إلي قاد المصطفى ما سراك وثمدا لست ألاقي ضران ذلك فضل الله يؤتيه الذين تشاءه وقال لي قل بي لزم إلي قاد بإله البركات عن إلي قاد بإله البركات من حماني عن نكاح المشركات حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي يحمي جنابي يا رسول الله على اتسمام مقيم الله يحمي المصطفى

ماضٍ حجبني الله عن الأعادي وسنح جانبي معادي يقود الباقي بلا انتهاء هو بجاه المصطفى لهائي يقود لي

يقول إلى توالي في يقود الله أسرار لا إله إلا الله حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر ساقئني.

الحزام واجهن الصمد بالهدية وصم بالنية المرضية مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة نويت لك من مع

الدم مزحزحا لغير محوي الددم. أكرمني الله بخير الذكر وصان عمري أن أذن ومكري، لا من حني كافر أو فاسد

الله ترتفع وإنني بعد ربي أنتفع يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما الحمد للصمد ذي الهدي وسمن الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله حديثا وأجه من الباقي بلا انتهاء وصفري إليه ذو انتهاء مسكت بالكتاب ذا إقامة للصلوات الخمس باستقامة نفعني بغير ضر زنورا وقاد لي ما اختار لي والصورا إلي قاد مطلب الهدات وصانني عن جملة العدات صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصالح حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد هب عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر درتني

قال ثبت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما إليك العقل بلا انتهاء ثم سفري إليك ذو انتهاء ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا أرضيت عن القهار جل جلاله أي المصطفى كف البلايا وفرجا جزى الله خير الخلق خير جزائه أي غر من كانوا بدورا وأسرجا وقال يا باق كل سوء بورد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجا لهذا شيخ كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجا محابد شيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا محابد شيخ كامل جملة العنا عهد عطاوي مسيري وأدرجا إلى الله والمختار

وللمختار قصر تواصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقصان كلي عن مساو وأولجا هدان يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا.

الحلاوة لقاد في دائن ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من مشارات تحل أبقتيني علما عقثيا علما لا يخفى عليك شيء بالكريم الأخفى أخفيتني أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قلك شيء وشكرت الأخفال هدية المعنى على الكريم قادي الأمان بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وطلق.

Bismillahirrahmanirrahim. Madhuka ya khairal baraya milki summa salati ya alayka milki naqani Allahu bihi min shirki wa bin naqa ijadali wa darki yarudu li sawil fira wal farki wa haiba nafsi ya maha bil harki taharani Allahu bihi min sirki wa wallami hanin nafa bil faki anin nafa man sallasu bil ifki sawil asaka ma asala hafki akhnani al mughni bihi han silki wa kuffa anni lil ahadi halki li yudamiru hidabin aki dunya wa akhra wa yudimura aki ربي وجاهي وخير نسكي متو سفين خادني لنسكي سلام من له دوام النسكي حليك يا من لي يسوخ مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وانت ما استقيت مسكي لو خطابي وما حوت بسكي اني به وجدت لي بالبسكي فجهتني بما اسال شكي يا خير من يهدي ومن يسكي قلبي يتهت انا تسكي وخيتني احوال يومي حكيم دهامي داري لمته المسكي laka falahi bika ya man yuski ilayka fi darin qathan urki ya mal jan tujiru kullam marki tahartani ahnaytani han muski alayka taslimul hali ya makki an ma salamin tintihamin yubki man lam yutihka ya rasul al habki alayka bil ali wa ahli al barki li ras kulli khasidin bil hadki asalu man shada sama bisamki hina salamu nakhati sutamki laka salatan fitnati tusaki ما السلام من الهدى يسكي لو كتابي وأسال دنكي أني ولي فتح خير عنك عبد رسول الله أصل ملكي مالي يجور باخيا بملكي وجهت وجهي إلى المحيي المميت القادر الحي الذي ليس يموت أحمده على دخولي والصبور ولا أسوق من بلاه الأنكبوت ملكني المخن المقدم المخيط كتابه الذي به أهي الوقود مصليا حل النبي سسموت وآله وسمبه سوي الأمور أذكره إلى الجنان في البيوت بأحسن النسل وأحسن البيوت مها سكوك وبلاه والأنيد والبلاه والأنيد في البر في البحر وهر قربتي أي أنيد أجارني بما عن الهدى أفوت به كما به أكون ساخفوت يذكره كلي إنسى بالخنوت وبالخنوت والخنوت والخنوت نفع لذا قلو المبارس الخطوط أني وهو سرتداد وفتوت فسوقه قدره إلى الوكيد وسيلاخي ما يجور للسكوت أن انتفى مداهنا بيس الخطيط ولا يسال ساخرا بين الرطوط أذكر من حني نفاق الناس وأعتجي كوني نفح الناس لو سكوري بلا التباس وبالنبي حسمني من باس ناجيته جل لدى أناس تاهتهم إسيان رب الناس إلا يساخ ما هلا خياسي وراد للأحداء بالأكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا أدناس فصوا برفقتي رجال بدري عليهم موردا ينير بدري يجود لله بهم بالنصر منه أسيس ليرد حسري ملكني باغ هبا بالسخر ما فاخصني بخير فخري كافته بعد سوال هجري وخاد لي منه كبير أجري سبت فوسي بمهاء دري أني ولي جار باب خاسري فارقت ما سراه عند البهر وخاد لي مخجل كل بهر يسر الوهاب خير بر عبدا خديما ماكسا في البر أبخاني الباغي وصفاهم ريم وهو تعالى الورى والأمر لو خطابي وأتاب دهري بجهل سري خالصا وجهري أديتني فمن يقبل سكري والتقني كل أصل ومكري رديت عن ربي الكريم البر مصليا حرست فيه البر دغي أساله بأهل بدري فعنهم ردورت نور بدري وحب للوهاب في سلاسة ما يخجل الحسرة والسلاسة الحمد لله الذي أخاسا ورال للعدل وأجدل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيا فيها الأساسا به ولي يوجه الأساسا إلا يخير من حوى ابتهازا خادم من البادرة بهاسا من مده وقدر عدل البصاسا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرود من وسى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا عبدا قديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما سفر إذ أباسا فضح من تحوده حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكازا أني كما وحب الانتكازا انسى وأني أصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا لإرادة من قد سلسه تصلاسا والكل هي خجائلا لصلاسا نفاهم الحضر محن أباسا أني هو يا راسبة عباسا أقول هنا كان لي قياسا
وسرت في قلوبهم حياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا فصل بما يقيني الإهلاسا منه أدن ينوير الأجداسا يقيني الحساب والإيراسا سكر الحكيم نفسه ميراسا مد حياتي به لباسا في وطني بسرى لهاد باسا كن لي به والتهدين المحاسا به ووجه لي به إقعازا سبد مكوسي وكفني البساسا ورده لي وأوله انفساسا فصل بالربهاء والصلاسا بمصدر الرباح والصلاسا يسوخ لي من راضي يجهاسا من بعد ما بارسني النهاسا إجابة تصاصي ولي ترد كل جان العسا لي يرد من وسا حساسا رضا به يلاسي مرتساسا أكرمني وكان لي وخاسا وراد للأجل والبخاسا راد الهدى وأصب الأدغاسا فقلت ساكرا وقد أغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وثقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فصرت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فتواون هدا محمد صلى عليه جدا ولا لي وسب ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدا ستر الذي حسدني فانقدا ما ايوبي واسعل القدا اني ولي خير كثيرا مدا أذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كل الكريم الفردا إنزاءه ولي يرى ذا الخردا ناجيته ولي يساخ الخصدا وفي بساتيني أديم حصدا فجاءني بما يرد الجندا وبالذي أنسى فهاد الخندا أنو رديت وأراه الأحدا وصار لي سكر الحكيم محدا أردي به مولاي جل حندا مواتني ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوة فيه يطيل سهدا ناجيته به تعالى حمدا له وسكرا وأصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه ربا تعالى فردا منتقما نفى حدايا كردا فصل بكونه أصال الحقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في أبد لي ويهلي الوضا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار ويردا لي ونفاهني هدعاني هدايا تردا سلم أسلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منحدا فصل بأن مالكي لا ضدا له وراد لي خوما لضا ينلني جل وحاس مجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لي رفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لا كفى بلي ما يفوخ حدا ربيتني في الوهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك أول تصلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكني أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسهني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مصرت بالسكر الحكيم البين وإنني بلا قسو تدين أحمد ربي بخير السنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كل بخير ددن إلى جنانه والصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسن فتن وفيدا قد أصالا وسن فجأني بما أصال مهني وقربتي وحيرتي ولحني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهه ليبني على النساب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لي سيها الذي لم يهني لي قبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمني يذكره كل بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لخير الحرس الغنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه عندي لدى تيقني أصله جل دوام اليقن ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهلة لم تحسني فانغاد لي خير منابر سن يقود للكرم دون فتن مخدن كفاني الحناك الكتن ألا لني قلوب أهل السفن مستقلين بسيحة أنسفني له متاوي قبل من توتن قبل كمان لي بلا تفتن
أذكره إسرادني حن مسكني مرقيا فسر سات مكن رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جحلني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما إن يقل كن يكني ولي يكون الذي لم يكن وجهت وجهي لمهن فكا هني يقبلي ونفسي سكا أذكره شكرا يسيل سكا ولي ألان كل صحب دكا مصليا على النبي الأسكا من حسق الأهداء أني أسكا محمد وعلى آل أهل السركا وصابي المرد الأهادي هلكا أسيافهم مهن سلاما عركا إسدب وقوبال بهد الهداء أبركا من وجهه إلى الأهادي سلكا إن أبوا إجابة وصلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما أداموا حسنا وفركا يرد للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي دار حسكا فجاءني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوا وتكا أني هفا متهك إبن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكا فعني فتكا ولي يراد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقات حندركا أسياء قد قصلتهن هركا نبست للذي يقي من يسكا أزاهداه ويقيني البشكا أسياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي يبا رديت عنكا به فسدني علوما منكا فجهتني بما أسعى لردكا الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ملك القلب ينسي ملكا سويت ناسه وفاق سلكا كفيتني قطرا أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكا وسدت لاسمي الكتاب مسكا فجهتني بما أسعى للدنكا فبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر سنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا أفكك رقاب المسلمين فكا وكف عنهما يجور سكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من تلاهداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيو بكلها فانسكا ضيف قراد أنك يا من سكا نفسا له والقبل أنهن فكا يا ربنا إني مدت اليوم يدي إليك وأروم صوما أنمدها إلى سواك أبدا فليسق دحف مناي حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك لي قلت في دنياي ما حجلت لي صمت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أتى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوق أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يضرهني في أبد يا خير مخن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يضر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأيدي غفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخصني بالذي مضى لي غفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وقيتني دنيا وأخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل خيب تاهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة مها صلاح الهالم وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك خطهن تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاقي كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا سوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سبيل الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مع الكتاب وصفه أحمدا فصلي أفضل صلاة بالسلام عليه بالآل وبالصحب الكرام وتل يدي خادمة لك بهم أتى عسير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرق دوت مرشدا أخنيتني بك مع الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم خلت لي القبول ورداء خلت لي أجرك وارتقاء كفيتني ما تبت منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي السواب في كل نفس
asamtani min ar-rukuni lin-najas li yaj'alta kulla yawmin shahida bil khayri qalat lil-fawahida qad yutli bima huwa kulli awadin wa danas bil akhilan wa hasarin wa habtali ila al-jidan dhikra qatan tilawatan mahana wa shukra akhudtu ma sirtu amidan madiya bima li yaqtarta sahidan radiya asamtani ya rabbi min kulli haram wa kulli makruhin wa qutli al-maram kafaytani iblisa wal makaida wa muskilan kafaytani al-mafasida lajistaraytaha bima ladayka ya man uwassilu al-wara ilayka wa fi jamihi idaba man barikim ya man qada hawaiji ya malikim rutal al-bahra wa ahlahu bikun kawanta li mali siwa lam yakun wa hatali hulum man taqaddamu wa man taqarru bikun ya akramu jahaltali al-qasfa sahiha badala min ad-damahir mahan mahal ulam taqudu li ya rabbi ma akhtarum ya man lahu darani wal aqdarum fi bawtini wa fi makani wal jinan bila hisabin li yasakharta zaman wa habtali fika wa fi khayri al-waram wa fi al-kitabi wal hadithi al-busaram ya rabbana salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa majjidi kama hasamtani bihi min maynim wa kulli fitnatin wa kulli shaynin ya man wa habtali fi dakhil awada qalban wa khalaban sahidan musridam antaitani bil ajli kullama mada min qadri ad-dunya wa min su'il khadam adakhaltani rabbi bila ikhrajim fi bali akhtarta bila istidrajim laka halay fihi sukrun warida ya wasian wasta'tali bi murtadam ya allah ya hayy allazi laysa yamut ma li han yastana alayka min sukut fa kayfa asqutu an as-sana'im alayka ya sar ardi was-sama'im am kayfa asqutu an ar-rida'im anka wali kunta bila ahda'im am kayfa amsiku an as-sukri wa qad anhamta bil khayri al-kaseer ya ahad am kayfa amsiku an al-asqarin wa qad hasamtani min al-asrarin ya rabbana bi fadlika al-hasimin salli ala nabiyyika al-karim sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbi ahli al-faws bil ifdal wa sallim ya man nafa al-ahda'a ila siwaya wal asa wad da'a ya man khada haji ya man raddani dunya wa ukhra sa'idan wa minnan laytal hawdan dawa man ahmada wa salliyan ala al-habibi ahmada sayyidina muhammadin wa sallim wa alihi wa sahbihi wal tahkum kauni ya habdaka qadima wa kama tuhibbu fi al-asa wal alama wa tal baqiyat mukosiya bihi fi akbad ridaka mithli sahbihim wa kharadhi qulli bi khayri mihanim bi jaihi fi mawdihi wa watanim wa fi hudni wa fin al-ahda'a fi abadi wa sukhli al-ala'a wa asim li ad-darin min kulli darar wa li yab ma zituhu min al-basar ya rabbana salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tahmadi bi jaihi masayib wa tusallimin alayhi bil ali wa kulli muslimin wa li yab bi hurmati rasulin الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوص بالكتاب والحديث وبالنجاتي من الخبيث والأمن والخهر على الأحداء في البر والبهر وبر إدائم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تعتلام يا ربنا صلي وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وسنبه وابلي اتقن وإطلاخا بخير كبل قالت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم ليا خبير قهرهم وليها بحق كل يوم ما فاق صني بخير لوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهدم الميل إلى خير رضاك أتعفو صياح في صبح هداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه الصلي والتسلم سرمدا بآله وسنبه وطابهم فرحك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرط ربي كل كافر ليستجبت اسمها وتعجلين وسرمدا كن لي بخير وجلين وسب كوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسد بأني قد جعلت نفسي لك وديهة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك فيما تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاوسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صل عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قلت الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أحسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحة يا الباقية صل الصلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وصحب جائه إبات وافرة لي هنا وفي قد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنا عند النوم وبي يا كريم بصير قومي دنيا وأخرى قد محوت اللوم أبلي إدامة قيام الليل كما تحب والتحسم نيلي سدني رضا بالمصطفى والسليم عليه بالتسليم يا سل فضل وتقين الحرام والمكروه في سر وجهر والهدى وحرف كفيتني صبها أصبت جميع ما بنت وقبل كن لي يا سميم كفيتني الجميع قبل الصاحم
مني خبلت ربي كل طاهم وكلما أردت أولي أريد فليدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والأرض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى آله وصحبه الهدول ولي يا ما سيت في الجميع بلا ميول بسل وخصم بهم وسره مني فلا يهود ليسوى السمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلارسين يا متكبرا سديد البرسين صلي صلاة بالسلام تقهر لهداية وجنابي تنصر على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسالم لسد بسمة من الركون لسالمين والتدم سكون إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترفت بالسنوب ففر سنوبي وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكون كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كمزا دنيا واخرى ولتدم للهسام وليكن في كل سيح ابدا وسدني الهم وسدني الهدام وصلي ايضا ربي افضل السلام مع سلامك على ماهي الخلام واله وصحبه وسليا بانني عنك رديت ربيا وان ابي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داهيا ولتشهي اني يوم العصر خيرا كثيرا إذ كسفت الدريم بجائه اليوم والإقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وكل الأيام أحبتي يا رب والأهوام يا ربنا بهرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك إلي يا بدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخلة والإفساد وهبتني الثواب والرصاد أسمتني من كل ما أبيتم في أبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميع أركاتي أجرام وسكناتي وتحلا لذاتي لي وساهل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستني الحلم به والعمل وعدبا ولي تسوق الأمل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت لي التوحيد والتنبه وهبت لي الحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وعبدا يا من كفاني ما يكون مفسدا ولي قد في أبد ما يسلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي ليا إلا الذي دبرته لي ربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيدة تركت جلبا بك ودفا خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكر وما حبست فردا وصب فما إلي سقطه فسكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير نهيم فعبدا سخلي قبل طلب ما اخترت لي خير يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أني الذي يختار لي ما نفسا فترمدا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي الخبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفى بآله وصحبه ولتعليم جملتهم لربي خير عمل يا ربنا صلي على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحى أحمد والأخد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حافظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفني بكونك الحفيظ كل فتن قبلي من سليوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبدا له جل بما يرضاهم بخدمة الماهي الذي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وصحبه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صلي على محمد وآله وصحبه وأسهل قلبي في خير رضا كابرا وجل حياتي رضاء وهدى ولي يحب بحرمة الخميس فراخ ما يفري إلى تدنيس ولي يسق جميعها ما كتبت فيه من الذي اللي اخترت والتقيني جملة ما حواء من در وكل ما آباهم بريت من هولي ومن قوتي فيها مجكسس بكونك ليا يا رب السلام الأبرا على محمد وان به اقترام وثمر كل في جملة ما دخلت فيه وحدني تكرما يا من هداني باخيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو سمات أسمتني من در النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن
bika faqi ismati wal tukhnini bika anil khalqi wa tayyib minani ya rabbi sarmadan alayhi sallim ma salamika wa aslih kulli salli alayhi bi salamin bi jami alindahu ma hasihabi yasmi wa sama tadarruhi wal istajib bihi jami'a ma aquluhu bi hubbihi salli alayhi abadan wa sallima bilali wa sahbi wa qasdi tammima aqulu wallahu nasiru wal wakil wa ataji minhu usula ma aqul allah rabbi wa wali ya bada asamani min kulli man tamarrada summa kitabuhu imamun huda li wa rahmatun wa nurun ubida wa abduhu rasuluhu muhammadun wasilati ilayhi nihma sayyidun salli alayhi bis salamin alim fi alihi wa sahbihi ya wali wali yajud bima yafuqu sanni min al mawahib wa ahli shani wali yakun wa basir al baraya fi abadin bi ma al hataya wa fika basirni bil iltifatin ya man kafani jumlatal afatin wali ya hubba jami'i al muslimin wali yasqiran jami'a al musyrikin asaluka al yawma wa inni muqtarib ya khayr mathuin fadah wa istajib julli ya bi tasghi fi sarhi wa fi al kharb ya qahar bil hadi al wafin bil hubbi wa takrimi wal ihana wa taqini al kharara wal ihana wa habli nusrata fil buldani jami'a ya khaliq al asmani aizu akunu wa tusukh li nafam wa taqini durra wal iqbal basam tubtu ilayka al yawma min tasabsubi wa ma janaytuhu li su il adabi min ihtiqali wa maqali wal hamal wa kulli ma sadarni wa kulli ma sadara minni sa khalal mutasiman billahi war rasuli salli alayhi wa tasukh ma muli li bijai al asimi indaka wali yahab kawni dawa man habdaka wa anta kuna jumlatul aqrani ahibati fil humri was sudani wa an akuna abadan muqarraba ladayka habdan qad hala ta'duba wa an akuna inda abdika rasul kalihi wa sabihi fi nailusul ajib duhai bihi wa abli bijai al asimi ya sal fadli sahadat ad darain ma kifaya hamayhima wa habli al inaya wa an yakuna kullu ma min sadar ibadatan maqbulatan bila qadar wa an afsa bi ridaka al akbari fi ma bada minni wa ma lam yasrim wa kauna aqdi wa maqali haqa wa an ahsasa amanin hitqan li jutabil idlaq sitan akun min allatheena lil jinan yakhrujun mahal mun min khayr kadin wa hasab wala su'alin an layadin wa hisab wa an akuna furatal malaiki alayhim asqa salamil maliki wa an akuna al bisra lil yatama wal fuqara idhra wal ayama wa an akuna tuhfatal hubadin wa tuhfatat tulabi wasuhadin wa an akuna fasu kulli salikin wa kulli zi tahallumin wa nasiki wa furhatir rusuli wa hanwal anbiya wal hulama turun wa bisra lawliya wa an akuna inda khairil khalqi alayhi khairu salawatil haqqin baalihi wa sahbihi wal anbiya wa kulli muslimin wasir bil afqiyam fi sirri wal dahri ka misli al waladin wa an akuna bisra kulli baladin wa an yakuna jumlatul ashabin wa alihi fi abadin ahbabi wa an ufariqa jami'a aybi ata ufariqa rijal al khaybi wa an afusa bi wirasati sanad fi al-aqd wal qawl fi fihl al-sarad wa an yadumu mathu ahabbali min dhahabin wa fidlatin wa ibli wa sallis ramadan alayhi bisalam bi alihi wa sahbihi aslana wa jal hindi adiran wa sahira wa jal fali safiyan wa tahira bi jahihi sala alayhi lahum bilali wa sahbi wa man walahum ya rabbi innaka hal asaka khadir wa bi ijabati duhai jadir likawnikal mughni wal kabira wa kawnakal wahhab was sakura wa kawni al faqira wal haqira wa dahi ar-rajiy si tafsira ya rabbi julli bil ijabati huna mali siwaka hauna wala hana udni anil aswa'i wala klari fi asihi dari wa tilka dari ilayka aslamtu fasaki nafsiya wal yasukh ma kalla anhu misliya aslamtu wachiya ilayka nawiya kawni ya muhsina li rusdin hawiya tubtu alayya wa fakak tahabsiya wa abtali ma la yarahu jinsiya min allazi indaka ya wahabu ma uta anil aslaya tawabu tubtu ilayka al-yawma faltu haqqihi li matabi wa fini ma attaqim tubtu ilayka al-yawma min kulli huyub ma utaibi faltu halimni al-khuyub tubtu ilayka al-yawma sa amani fali yakun wali atib zamani wa qaitani tanasran bil mustafa alayhi salli bis salam qad saba bi hutub tidahan wa ahram bi sunan wa bi halalin faltakun li bi minan julli bi tafsir wa salama ya man kawani al-khabra wal khiyam qad bihtu ma ahwa bima ardaka wa khutta lis sukuna fi ridaka wajhtu wajhiya ilayka baiha ma bijtuhu wa la yakunu ra

قبلا نصي القادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر يشكره القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت جاد لي القهار في الكفار منصة المكرم الغفار علي أذني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه جدي باصطفاء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى

وعند بافري لما به أنير كل محفل ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند التربتي يشكر

جسم وقلان على شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لا يستخل البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جانب الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والقيام.

نهاية وصرمد قن البلاء. هذه الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك عنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حساب ولا الحساب ما مضى يا ذا الحساب. يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت. نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدم لي رغدا. سق ما يكف عني من حسد ولينتقم ولي أصلح ما فسد. بارزني في بحر زرت داري فلينتقم.

ولن يلتقي الولي الكافي مع نبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدان نفع رسول الله كل من طلب ما سأني ولم ينل منه الطلب نفع رسول الله كل ما طلب ما سأني ولم ينل مني الطلب يرضي الإله بالنبي من رامان ضري ولا يوافق المرامان يدى رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه علي يذل كرم من وجودي وجاد لي مخجل السجود لغير سلام بي إيا اللجام وابدا لي

من لجن إلى إياد لي ولي لم تلجن لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مالك كل من طرق فدلي به عصمت من شرق فالذين كفروا لغيري في أبد بالطرد أذن خيرك رد الذين كفروا بغيظهم أبد غير انقلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بالانفراد نفى العداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي خير

خلاف ينقضي الأجر بلا حساب. لمن له عمري لا احتساب واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل تنم أجري وجزائي أبدا فقد من عند إداه عبدا يقضي مخجل كل مزبد من صارني عن مشرك والزبد هرب إبليس لغيري بعدما باب خيبة أدامت ندما ما يكون خير الخلق ما نفى اللعين عند البحور لسواي بالمعين أدري في رد الذين سلسوا علي به انتفى المسلس جزاء من با عنده لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا والله غيري كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد فرافقني في الله أهل بدر فلسوايا مال أهل الغضر هلكت الله عبادة لدى من دحد ولي الصف الخلدان من لقي الأجر بلا حسابي جعل كل الدهر في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن وبالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع ممدحه قصرني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدح صيرني كالاستحان أشكره على جميع وعلى أولئك من حبهم جن من علا لم يقع ذو المنتقى.

فاقدم الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين قدم أحمد على الكرام مسن به للكل باحترام درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرضا حمدا قد نبي يوم ألست بالجواب لغرف الكل أجاب بالصواب أجلس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مضى من ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضله على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقاد للمختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه رسولنا فقد جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني نمر شكره على الإسلام بالقلب والجسد وال

العافية وذا مكاتبين إليك الشافية أجل جهديك الجهة بالسحبك وبهم دنيا خيرا لحبي اغب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد سلسوا من هدمت مرطلي من زلسوا ذبت عني أذى ذي الغدر ورطه ليك بأهل بدر يلل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من

مستهزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يريم من النعيم عنده نعم الكريم ألمتم العبد الذي لا ينتقم كنفسه

يجمع عنكم عفا عن ليجمع عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم ما رب

يوجب سخير أني خطي في الصدور كنسى خير منزل جاد بدور دعا قلامي ومدادي للسطور هجر دين الله غافل العطين إلي قول قال ربي في البحور ساعة فيها أنت

طيب نفسي ليك لي بالسرور كان وساق لي سوى نحو الشرور تابع لي خير الساتر غفور مزحزحا كل حسود وكفور أشكره ولي الجاد بأجور لكل شيء ولغيري من يجور لوجه تاليفا ينور الصدور لوجه خير منزل جاد بدور

له السماوات والأرض وما بينهما سبحانه ما أعظم من بجاه المصطفى المقرب أرغب خير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافعا عني وعن صحابي أصبر علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان ثق جميعنا لما تحبون واغفر لنا ذنوبنا يا رب قدنا إلى العصمة والنجاة عن كل

ضعاف وطبهم وكفهم كل مخاف اسلق قلوب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم اجعلنا نصرك لا يريم لانك المانع والكريم اليك لا اله سواك نرهب وفي هداك لا سواه نرغب لزنا وعزنا بك من نار اللهب ونار حرب فاكفنا كل نصب رجنا بحزنك الحصين يا وكيل فقل لنا عند خفيف وثقيل حطنا عن الشرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار أيها الرحمة

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله. طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا. فيك وفي المختار غيب همتي وأعلها وعظمن قسمتي. أنت ملاذي أبدا وجنتي عن كل سوء من أذى وفتنة. هل مواهب تقيم حسدي فتحة بالمصطفى محمد. أدم علينا يا كريم النعمة ظاهرة باطنة تكرما. أنت الإله الواحد القهار المانع العزيز والجبار. لك الخلائق معا والأمر ومنك

ليتظهري إليه أبدا كي أدافع الرزايا والردان هو لي يعطي المنى بلا طلب بعد الافتقار والطلب بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يساوي من يشاء وينزع العدو لم يكن للشيطان عليه الفضل والسلطان هدق ربنا الكريم وعدك ونصر الله العزيز عبدا من ذي يقدر أن يهدم ما

من يعتصم بالله ذي العرش العظيم فقد هدي إلى صراط مستقيم. نحن الذين حاجنا لك الهدى وما لنا إلا اتباع أحمدان. أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد. لك الحميد الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال. أي الذي نصرته بفضلك وخاب من خذلته بعدلك. أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد الورى، من رافضا فنال الوطرى. وقال بخير الصلوات والسلام وللآل وللصحب الكرام. والله يعصمك من الناس وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع.

من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع. قيم به أرجو من الله عصمة وعافية.

سام الألماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع قبل وروحي بالأقلام مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولما كل سوى الباقي ملتحد للواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن أغنى

هذا هداية الله تغني عن هدى بشر ما فيه منه ما قرآنه يفدي هداني الله بالمحي ومنزلي وقد ربي في الدارين لم يفدي إذا تلوت كتاب الله واجهني نفر مسجد وتأمين مع الحفدي لكي وشكي لباقي.

القادر إلي الصدق والوفاء، من لي سواي زحزح الجفاء. أذكره على الكتاب والحلال، وكل لما أطاب لي بلا ضلال. لوجه الكريم قد أخذت في أسس كما له نبذت. أشكره لوجه الكريم كما يختار مع التكريم لغير ذات

ولسواي زحزح العدوان. هذا الإله زحزح الإضلال كلا سواي والشقاء إجلالا. هو يتبع لما لي يرضى بق هدى كليتي وأرضى. إلى الإله قلت

التاري أذكر أجو شكوري وصبري اللدام دغربي أقبل أطاب الخلدام أبحني وقت جهادي كسل قواني البصير عيبي غسل إلى إلهي قط توحيد الكرام هذا لآمك ورجعت بالمران ذكري التوحيد خلطة الحمر قوية الخير أطابت للعمر لقد موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إلهي لا يقطع عن الهدى كان غيره انتحاه ما هدان هديتي مالك لي أصلحا كليتي بلا شقا فاصطلحا أدوى ربي لسوى جهاتي سوى غدورا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغنيا نافع بالمسرة

يسوق من أم أذايا الله للضر لا إله إلا الله وسيجزه الشكر وأجور ويوعة لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع استتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوريد قد بدا لي في الربيع الأول إذا

الكريم الأكرم، فإنك البديع والمكرم، عنك رضيت وعن المشفع، يا مريم بخدمتي عن مدفع، أغثني بك عن الأرباب، وبمحمد عن الأسباب. لله قدت أرفع التوحيد، رافع خدمة إلى الوحيد، أقال توحيدي عند المزبد، نفينا كل مشرك لم يعبد، دفع من أغنى عن المدافع، ما سأني وجاد بالمنافع، قلت ربي بالنبي كلي.

قين صدقهم. قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت. أسأل فضله السعادة في السر والجهر وخرق العادة. لوجه الكريم قد للأعظم فعت وللجميع عظما. لك خطابي شاكرا في شهرك ولسواي شقت الضر دهرك. إلي قد مواهب السادات قبل العبادات وفي عاداتي. هب لي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لي سعادتي ضمين. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا. إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا. لك تكلم بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر. أي الحروف لوجهك الكريم أقوي إطوالك بشرا لا يريم. يقود لي بدل ما نبذت من قادر اليمنى بما أخذت. وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي. مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز لوحي. قال الكتف الصحيح في حروف العربية مع امتلاء الظروف. لقاني العلي

مطر الترك وربي السميع إلى سؤالاتي ساق الموتى فقد حماني وأجاب الصوتى دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلب للأعيان من أبقاني وكسر إحياء به سقاني يعلم الحي.

عند الإله أفحمد الممكنين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قل يكمل الإله قمعان هاني لك في أذاق والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأذى بالقول يا محا ما سأنيك وجولي صان إلهي بالمناجهات وأبدا أغنى يدي أنهات دل علي العلا

ديتي مخجلة كل ملك كان منازعا واخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله وجدت وجهي للعرس العظيم.

دعوته بك الصراط المستقيم قام فارق به كل السقيم وتوجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سرمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه

فللعين ساكنا ذا خيبة من في من يدي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز

قد إلى بد استحابه الكمات رسول أحمد والسحب الحمان وإن بلس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى عليه من فطر قدرته موصية بذي البطر إن ابن عبد الله قط لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرن لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كونه أحمدنا الشجاع نور الكون ونلينا بارسون.

لم يسلم لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يطلق الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعد

الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لخطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل لو كل غم لخطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل غم حبي لله وللرسول وجندي يتحفني بالسول محمد صلى الله عليه بالسلام أبي الزحزح داي بكلام دفع والحي الحسوم كل من نحام زيد غيري قائدا لي منحام يصحب الحيزوم رم

أن في لغير مسلم ومسلما بالله والرسول ظلما ظلما هدمت ما بناه كل جاحد فهدم توحيد الإله الواحد

ألحنا كفر ولا فسوق والذي إليهما يسوق علمت العليم علما قد دفع علمني العليم علما قد دفع لغير قلبي الضلال فاندفع الخلق وال

الحسين محمد فضل يفوق التسنية فاق جمعا والكؤوس مرويا القديم ظاهرا وباطنا كسيد حاق عبدا قاتنا نبينا نفى العدا بخيبا.

يقود ذو البقاء والمخالف مخليدي ولن أخالف فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيامي أعطني كتابه ذو الوحدة كن قاضي بي إليه وحدة وليت ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مضلي استمع له والبصر مع الكلام ليمنا لا تعصر الله قادر مريد عالم حيث سمع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق وسكن لي حباب النفع سوق نفع لغير متكلم عدا بغير رد لي وقاد لي هدان أعطيك من عليه الفعل وذق جاس والكتاب يعلم ملقي من جاس فعل الممكنين أي وترك برادي بكنين نبيت بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال والقادر فضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزل وكل من رام أيايا عزل سكته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد محا

0: الصالحين وهم الغرض الحمان برأ عن الحق من الإشراك راضي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسي به من مالك كتابا أنقاذ الإله أنقاذ الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر ليف أنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من سماته عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من ربي بالمخفي وسخ رضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا ربي مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا ربي سخرضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن سب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزعسه الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصير لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبهما سحل الوطر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سحلي به منايا دا سروري بك بلا مكر ولا غرور رلي به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهوري أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حست مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائي لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطا موتي عام الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا أتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي محثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والقلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراقي ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المصطفى المكرم أجاب أجاب بني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذا تفهمي فثاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباخي بإني بعت كح بيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب ما اختار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في عبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخف الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليس الترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرمرمي جزت البحور والبلايا في سنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي لجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان لجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب الدور هدية الباخي كفن العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حما جيراني محى الكريم ضرر اخترابي ولي يسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير ولي يخوض بالرضا نيل الكبير تسليم باخني يخوض رغبي على شجاع خاذني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تخربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففخت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا مماتي ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافو النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مطحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مطحا يغني عن الجدال والخني يموني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباخي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدى الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومتح للنبي عليه تسليما حفظ الطنوب سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا سنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يشوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبدا شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليمية في التسليم يعلم من جكسسي أعطى على هاوي الثناء من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبار سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع خرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكلنا خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمر أتم إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقف رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيق وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعال الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أغلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيماني مستسلما لله ذا إحساني غاب به إن لم يتب زباني في النار بعد أخذهم بالناصية رانا على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ وعده النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر للدواهي كوني حقا وبالأملاك والكتب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليدم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير لبس نابسبح للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا أهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزه كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي نفسا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا

السلام ضارباء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب ولي هب تسخير جملة السهاب كففت ضر المشركين أبدا لخير النحو هي قلب الغداء كففت ضر المشركين أبدا لخير النحو ليخل الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجله ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى سيابه وصلي بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كم المرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بك وأن ألازم الأبرار بالله والرسول والصحابي أرجو عاجلا إلى مآبي يا رب لحقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي والديور بحثوا وقيتنيهم فلطرهم سرمدا لي ولرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهي الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا رب لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للمآب لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب بالعرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا أخرى ولطوبى بسلام أن أسرف العداء كل ما يسوء وليسر ما اشتاء الأنفس لسخ دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتف لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطاب ذا اغتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير خلت ورفقتي رجال بدري أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة الخلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وسحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادر له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسل أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أزكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أزكى سلاميه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم الندى شماله فيها لمجرد الردى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وجه النبي المصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيث ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزى سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجاهه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرق يا رب صل

0: أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا محتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك سألته بالمستوى خير الأنام تعجيل عوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري واضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك نصفني اليوم وسخلي غدا وبعده من انتفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي فيك مع المحتار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامحو عني عابي رد لي أعدائي معا وهب لي أضعاف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك ترممني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وخصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين النعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيب أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بتسليمه ولا لوساب ذوي النعيم صلاة التبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى نظى يسوى بها فؤاد هل يقدر الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهر وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكالي توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المصطفى الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراقبوا العارين والنارين زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العناء والعطب زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام كتبت ظنا نصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن أنتم جميعا خشب مسندة وقد لكم موعظة مشددة واجهتكم بالحق ذا تبرؤ منكم فسارعوا بلا تجرؤ توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعسنوا واتبعوا المصطفى هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي ويل لمن مال إليكم من برا عن ربه وعنكم لن يصبرا أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي نصيرا من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديم وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله ناويا في اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناوي هجره ونصر كالثياب اعدت في البهور فالسلازا رب الذي قد ساغ للغيازا هو الحفيظ والمخيظ والكريم هو الغني الواسع المعني الرحيم دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب هب لي يا وهاب كوني ذا انقراض في سلك من ينجون من أمر الصراط من علي بجميع ما يسر دنيا أخرى غير متروك يدر أجب وسل سرمدا على النبي محمد وآله والنجب دلل لي الصعاب يا إلهي وسخلي المنى بلا تناهي أنت الذي ما شئته كان وما لم تشأ الدارين قطعا عدما أهدتك اليوم على ترك جميع ما عنه قد نهيتني مع المبيع اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه هب لي التقى والصدق والوفاء في أبد ولتكفني الأسواء دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة يا ذا العلا وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القدى امحو عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي اصرف جميعها دواما عني وبك دابا أغنني يا مغني لجلب فضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا صرفت كلي إليك يا أحد عن الذي تركته يوم الأحد صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خلفت ما تركته معمما أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما تركته بحرمة الشميع بجاي سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخلي كل ما أهب نبست في ذا اليوم للإله ما قد نبته بلا تناي فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون يا ربي صل أبدا وسلم عني على محمد وكرما أسكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الأمال بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء وجهت وجهي إليك يا كريم فسق إلي ما يفوق ما أروم أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي دنيا أخرى ما خير الإنس ضن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري رتم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار رتم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي اجلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجن من المريض حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك اقتراب يا كريم يسر لي امتصال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حذر نويت كوني ذا امتصال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جلي باتباعي بك أعوذ من ركوني لسوى سين تحبه كنفس وهوى زف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى سخلي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفع وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأزار في الكتاب وفي الحديث والتز الحجاب كم الإلهي ظاهري وباطني وبالنبي جلي بالكوامن إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتى هو المجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير دلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي أبدا وفضني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناديتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد خني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل عن الخير أجر وثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي خد انتهى بحمد الجلالي نظمي مصليا على الكمالي وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أنذ تفكري والزحزح حسدي لغي نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محى الترددي وجاهدي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد ليذيك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدافه

مع العيال بلا تغرر ولا اهتيال، يقودي أجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال، قاد إلي بركات والسلم يمن المباح لجنابي فانسلب، وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون. فوجه كريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي، وجهل الأعظم في عاداتي وبيباها جملة السادات، أطلب وأكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعم حكما، ديني حب الله ما حب الرسول، عادتي سماه ما كل الرسول، ربط إبحا لا يزال عجبا، تابتني فيه جميع النجبا، سبحان من له عبادتي بما لي قاد حلا وكفى الضر بما، أسيم باق نافع كريم على النبي البشير ذي التكريم، وأسيات وراء لغيرنا بغير قصد لي وطاب ميرنا، تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن، محمد صلى عليه بالسلام قادر الكتاب أفضل الكلام، إمام كنت له خير الصلاة ورامني منه فراقي القلان، تارق الأذى بمن لغيرنا ثقل العدا به يطيب ميرنا، كلمني من جاد بالصفاء

أطابني الحكيم ظاهري كمان، أطابني الباطن حسن الحكمان، طموا أجوري منافع البديع، ودقد تقبل شكوري ببديع، أضيع عني من رضيت عنه بغير سخط.

تقبل بلا إقالة، وسرع أخفى بلا مقالة، كلمي تكليم ذي إخفاء، كليتي حما بلا خفاء.

أعدائي وكل حاسد وكل داعي يكون من الباقي بلا إشمات وثق مغبوط بلا شمات يغني الباقي عن المعادي مصين عداي مثل عادي نار كلامي ومدادي والجسد فشكري باق صانني عمن حسن أبقى لي المحيط ليس يموت مستغني عن السلاح بالمميد هرب إبليس لغيري لم يرى في جهتي وفي جهاتي لن يرى الله ربي وخليل الله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطنا تجري بأمر الفلكا هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفءا أحد أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث ملكني تمليك من لا يسلب كون قاضي عند عداك الغلب هبت الذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد يقين اليقين شكا أبدا ولك قادم الهدى مؤبدا ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر يقود لي حق اليقين منك كما سألني وقد رضيت عنك جذبت لي مواهب السادات جذبت لي مواهب السباق يا فيصل

يان ألت ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل عدو قد دبر تلغي الضر وبظهره دبر أنلتني ما لا يرى لغيري فأبد فيك بأذن خير لمن حي كافر أو فاسق أو مسك أو ذو حسد عني نأون أعطاني الله الكتاب.

لست بواجد ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذه بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحن أبقيت

اعتري مدتني أتو كتابي اعتري لقد كرام ولطفا رفعان وزيت ولي قد نفعان مأتي إضاء شكرا قادا من الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التثبيت والرباح يسد دفع قاد للمباح.

مقدمات الحور أيستمني الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقتي منك اختصاصا لي يدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك وماك لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي تسوق المرضان أنت العليم والخبير والكريم أنت الذي منك شكورك أروم ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جاري الله حس ولا إله إلا الله إله توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان زائد غاك هو الذي له الوجود والقدم ما البقى مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بالسلام رسوله الذي له قاد الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن كتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسول أحمد خير الرسل قال الجميع الصلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون ما انخيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيول الأعلم سقط السلام.

سادات فروا لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عزمت كل من الإشراك ربنا لي لنا دار السلام وعدي سكن يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعادان ابن أبغي الخلق والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب كأني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فليجيب في فإنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطن ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام كن يكن بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغية كل راجي كن به ربك بالاستدراج إلا إعادتي مال عبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل شهر وسنة وما يكي لا تعطيه من سنة ملك الكتاب والحلال قفيتني الغضب والضلال أعطني ما قد أنسى كل ما ولا لدى الغربة بيعطي الظلم لقد تبين الأداء ذوي الخمور أظن لمن غلبني كل أمير مدري القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أضب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه طمعا لم الحب يعي فسخ أو إقالة كين عداي زين المقالا لم يعطيه بيقه ربحا يفوق وكرني الله خليفة الرفيق أسماء ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقضى ربي الجنان الثمني وانقضي بتنقضى والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله والرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حزاتي عناء أو كدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكاره لذاتي النحت منائه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكومي وعان كتبه وقلب مني وعان أبن حني شك ولا غفورك ولا سنح بدري الأفور ما يكن نفسي وهوى بالله أيستبني القتل ذو الملاهين أو من دناي ما يعوقك عن ربنا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا ولي ما اختاره لي أبدا فكوني

ميزة الدحور أقوى ذي الأجر بلا ميزان يمن ذو عند عدا ميزان لا تهي إلى حياتي حساب من عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك وجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذا لي العادات والعبادة ومن أراد ضرري ضرري أباد ولا اللين لسوى يصر مدى فتضي من لي قاد يمنى أحمدان إلا شكري بعد حمدي خلدا على بسيني الصف البلدا قلت بشارات تدوم أبدا للشافع كوني خديمه بدا دا قلامي يخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا.

لإشارات لدى من عبدا كتب أحمد لساني سددا تنور القلب والزحزح حددا زاكين لآخر ذكر أيدا بإله النبي الجيدا نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاك من فندا كرمنا مولد من لم يولدا نغيره وأبدا لن يولدا محى العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر لدن وصلت صمدنا ليس له كفءا احد محمد المختار ليس من جحل حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد احمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب أوصيك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد لم يقل بي شك.

واحد ما لا أذكرك لأحد عود وإني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية بقي لي زحزات كغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزات وعودوا فيما كتبت رجزان رجزي بعد الكريم الأكرم فالمذي بالفتن.

في قبول أعدائك وقضي منهم بمحو الداء. قلت له بقلمي مع المداد وجاد لي في كل شيء بوداد. دلني الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد. نفع عبايا جالبا هدايا لأمن فنما هدايا. أشكر بفيضه والفيض في علوم ورضا وروض. ملكت خط يدي السنين ولسواي وجه الأمينا. إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير نحوي العتان. وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم. علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم. دفع عن بدني الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار. لا يتربي بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر. أسمعهم مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت. رسول أحمد صلى الله عليه أبدالي به أولاهم. بركة المختار سلم الكريم عليه قلت يقينا لا يريم. مثل الضمائر وما والاها بسر مغن لم يزل إلها. بيت الضمائر وما والاها بالسر مغن لم يزل إلها. نبذت ما لم يضل الخبير الواسع العليم والكبير. أكرمني

النار إلى سواء وجه الأسواء أبي قد قاد ذي ارتواء النفعني إما أباح لي ولم ينحو إلي مرض ولا ألم قضي الأغراض والرضاء أبيد جنات محافظة يا ناح من أحبوني محد كل من لي أجابوا أصريحا وصغير كرم باق النافع من أنت أنما جزاء الرافع جزاء من ليس له الشريك قلي قاد ما ليس له فروك دعاني الكرم لارتجاس لزك من وعد

إكرام ذي الجلال والإكرام إلي قاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ولوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خلي كتاب ضيق يكشف الضلال علمني تعليم من لا يغفان أي شيء كان لي بالأخفان لا استجاب ربي القريب ويسمح لجهاتي الكرون نوى لغير جهتي عداياك من يقود بالصفا هدايا أمن يباقي بالفدراج وغير مكن

قدم العليم يغتني في نجعها جو العلوم خالص العليم كتبا بغي عليك وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلام فرض فالله منك قبلان أسره وجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على خميسك المذهب الشكوك والدموس ناية رب الخالق النفوس ثم صليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعت وحدي إلى هذا القاموس لمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعت فجاد بالتنفيس وجل الأعضاء بالطفوس نايت عدائي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس من لك الملك في الخميس ولا يسخر ذوي الخميس أكمل الأكرم بالشموس كيقول الأسد في العموس وقع بها البر للرؤوس كل أن والمصطفى رئيس علي شكر الملك القدوس على نصور منزل قدوس دعا قدامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضني طغى كالدردبيس قنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وبيد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أجارني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدوا حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيام ازدرت أموسي هوست بالقاموس في القاموس قلني ربي من التفليس كما يسوءني ومن إبليس أكتب أذهب بالدموس أني سلاميك من الخميس هل بغير جهتي ما ساء فيأذن لي ومن أساء لذلك وجلبي بالارتياب بالعالم المعلم الغياب خالي الخيرات وانصرفت هذه فضله ومن حرفت لو عقائدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بالفعال واجهني جماله والفضل ثم نحاني عيداه عدل إلى سوى نحي ما لك كل من تلطي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كن وجه كريم قادر الخيور كن يطيب الممر والديور يزع ذاس العظيم والجزام كن يرى لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم كن يسكن بالجنان لا أروم لا يتموت مغري تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني في

إلي وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الضرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أولي يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبان كذاك وحدانية وأوجبان لها بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يودي للندم خي سناغث بقائي يا صاحب القدم والبقاء ليجعلت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة

وهو العالم والحي واسمع منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا هو تكلم هدى بصيرا أجيت عنه وعن المشفع كلا عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح وللأمين كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذه بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع كنا أخرى ذا عذاب وطرع خذي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرورا للملع كلا سواء ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان للمنع للوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح خذي النكاري وما يدعو الترح كل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدمت أفضل الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح كما انكفى ذاك الأمير والذبح أبقيت الخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به لبقات أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنع هدي عنك وله قد انفتح فبقولك بإنفاح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد زا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد الشمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ربيك من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف لا يستجاب بالمخفي طبيب المختار من قصي اسدون المنى من استراب ولا اغوين بالنبي ابن كلاب ايد بخيل واكفني مضرا ابي بجاه المتبع ابن مرا طيب فؤادي بروض الصعب لابدا بالمنتقى ابن كعبي يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا رب استقلي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهري يا خير الناصر وخير مالك انصر

يهب جنانا للمصطفى المختار من كنانا لنبي منير خيما وغيرها لمن أضاء خزيما بينا بي من جوار مشركا ومشرك بالمصطفى ابن مديكا باقي اللهم في قياسهم كمن جعلته ضياء الياس وترجنا بي عند السير وحضر ولك قربني بالجاه ابن مضر تفضل عليك ربي أن أزار يكون في خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أن يسير وعد بأفضل معد وأعطي فضل إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكمل رب العرش إذا النورين وأجد السبطين في الدارين أبا صحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مد الأسقياء نفى العين من له حيزون مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بر الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعدما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا تصوف بمن عدانا قمعان هديت الله الودود صمدي أبقت حياتي بالنبي محمد وصل المولد ليلة يبي كرامتي وصانني عن ريبي لأني مولد عام لسسي قل من تعاطن في أكسسي إلى سواء مال كل متعب فيث المحد جميع التعبين كما إله وجه مجهما قلاني فإن المولد قد أعلاني رأي غير مولد نفاقا وبيتجاتي أرى نفاقا أرى نفاقا تقال مولد النبي البركات المشركين كالنفا والمشركان كالأسواء ذاتي مالا كل كما قد أكس لدي القل تلاوتي زحزحة المبارزان كما يرى إلى جهاتي بارزان حب لي غيره لم يولد ولا يسمى الولد أطاب مولدي بركة المولد لي قد ظهرت في نسج ومن قلى لي قهرا بينت للأعضاء نصحي قبل أن يقوم به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قسوة بالذل والفضيحة نفع المولد ليلة يبي ما محى مكاره وريبي فقد سواي بخطاب الباقي كلا نهاية بعمر باقي هو ربي إلي سلبت ولي بلا تغضر قد جذبت ويكفض ربنا الباقي الوهيب في رمضان وربيع الأول ملك للمغني وللوهاب قلبنا

لم يهب لأحد بشا بغير رهب، فظل باقي علي بالكتاب مبشرا كلية بلا عتاب، كتابة العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي، باب خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل، هاني الله بعمر باقي وتباقيا خطاب الباقي، وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقاد لي مرامي، كونني مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني، نفعني بغير ضد للجنان يا ربي وطيب الجنان، مقبلي وليك واللطيف نوى عدي لغيري يتطور، نوى لغيري كل من عاداني هيئة المغني الذي هداني، إلى سوى مقتلي والداري والعدات وما حد أكداري، لسان ذكري ولسان شكري هذا مفاسدي بغير مكر، ذكر إلهي بالنبي المنتقان حاجة بيني وبين المتقان، إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن، كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسر يستعب وقاد لي بجود، لمعنا رحمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق، يقود من ليس له الشريك قيمنا ليست بها فروق، نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي ترحيم، نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد، يزع عني من له سير انتهى كانت عليه من غير انتهاء، يا تستمي من بعد الصراط علي في الآل وكل من تلان، يقودني إلى الجنان كوني فرحة من جعلت نور الكون، إن قلامي ومدادي عند لمن يسعي الصحب سرد الجندك، لمن عشت كن أو لغا أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب، ملقي نفسي ما هوايا أمل استجاب لي دعوايا، حب الإله ورسول العربي طلب لي النور اللسان العربي سلب لي النحو.

يقود لي من جل عن مزالك خانك جن غاب عن أمزالي الحبيبي الجلال الأكرم كرني السداوة صانع حرمي نفلي بحوله كالبر غمط الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزال عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسيك ربج غيظري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا حفظه وقادري التطهرا أنني فلن عليه أشكر كم لساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغ قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاضي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وسلم سرمدا على وسيتي إليك أحمدان نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايك من يمين مدلو ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسلين بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام ويتك اللهم يوم الجمعة يما أدي جودكم قد جمعا واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل الكتاب اختصاصا يا جميل كني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغيب باطل القناس إني لا أترك ذكر الرب لوجه الكريم ووحبين قل إليك بالكتاب يا جميل يا مها عني اغترابا كخمور أردت يا مانع كل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد لله.

لقي القرآن باق أنزلا وقديم القراء والنزل عتفل المنزل بالقرآن وكان بعيد الظمآن كفاني المستهزئين الله بمصطفاه أو بمن والاه رب قيدي وقولي والعمل من قضي بذكري مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي الكتابان وقد قفيتني

الرحمن ويهد ربي الكريم الأكرم وقاضي إلى الجنان الكرم أقرأ في الليل وفي النهار لوجه من زعزح زنتهاري أقرأ في الليل وفي النهار لوجه من زعزح زنتهاري ملك الكتاب باع

يعصمني الباقي بلا انتهاء وصفي إليه ذو انتهاء. لو تخذك ربي النافع وانقاذ البقاء مع المنافع إن كتاب ربي

وبالتأدب وبالكمال. هبة من لي كان بالكتاب أرى الإساء والمتاب، أتاب علي توبة قد غسلت أبيسها مرضاته فانغسلت. لاقيت خير ذكر حزت دعما بكوني لي فزت، قرب الباقي بغير الطرد لو لي قعد منى بالسرد. رفع لك وقت لي خفضا بغير في أبدا فانخفضا. أجابني العليم واستمعون يا من نصير من له الجنون، فربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم. عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب، ولكن القرآن ليست تسلبون أنا عمي وشكر ربي أطلبون. بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب، بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب.

0: جنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البحور قصيدة مثل رماح في النهور، لله رب العالمين الحمد، لمن مها أن يقطع والعمد، لو خطابي وسط الفجار فجاري، وفيضه بكل لصدري جاري، أبلي دواما ربي أن لا أشرك بك الليادي الوقف فيني من أشرك، حلمتني ربي بأنك الأحد، وصمد المهني الذي لك التهد، لا شك في خناك ربي حن ولد، ووالد وحن سماد وبلد، وفين لقوم سلسوك يا أحد، يا سنتقام ما له كفان أحد، مد حياتي يا خدي منزل الحسن، جاد الحسين بن علي والحسن، أكرم كل والد وما ولد، وخير من ولد في خير بلد، نبيك المولد الهدى محمد، صلي عليه ولتسلم سمري، قلت مصليا عليه بالسلام، في آله وصحبه الجار السلام، وجه سلامك بلا انتهاء، ربي إلى المقتارس البهاء، له بآله وصحبه اكتبي، خير سلامك ولسكر كتبي، وجهت لي يا ربي في الخميس، ما أخجل الأمير في الخميس، كفيتني الهدى بأهل بدري، فليكن بهم وأهل خدري، يا الله صلي بسلامنا بدا، على أجل كل عبد عبدا، له بآله وصحبه البهور، اغرب سلامك ورد لي الدهور، لله كلي وهو الله الأحد، أسمد المخني لمن له التحد، أزب أن جناب من لم يلد، سبحانه ولم يكن بولد، تبت له وليرود من جهد، ختان ولم يكن له كفان أحد، جاءت في البحر الذين سلسوا، ومن تسندخوا ومن تلسلسوا، أن انتفوا محا بأهل بدر، وبهم الحفيظ يهلي خدري، لهم من الله أروم سرمدا، أكبر رضوان بجاه أحمدا، وسيلتي لمالكي وجنتي عن المحاسي والحساب جنتي أسقى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلوم داخل ميوم دالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور ألا يمن الله بالصفائم مسخنيا به أن السفائم إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي أواني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمة كما اصطفى أسقى صلاة بالسلام يصلحهم كل بها بكن فقد فاح لهم للمستوقف بالصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام ربي بجائه هدايا ساخري لي جميعا ولي الخير خيري سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا وجه رجال بدر الأبراري لنصرتي على الهدى الأسراري لك توجهت بهم خريبا ولم تصلي أمالك خريبا بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني ولي يكون منتقما يا من له الإباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك كون له بجائه فخر منا وانصر جنابه بكل الأمنا مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته كفيته جملة ما لا ترضى وسط قائدا له ما يرضى دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم أنك ردي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا آتيته فضل رأسي من منك فزده علما ما فهم أنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله أنو نفيت الجهل والأهداء بأهل بدر ونفيت الضاء ضيف قراد عنك في البحور وفاس فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله أتراهم اللهين أين الأسقياء فبارس اللمين أين الأبقياء قد طلبوا ملك البلاد وطخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا داءهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم أمين وبكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار لهم أصاب بهد مقت قد كبر ويسمون ويولون الدبر من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له خطابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفان أحد أبلي يا وهاب الكونين أدعى فما أختار من منين أكرني اللهم في المجاهدين أخيقة الجهاد والمؤايدين لك توجه بجسي القصر.

0: dah fa indaka khalaqatan mufidan laka jahaltuha wa dihatan ila khayril jinani rajian min kal ila zababtu hanka wa hanil muqtarin biha wa an asabihi al asari ya allah ya ahad ya khair samad ya rafi as samai min khayr hamad نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جد لي بالهروم والسعادة تفضلنا علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عداء في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام خزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البحر وهم سوى سخاوة ودهر لله في القفران توبوا تائهين من التسلل لجميع قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا بسر المسايا أحمد وكلهم عبد الرسول محمد نبست اليهود والنصارى من دينهم عين الضلال سارا كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر هس المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم ختابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل بهو بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مدى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أسأله الله الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى بما به أذكره حمادا ليسر الأهدى وسط ومرخميم فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سوي السخاء والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكل سر الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا يقودهم قضا إلى النيران ملائك العذاب بالقصران نياتهم صد عن السبيل مع البراس لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى خبوا أدل ربهم أحمالهم وديهم في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسال سرمدا من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم ويل لهم قدار دا قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل واتخوا وارتدوا عن الصراط المستقيم مالهم وللأباطل وراء مالهم نبهتهم ولي لم يلتفتوا إي رئيس بل للهين التفتوا يتبعوا اللهين والأهواء ولا سمى ما يورث الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انخفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنزل اللهم اهد الفضلين أن السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوي نسيت الدين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الدلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني هم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أهدائي مع الفتون قلت لي الصراعة المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتن بسكور يا هريم اجل فهدي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيد بلا نسيان ونجني من جملة الهنسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صلي صلاة بسلام تسرهم صدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وزنبه واخشف لي اليوم قصفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسود لسواي اللوم ألا يمن ندهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحزيز زعبي عليك يا ربي فأهل كهبي إجال هلا طلع الأهالي خدمي بهرمة المختار يا سر القدم بكونك الله القني والأهد وسمد المخني من لك التهد اكتب لي دار الصفا الخليلين يا من تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جهد يا مالكا ليس له كفوا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلي على من سمي محمدا وعلى آله وصحبه الهزام واذكر بجاهه العظيم سنسام وحط ربي الذي له الأمور بأسه الأبيات في بيت الأمير الأول الآخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهتي ما أروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا قد خالفا ووجب القيام للمنان الموسل المؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كانا وطيب الوطن والمكانا قد وجب الوحدة ذي الجلال في ذي الثلاثة بلا إدلال في السات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بساف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبد بدر فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إكدار فليك لايسا بسل الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليك منقادا بلا تصريف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهن له تعالى وللكرام يهب فعالا ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تصبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باطن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فعبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري ختل تمهام ووجب البصر للبصير على هاد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصل ووجب الإيغان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل ما حتى كرم من ساك في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فللإله الأمد والجلال فللإله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحسلاسيم أليق بالخدمة بالدر نسيم إلى سواي سحسها المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بلاه سلوجود من السياتين يفس بجود من معل عنه لسواه طردا أن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر ولا سوى إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من استرى مصلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخير من للجنان ليصفي ميري دعا خلامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاقي من عدام ألا نلي بالمنتقى رب الخلوق ورائبا يقود لي مع الحليب إلى سواي كل دور وقدر في أبد بإسم من يجري القدر للمنتقى وجهت فيه في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مكسوب وكل سالك الظاهر الباطن قاد صاهرا لي وباطن خديما باهرا لي يقود الهم عاد وعليم في كل سيح بمدينة العلوم لوجه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكن وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه محدوما لدى خير خبير لأتاب الخلدى لوجه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان السمني وفي الجنان برداء والأمن بي يقود كل من تحلخام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لهداه الباقي وخاد لي مواهب الصباقي يصد لي بأنه أحب لي من غيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي قل هبي تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسقى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دكسسي أمنني من درر المصوّس إسبعده الإداء جميعا سجنو أنخذ النهوي ولخير ركنو قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سوم جكسس تبيانا خصرف من قبله لخيره بلا انصراف لي وتم سيره على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليط على يسر مدن ولا شروط يسر صاحب لي إن تلاهات بنية ختال كل من جهد الحمد لله في الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا ربي إني بكسو استعان فعجل النصرة والإهانة يا ربي انصرني بأهل بدر على نصارى حصروا بالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدر عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جماعة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حي على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفع الملام أجبتم الداعي مسرهين إلى المجاهدة خاصعين أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجدت وجهي يوم مولد الرسول بكم لسل جلال سارع بسول انصرفوا لنصرته لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضل لكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرته لسل جلال وتنصيه أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال بخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بخوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارحوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافهم على جميعكم بجاه زافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البصير نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مهن مهي مهينين على مناصرون لوجه من على منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مهن كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناريكم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل الفتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا نادركم مستنصرا وارجي من مالك جل الفتاح المرتجم إن المجوس والنصارى رقبوا أن الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهما وديه أحمارهم ونحمام كل يسن أنس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم خدبانا خص يروه إسيانه قربانا أهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب أو ملام رث الجميع لي بأهل بدر فليكن بهم وأهل قدر وجدت وجهي إليك اليوم وأرجى أن لا ألاقي لوما لرط أهدائي الذين كفروا وأسرقوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر جاهدتهم لوجهك الكريم بخلمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم أن تهينني على الذي أراد أن يهينني وجه جنودك إلي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا أفن لقوم صلصوك يا أهد والكل منهم لهوى النفس التهد فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحي نقبلا يا واحدا قد جل أن يكون له سريك حبلي السكون كفى بنفسك سوي التقيان أني ونجيني من الحسيان محاوت ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين قنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي أحمد لو اكتب الصلاة بالسلام في آله وصحبه الأهلام سلمي محاوت فصلني بيغفر به وما حلي أني كفري تبت حلي يا كفور يا كريم لفر وهب لي فوق ما منك أروم أبلي فراق كل ما نبسم ولي بارك في الذي أخصتم وجدت وكي مع المختارين وأهل بدر لك ستارين أجب دعائي عاجلا وهب ليا بهم من كما فككت كبليا كرديت وحن المصطفىهم صلى عليه وبي الخلق فهم لهب قبول نوردا انصر مدام وكن ولي ولتكن لي سمدام مد حياتي باكبر ردام وارخذ الحيز مربيا ردام وجه لي اللهم من سال يوم جمله ما احببت دون لوم الى دخول الجنه مع النبي سفيه كل اقرب واجنبي انت الحكيم الواسع الكريم لساك رمت منك ما اروم نبهتني في كونك الوهاب ابلي لذا الاهداء ان احابا ناجيك اللهم سار جائم فتقضي في سلام لي حوجائم انت الحفيظ الماني المقيس وبك يا مقيس استقيس لك مددت يا مكرم يدي باهل بدر وبخير السيد لك توصلت باهل بدر وبهم اجعلني رفيع قدري ابلي ما اصاب الله حساب والتهم ما لي كان سنتساب من كل من احبني وبلدي وعبد لي رب طيب قلدي انك رضيت رب سدني هلما وحملا يا من محوت الصلما انت الكريم لا اسال شاكرا لك محوت الصلما والمناكر انت الكريم لا اسال شاكرا لك ما تصل والمناكر لسفهم ري بخير عافيه وجل حياتي سات يمن شافيا مربيا بظاهر وباطن ملازما رداك في مواتني تفضل علي يا مولاي بلم القصي وحبل الايام تفضل علي ربي بالمنى اتى ارافق الخيار الامنا قني في دارني كل ما يضر وفيهما ابلي كل ما يسر يسرت الاستقامه نور الطليم من لم يوافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مده مصليا على النبي باله فكن لي يا ربنا لك دوام مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وشاكرا لك واتجي منك دوام فضلك الحمد لله الذي قرقرني من وطني بروضه من كادني وهاب بي ان جمله الاكوان ولي سخر سوي العدوان وجادل منه تعالى بمدد اجوب استقامه محسدد وقفحني وهو خير من يقف أزنة الأهداء ترا والأقف وجادل فيهم بنسر حسام فهو تعالى خير من أهزام أذكره بكلكلي وقلمي وجسدي وقف عني سلمي يا خير من ربى مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك صبري أبدا يا خير محمود بحق عبدا فرقني ترقية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير واكسف الحجب أني وسيرني فرحة النجب أبلي ما رجوت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترقية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك قنين وليهب بجاه أفضل البصر وليهب بجاه أفضل البصر وسيلة لك تلاسم البصر وصل بتسليمي يا سلام عليه بالآل وطوي الهمرين عبدا خديما ماكسا في توبا وكفاني بها الخطوبا وليسق بلا حساب ما أسى في أبد والتقني ما لا أسى
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى قواتجي من

للمصطفى ولجميع الآل ولسحاب الغر في توالي لك صرفت قالبي وقلبي فليسر المنى يا ربي اقبل توسلي بالأسماء واسك عاجلا بها شكائي حب يحوظ الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة لفظ كبائري مع صغائرك واغفر ظواهري مع ضمائري إذا كتبت من عيوب نفسي فامحو ذنوبي وتفك حبسي سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة المشفع الإمام محمد عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه على دوام إذا كتبت الدهر من تدبيري والنقد والإبرام والتقدير يفو الذي مضى من التحيل عني وما مضى من التقول اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما اغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس سقني بالقرآن والحديث إليك واكفني أذى الخبيث ناجيتك اللهم بالتسعين والتسع يا كريم لي آمينا أمتني يا بر بالدعاء لكي تجود لي بالعطاء فتب فضله بها إذ لم تئت في سوى سوقك لي ما لم أجد أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم وجهت من جذمي

إني أحمد ربي الوكيل ثم صلي على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماح الفراء محمد فدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالدي والجميع واقبل ولا نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما قد عسرك فلا مؤدمة الورى ليستخرا يا بر يا رقيب يا حسيب يا عدل.

جميل أنت منها خفي حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هي لي الدهر من أمري رشدا وكن وليي والنصيري أبدا أنت لي لك السماوات العلا.

ليسني شيئا سوى سترك بالتفضل، كل لي سرمدا ولا تكلني إلى سواك، بل تولى الشأن. أتيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ، أصلح أموري.

يرزق لنا ربي بيسلك ويسلك لنا ربي أنفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وزقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا أبدا أشرك بك هب لي حجابا مانعا وسترا فقي بلاء وردا والشرا فقيتي بك

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر الفضل حسن ظني لك التجأت وفضل

يا الخير بناصيتي لك من الكرم والتفضل ما في بي حصول أملي صلاح نفسي وصلاح صدري لك فاستح جميع أمري أسجع جميع ظاهري وما بطن فيا ونقص سرني وما علن أسجع بيني وبينك أبد وأشتري سوى المقدم.

آله وصحبه خير الصلاة يحبها منك إضاء وقبول يضع لخيك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختار بالمدح والصلاة لاستتار أعانني ربي على عدايات في وثيم ساق لي هدايا قنعته هو الكريم النافع ومنه ياتي هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل لو شكوري وحمدي وهو الجل لو شكوري وحمدي.

وجنلهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني. هو لي وكن كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي وجيوشا جمعوا حين تلاب يدي يجتمعوا كما هم الكفي معا والسقرا كني ومن عن جنابي أخرا يقول سم لي اللعين ولي كان ربي المعين فهو قبو بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إذ يقاموا بالجنود والصراع وقال من يجر للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحووا الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فيأتي مع عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان أداهم مخيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نظاهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وثقت بالوعد.

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وباللساني وفؤادي أذكر نهيته من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابية

بجود وكرم فاشترى ما أخذ بيعه نبرا مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إلي معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع أغل عدا بغير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتران إن العداء إذا تبت ما اقتراب مجاهدا بقلمي وقلبي كن بارزه سفها بالقلب وجهتهم بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الربي تنوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني انصرني على عدايا في البر والبحر وجد هدايا رأيت راجيا فحقق الرجاء مصليا على النبي وفرجا هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كلي له به بلا طرد وعمري تقبلا ختم الخيرات وانصرفت لا من فجل علي اغترفت يقودني التوفيق والإلهام لا يضع باق له الإفهام هذا الغير الذي لم يرضني باق حبا بخدمة المفضل لوجه

وجت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام لو توجهت بقلب رادك عني وعن عنه وعني قد نفى أمرادي لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراق.

الظلام لآله وصعبه مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر ربي ولشكر والتهب لي واشكري رضي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري وتصفي فكري أنت الذي سيرتني في البرك وعرف اجعلني باب البر لسخي الذين باستدراجك تصبوا

مع المشفع صل علي أبي الخلق الفعيل كفتني عداء بأهل بدريك وسود النية تنير بدري ربتي بالذل في أعدائي تلقيت بالعز ومحو الدائين يا ستي فلك الشكر سرمدا كآخر معبود بحق

وصيتي لذلك الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أرضي في طباه في دار السلام بخمة لوجهي تجل الظلام والعطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي سارا رجاني الله به وفزت في غفه ما اشتهيت حزت على نبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبريا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاه جم لديه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع الماء.

أن ثابتك لخالق البشر كما يجتلى مبيعي ببشر يسري أمري كساء وأشبعا كما سقى ولي سوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وسق بجاهه لإلي خير رسول نفل له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف له اللعين والعداء بلا خلاف خف لي له القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أجيم وحدا كلي من الشيطان فروا وحدا فر وحدا إلا كلي هذا البحر.

للسهار بالغير بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. الله ما كتبته من جيسسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور ولنبي خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذي الإسلام والقبول كنت تسن إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنا رأيت بالجزاء والأجور وبصاب عن أذى الدهور فتني محق وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة ثم لينقاد الجزاء ووجه هدى ونور ويضا ويسرك ويؤتى بمن هداه البر تاب عليه من لديه غسلت من عيوبي كالأذى فانغسلت واجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم يدنا يبس وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجل عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغيري الدهر وقادني يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جاد لي من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المطلق محلي لإيجاد بالكتاب أني سوى الأمان والثواب ويثري الباقي علي كليتي.

لا يكلي وإليه الضمى بالمصطفى كل يدا فانضمى هذا ما بنى إذا وفتحا كما يقوله أنا فانفتحا بارك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع يقود أفضل الصلاة والسلام بلنتهى إلى نبينا السلام أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحصر ما لا يعد من أمان وصر فقد كفى قديمه ذوي الغرور نبينا أحمد لن يجارى تسعى أكسش فجارا أحمد ومدحو قد زانا كليتي والشكر الميزانا لم تداعي مدة مرتضيا أن هو عني دون سخط أضيان مدحي له إلى جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا شكي بأنفع الصلاة من رجب لقت من حجتي جاد بالعجل أدي عني من له التوحيد بالمصطفى المقدم الوحيد أكوي لله وللرسول كب عداية وأطاب السورين ثقني كرمك من هداني فضله وراد من عاداني نحن يصون ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب رسولنا صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ساق مكاره

الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكون على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكون على كتاب خفضا.

إلا يحمني وكلي ضمان مع المنى له به فانضمان لا شكر لنا قد فتعا أبا الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كما عدي قبل نعم الهادي عدي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد كيس القهار ما تعسرا فلا سواي واموري يسرا اتي الرحمن والرحيم لا زمني في ابد ترحيم مدح النبي المنتقى كلامي وفي العدا انكى من الكلام النبينا احمد لن يجارى أمدعه قد زحزحت فجارا أهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن لا امتداحي مدة مرتضيا عنه عني دون سخط رضيا مدحي له إلى جماد الثانية من المحرم هدايا صافية شكري بأنفع الصلاة من رجب كن قبل الحجة شكر ذو عجل أعطي عني ما رضيت عنه وقال لي سري خذ وصول.

يقول الكرم من هداني تذكره وراد من عاداني نعم يصول ذكره الحكيم إنشأه وقادري تحكيما وجئت كلي بالنبي العربي لمن حباني باللسان العربي لا تخطي إلى تعريف على عربية بلا تحريف سام ليس إزال الصمدا أشجع الحروب أحمدا وجئت أمدحي إلى بحر الندى ليس العدا وراض لي من فندا الصعجة مدحا قبل قاس حني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخادث العدا إزعارا وإلى غير مضرة العدا طريق من أذى أو من عدان إلى سعادة شقاوة تحد ولسعادة أهلها نحد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك.

نافعا فقضي المحي نباتا يافعا اقمضي كن فيكون الخيرا ويسوى نحوي ساق الضيرا مع توجه الأذى لله بقدر لا إله إلا الله. واجهني العظم في الكتابة فرد باق صان بي كتابا إذا تلوت آية فر اللعين بعده لغير نحوي بالمعين لا تحي لي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هل أن الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى أو من عدا ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى ومن عدا ونظم الأرض الأذى بلا وصول لي إلاك ثواج الباقي يقود للإلان يقود لي كن فيكون للجنان نظر السؤل لمطهر الجنان إن ينحو الخير والصفاء وإن وراء من جهتي شفاء برعني القدوس من كل مرض ولن يقود أن ربي الغرض إن يلقى الرضا والأجر ولب في العادات لا لي زجر إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا أنتهي إلى إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شايتون لوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه هو الإله وهو الرحمن ورحيم منه للأمان أكره من بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا لي قعد واجبا ومندوبا وما أباح لي ولي أبان.

ولسواي كدرات الزمن الحمد لله على إبدال طلعت واشترى بلا جدال ربعت لي اشترى بلا إخاتي وقعد لي تقبلا يقول كل

فانتفعت، وقال الرافع فارتفعت، والدنيا الودود ودا فاقا، ولا يريني من أبى يفاقا، وتمن لي أمور أحسى، للمنتقى مسرة لا تحصى، هب لي وجهك ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، الحمد لله الذي هو الأحد، قسمه الله الذي هو أحد، نبهني بأنه لم يلد ويسمى ولودا فطاب خلدي، نفع عبادي الضعفاء يوم الأحد عني، ولم يكن له كفؤا أحد، أنا رضيت وعن المختار، وهل بذ مغدا أستاري، دعا مدادي إلى مدح الرجال، ترضهم العدا لدى كل مجال، دعوت ربي رضا أن يجريك، لا بذل جهل بذل ودوام أجري، تفضل علي على رجال بدرك، أبي بإضلال يتم بدري، أكثر من لديك ما لا ينفد، كما بهم سخرت ليك من يصفد، لما سلكت بالصلاة والسلام، ولم أكتب

عادي وليجد بأحسن المعادي رب يجد لي بخرق العادة كوقي والكسب والسعادة أنك رضيت ربي في الإذنين فمن بقيتني أنا الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأرجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقطني فوق الأمل لك الشكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي يديك يا كريم وصبرا سق لي فوق ما أروم نجتي أخيرا من أغاثا كنت للأجل والبغاثا أكرمتني بكون

أربعة حديث عنك وعن المشفع شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم حديث عنك وعن المشفع صل علي أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس اغطي الأمير في الخميس خليته البحر وحدي وحدك ويأنجت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت لك أعطني لفتا وزدني وزدتني سعة وهمدا فيك تزيد توسعة هديتني من ابتداء جيسسي فالقدر الحساب عام زيسسي أشكر كل لي جمع فذق في ذهي ويوم الجمعة كيف تشارك

أحمد من قدمه المقدم وثمدا تاتيه من الخدم بارك يا اللهم في عقائدي والقول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلة حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتعفت عن لما

قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين خدمة خير البشرين قد قال خير

ديني حب الله مع حبيبي العدا قمع ثنية والمنا جمع بلا أدن أو كدري نفاد غيري الضلال.

خديء مبق أو نياب لمن أدام صونيا بي عن المكدرين هذا الشقاء والعيوب باق يعلم الغيون لغير ذاتي والجيوب صيد عن التكدرين هذا المرض

أقول شكره وليقاد ذكره ولسواي مكره ساق وصان حرمي لا يحمدي بالشكر.

ميراد المؤمر ولا دواء السقم إلى سواي الدرء كل أذى

أميرا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مبقي بشري أبا رب

نيت ذا الرأس العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصالني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد

هدية الله المعين ساقت لغيري اللعين ولم بالله يعين من شاء في غد مد لي الله البشر بياه سيد البشر وليا يوم

في الملأ المكملين عن روحنا والجسد. وكلمة الله هي العليا ولا المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر. كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب. لم أنحني عند ذوي المدافع إلا إذا

تنزيل ذي الجلال والإكرام تدعى عدايا قادني مرامي أنا الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي هذا الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إماتة ولا تزلزل ولا شماتا أجابني بما نفى عدايا وقاد لي النصرة والهدايا عبادة من جل عن التعددي لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفعت بربنا الجناسة يقود لي السمن هاد الأمين وزابت الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكري للمنتقى قدت بلا تغرري ضال قمة حمد عن غرري عني باع ثابت الأمين وان قاد للتثبيت والتأمين لا ينتهي لعمري عنائي كن قاضي البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وان قاد للبقاء والغناء يقول لي من جل بالتملك من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك يقود لي من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك يا عمري ما للقدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله بسم الله لا إله إلا الله إلي قال الله أسماء الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكان لي الفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير شك حاجيا ناجيته وقبل التناجيا ولي قضى بغير شك حاجيا أعز ذكر الحكيم ماضيا ميله وقاد لي أغراضيا له علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال وزحزح الغرور والإضلال هديتي منه ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي 19 علمتني بقل هو الله أحد فعلي أمغني خير هاد ملتعد لا ينتهي القلوب يا قهار هذه لم ينحني انتهار لقيتني بلا ممات سرمدان أمسك لي أذن أو كم

غير شأن إذا أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل ليادي قرت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لبدر الكريم لا توجه شقوة ولي فلا أوجه غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد قلغ إن حبيب بيعي ما قدد يشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيت للألم أشكر كريم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيت للألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا يوده الأمير باقي في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وإن الله علام الغيوم واجهني من الخبير الغيب وجنتحي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير تنابي فارقا التدبير نفعني لكل الشفارين لم حنيفني عليها كفاني نزعني القرآن باق أنزل مخدا لي القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله لم نحني ضر ولا جوا ولا أجل كل شاكل من خولا لم نحني إبليس أو معاد كما ذرني عدا غدو كعادي آل الله قلوب وجلب كني نازعا من غير ضر فانجلب هديتي من مالكي قد زحزحت كما غير أذى وفوزا منحت على شكر الله بالتلاوة تبلي يعلم والحلا ويقود معي السر القلب وينفع الجسم ويكفي التلبى ليقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى إذا تنقل أجور الصالحين هو الصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر هو الصالحني عن الفناء والمكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء لا خطابي شاكرا وراضيا وكان لي وقاد لي أغراضيا غيرت ما لم تده لي إلاك سواي أستمد الأدم تدل إلى يشكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو صومي بعد فتح فيه الغيب قيم فارق فؤاد

كنت خير الله ذا الشفاء إلا قد غدوت خلا حبان ولا شنحني سوى من حبان إلا بي وجدت شيئا يرضى إبات الله جل قرضا أقطاط بالله كون العبدا خديما بي الخيور أبدا يا ربي مديت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارش الله كلما قصد من أذن ولا ألاقي من أصد حوثي بأفضل براء كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الضرر نبي أحمد حاز السبقة قلت نوبة جميلا يبقى يقمت لا حي له والصلوات ما استلم لا ألاقي هفوان نبي أحمد حاز الفقر كي خدمه غدا لي زخران ما شو البشر علي من سبيل يسمع لي سواي والقبيل نهو باق لا يزال الصمدا إلى صائم يلاقي كمدا نهو باق لا يزال الصمدا إلى سواي يلاقي كمدا سلوا به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ برع الباقي من الأسوائين مستغيب بالصح عن دوائين اخي رجائي الكريم خيبة أدخلني خير البرايا جيبا تنصوا خير الصلاة والسلام بلا آيات كما محى الملام مع رسول الله كل ما زبد من ضر ثم أمين

0: محمد صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه حمد ربي عليه حمدا هي نفائل الأمير الهمدان سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى سفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى كنف العزيز الواحد المنتقم ساقي الأمير أجل النقم نفي العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم يسوق المالك والزبان وكل منهم آخذ بالناصيا عليت إلي ردت خائبا وعزاء الحبيب غائبا من الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا لعبري نولى وموت ثم صرفا مع الله وعنه لن ينصرفا يعلم الأمير أني الخديم في المنتقى عبدا لربي القديم يعلم الأمير أني الخديم في المنتقى عبدا لربي القديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دواما ضرا يمقته السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا كلا شكري بعد حمد قزبت مصيعا الذي الخب كبد انقادني من إله الفضل والكرم بالصف إني الدهر محترم لم يصيب العلي قد قادني بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم لم تفيد كش ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم الله لي قاد ما يبدو مستترا من كش آم حج القلب والقلم لقال شرع النبي المنتقى كرما وقاضي من الشرط ما به ظلم إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم هو الكتاب لي أغب فيه هدى من هداه العليم النافع الحكم أنقاني الله من عب وكرمني وشنح جنابي موت أو لمم في كل باق يصفي لي بقى بمنم وشنح جنابي خوف أو غمم أشيه من قال لي من قالت الكرماء لو مرام على مد عدى الندم أضيع لعلي سوان الله وانصرفوا كلا سوانا وكل ساقه ندم إني خل أحب الذي كرم يقاضي من فضل معه قرم إني خل أحب الذي كرم يقاضي من فضل قاده الكرم
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الخدر محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي له توجهت مع الرجال أسد العيد المزحسه الأوجال له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوهوا بإذنه ذوي النفور حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم خضى حوجائي رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي حوزي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء يسوخ للمنى بلا حسابي كما له كلية احتسابي مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحو السكن على النبي المصطفى محمد والآل والصحب وخدمة أحمد بجائه وجلبه جميع ما صدر مني قائدا لذي عمى وكى الحياة يأبه شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذى فأسلم على الرسول المنتخى محمد وآله وصحبه يا صمدي وكل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بلالي والصحب ويسر ما أروم لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبقيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي بارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدوم وكل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا محدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصفف أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وصرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحو دائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسعت بالله مع المهتار بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وبلساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحد لخير مكاره بلا توجه لي وغير قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين ولي كان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء وطلاح لغير النهوي وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم مخيب للحسد ومنعوا من كلكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوحيد الوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم خد اشترى ما قد بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إثراد للعداء بخير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اقتراب عند العداء ذا توبة مع اقتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي والنبي نعم المولى كل له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلالي والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده خديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجل الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجائه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهاهدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كل لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي يحقق ما رجوت بالرسول وصحب جائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنال وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى القدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمد في آله وصحبه والحمد أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل قصرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفان الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذهب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنبي بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة الطرة صبرًا باستهاب بخدمة المختار سرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا ثناء من برًا وبحرًا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاه أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشرى تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى ليجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ماء خلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا سقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سعت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى بفيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وساسها عني أذى النصارى صبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير من خبي جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهد كل ملحد جهرا بما أحجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنافي تربتي حرسني الله بمته المستوى وأرتجي بمته غير استوى حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى إلي حتى عيوبي مته خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي بأهل بدري رضي عنهم وأجل قدري حسن صلاة وسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا خاب رجاء من طغوا وأخرجوا وخربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من النفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدمي يجلسني في وطني ذا خدمي خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلمي خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملا الأعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا الدوري باستدراج دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لخراج دعوت ربي بجاه البر والنيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ذل الذي أبى اتباع أحمد وسلم الله الحليم الصمد ذلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارس قادم النبي ذلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلدي وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكى عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمده المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكوره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به القدر قسران والتفليس صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينتي الدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسب وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على مني للمال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغو ومن عيوب وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبر زدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة طفظت غلفا ثلثوا الجليلا بمته من جعله الخليلا طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر طحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وسنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطابعتني ظهي في الدار زوجات النبي ولا أزال في الثنى بمطنبي ظللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل البدر ظفرت بالإنس وبالجوار بما ليختير بلا بواري ظمي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفل وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقيني شر ظفرت بالذي عن الأخران غاب من البشر والغفران كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسكي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المختار وأهل بدر صحبه أستاري كبت كبت ذو الجلال والإكرام من أحرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بنعمي تجوئني من خير معن منعم كنوز أفضل صلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام.
0: من اشترى قبل مبيعي في صفر ناجاني المقدم الباقي الولي بثمني قبل الربيع الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكسر العلي قليلا في ثمني عند الجماد الأولى أذا ما أعطى قطوفا دانيا ما بعته قبل الجماد الثانية هذا ما يخلد العجب أن يباهي الأمنا قبل رجب

وهذه النية قاد الرشد وصلي قبل انتحاز القعدة أزب أسئلتي مني للحج معنى المنى مع المنى إلى انتحاز الحج أين قد البعض ما دل على يرضى بعين ومشترين على نبل ست سبعة

ثانيا إلى سؤالات تحاد لجيك وأنها لجهتي لم تلج لم ينحني ما في فؤادي أضمرا وليس ينحوني وقلبي عمرا لم ينحني كفر ولا فسوق ومشرك أو ما أذى يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد قيل مباح مانع من فاسد.

يشهد صاحباي لي عند الأحد بنيتي قتال كل من جحد. الحمد لله ذي الأزمان أشكره جل على إيمانك، أعبده بدينه الإسلام حقا وبالإحسان ذا استسلام. يا رب إني بك استعانا فعجل النصرة والإعانة، يا ربي انصرني بأهل بدرك على نصارى حصروا بالغدر.

أجبتم الداعي مسيعين إلى المجاهدة خاشعين، أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد.

القرآن وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول أي صيفوا نصرتي لله على ذوي الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجاهكم يهديني توجه بنصرتي لذي الجلال وسطوا عني به ذوي الضلال لكم خطاب.

يا أهل بدر أنتم أحبابي توجه رب المالك الأرباب ناديتكم لله في البحور فسارعوا بالطعن في النحور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات لا صار رضوان الكريم النافع على جميعكم بجاه الشافع ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطس نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي كونوا معي معينين على كن حسدوني

من عندكم لرغبة فيكم غفر كمن تكون ناصريه ينتصر نهيتكم مستنصرا وأرتجين ثم يجعل الفتاح المرتجم إن المجوس والنصارى رغبوا ومن هداه في سواه رغبوا لذا كبر

ابي محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفرين تبت علي يا غفور يا كريم لقد ذهبي فوق ما من كارون هبي فراق كلما نبذت وليبارك في الذي اخذت ولتوشي مع المختار وهل بدين

أستغيث لك مددت يا مكرم يدي بأهل البذن وبخير السيدين. قل لك توسلت بأهل بدري قل بهم واجعلني في عقدي. هولي ما

وباطن كما لازم رضاك في مواطني. فضل علي يا مولاي بالعلم والكشف وهب لي الآيات. فضل علي ربي بالمنى حتى أرافق

من لم يوافقني واسفر لي السنطري نايت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكل يام بايات خير وراء باللوح والقلم فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم شاءت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي رافقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم فذل قلامي وفاس القلب

ترى قصائد توحيدي منمقة في فلكنا الواسع المشحون بالنعم فتقرا تفسير ذي بقة الله عليه مجيب قادري نعم بشرت خير وراء تبشير ذي مقة صلى عليه مجيب قاد لي النعمين جاءت بخيبة المختار غيب من تيكشف الدهر ما شواء عنه عميم ربحت في خدمتي ربحا يري عجبا فقد هذا يريني كل من بهمي ويات من قال في صادق فتن ولا نبي على غم متهمين إن رسول

من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كماح بشي إنسان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي.

طول الخير مغبوط لدى الأخ والجري أتاني أما من بلاء وفتنة خفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري يا منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف رافع.

كمين على الأعداء سيف مهند حمد لم يسالم لي يموت وهو ذو خزي زنام يا الإسلام فيها فمن أبى وقوسي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه الله.

ولا يرتحي نحوي لو يستطيع بالطغي يقصد الخيرات ربي بجاه من كفاني بأعدى طغ بلا لئيم هديات ربي قد هدتني وصفيت وخطير

إذا بسخ يعني في صدري مهتد هدى الله كلي وأضيعاتك النسي علي توالف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي كنوى القلب مني بس علمي يقود ذا تعلمي والتعليم كنت لاه ذي تحيات باق قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار لما تحوزي توجهت.

علي لوجه الله ترتيل ذكره خير لمن أغنى به أن أذل مشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكري خير من لي النهج ذو خفي يجم الخدمة المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء والرعد والزفي كفاني إلهي بالنبي المكر والشقى وصافي فيود الله في القلب ذو قري كمح الله قصد الضر نحوي بجاه من قارف نارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذى سيدا بعد حسناه إنا فلاحا وخير الدين حسناه أظري شكوري ربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بيبي وهدى كلي وأنماه محمد قد

طلب عن لغيري صرمدا وجلا ويسنح جناب الدهر مسعاه. أما الإله الذي لا شيء يعجزه هيئ من أما الضري حان منعاه حماجاتي أم

محمد قاد لي ما لا يفوز به أي من الله من أبدى وأخفاه فلا تخير وراء في خدمتي وله خاطب التمليك باع

حديقة الله بالمختار دون فرم قيان قادري كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عن والبقاد أبقى عن وأمضاه باعي الله حسنا مانعا ولو

ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من تاب من شاء أعلاه هو الإله هو الرحمن.

إلى قد تبت من ذنبي ومن عوجي ومكرم نعم الفرد والصمد يسوق ربي ما لم يرضني أبدا يا غير نحوية لا

يقول كما تربي كفتني كل مهلكة يسوى جنابي بها والقلب والجسد ويقب لكم المعطي بلا عوج ويقفل لغير الدهر من حسد ربي إلى وخير الخلق واشطتي كن قد أجل من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معن كن قد خير من بالحقيقة.

وجه لي إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاد النفس طوعا والحياة طيدا حتى محا عندنا باللغو والأود عني أفى الله بالمختار سيدنا باسم يعرو ملكه النفد عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحو الصفد ألم محا برسول قد محا حزن باسم ليس يعرو ملكه النفد إنه لغيظ منك الظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد مددت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضرا كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي

فهو الغفور والرحيم والكريم. خبئ كون الله لي في أبدي وكان لي وكف عني وبدي. عيت أنه تعالى سرمدا يكون لي ما يكف الكمدا. دعوت واستجاب في رجل وقبل وبعده بالمنتجا عليه الصلاة.

فيقضي الباقي الكريم الأكرم غداً له قبل الأذى المحرم. أيا تربي قعطاب السفر والوقت قبل وهدتني في السفر، أيا تربي قعطاب السفر والوقت قبل وهدتني في السفر، إلي قام في الربيع الأول.

قال الله في ذي القعدة وقبلهم لن تزاد بعد نفع عن النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل

مدى مدر الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدر الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله.

الرحيم. غنى يمحى وظلمي حذفات وذري عند الإله حذفان. الله قد محى أزايا فمحام كم صلمحي عنائي محام. إلا يدون ضر كليتي كوكينة النعيم نيتي. من لكي كل مباح لم يكن فجودات لي مكانه بكم. أكه كلي من المحرم لختم الحجة فخر الحرم. أجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني. لا ريب فيه من رب العالمين. تلقى شهر الجمال النافع أكبر المغني الشكور الرافع. إجابة تجود بالمنافع من الإله والرسول الشافع. أيتها رب الولى المدافع ولدي محجل المدافع. يشكره كل بسر نازع فيما أشى فضل بلا منازع. بقع كلي مع البدائع ملكني ما كان كالودائع. فاجعلني من ذي البرايا القامع لم أزل في نيله بالطامع. يجود لي بثمن المسامع.

من يوحى أوفي ولقد جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعر المبين القامع لمن حراب الساجد المعراكي هل وسك عصما من ناكع من ناكع مكر إلهي الجمال الواسع قد أديكه بملك واسع.

بيني وبين كل من يعاني يقودني للمعنوية المهام وقلب مراد الأمنا هرب النحوي ومن عرودي اللي يستعيذ من قريدي من يوم الآية أيس المعين اللي يتفرمع كل اللعين

في الحيز الهمني الخبير في أوراقي أسمع الإخدام يطذى البراق لقني الله لسان العربي قضى خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم كنت رحزي أن كل أذى أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآية جذب لي ما اختار لي مولايا كل خطابي وما حق اضطرابي كل

انتهاي نبعتي يا خيام الحوفي جمعا وانعداب لا لقاء قمعا وثقت بالله بالالتفات قم النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول قم الإثبات إلى سواي وسواي

بالصفة ما قدم إليه بالمعرفة أي وجه الذي تفرضا إذن ما كل العين طردا يقول رب البرايا وحدا ثم به نفدي إليه الوحدا أشير من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفرد أشير أشير من يغني عن الأرباب عن أبي يغني عن الأسباب قدم خير المصرين الظاهر قمة الذي له المظاهر وجفن النبي كل نور على اسمالي نور ينور نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بالالتفات ويأتي كلي لخالق الورى وقضي بمنتقاه صورا كليتي جعلتها لله وضيعة وصامني اللهي.

فقربيع الأول الشهور هو اللي بدأ مشهورا العربي على جل المنصورة مدوا لي هذا القصور مدنا قادر لنا التبشير بكونه جل لنا بشيرا هذا الإله لم يزل شكورا على صحاب لازموا الشكورا أحمدنا قد

أنا بالغرد أكمزات أكم المعظمين ولسواء الثر من تعظمين هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله من

لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سما لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي حلي فائسا باللهب لسر جلال الأكرم الوهابي من جاد بالإياب والذهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه سلها للمسواك بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وزر رسلي وكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفعها الله عند قلوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدد للأكرم بالماهي دي بسكر والحديث ذات خير مطر رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلناري انقلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا محده الموت إلى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك أفضل الصلاة الله مع سلامه بآلك الكرام وسببك الخرج الكرام باحترام مقته الحد الأسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاة وسلاما لك يا وسيلتي أطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنة وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحراضا ولقا وبسه يبلي سقورا مبلغا نويت سكر الله في سلام وبعده وجار بالإنهام نبهني الحام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصويفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهل تنبيه مهننا فيه الملتهد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مته من سوى رب لهم وللذي حلال ولا فضل لهم نافه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مه اليوم فسد خذ فأنت من يروم منك تصد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد أن اللقاء وراد لي سوي الحسد صلاة هو جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة سر أرسل أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة سر الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من كل له وديهم على الذي قد شرح السريعم صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي ألا ما هنو يوبي سترى صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سمي صحيفة تجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروف يم هو الهور ضيفك عبدك خديم أحمد رضي عنك فحروفه مرا ديقل هدى أصلته والقرب فجل أروفه جميعا قربا دم حروفه لسعي سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرح ترى مستحسنا دميره صفي وصفي صاهرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهداء وآم جيسزين ثم له انتقمت هام أيسزين دمنا سكرك باسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته بروض داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد عند الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام منهم منك لخير خلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الهاج في الإسنين عبادة بخلمي ونيتي والقلب والجسد دون مريتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهائي أتاه متن وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاحي أبرا تصاد من مخن يقين الكبرا علمني الحليم من لدنهم المن يفوق ورضيت عنهم أني حتى كل ما حليا وهب الجسم له والطيام أنه رديت عن الوسيلة وعن ثيابه وأقفه خيلا على النبي المنتقى الأواب خير السلام ربه التواب على النبي المتبى المبصر خير السلام ربه سلبصر على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين
خيب بن الأكرم فيه بالكريم عبد الخديم ووجدت مارم خيب بن البديه في البديهم وجاز لي في السكر بالبديهم خبت أن الأكوان في المكوين عبد الخديم ومها تلوني خنمت كون الله لي وأكتفي بزاك فالمهراك فافا يكتفي خناي كون الله لي وكان لي بما يسرني وسيري سان لي خنيت بالله أن الأرباب وبمحمد أن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصن أو جوهم خبت مع المختار في المختار وأهل بدن سرمرا ست أستاريم خفر للخفار كل ذنب وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مع الرسول وأهل بدر ووجدت صولي خرطت رسلي من مع الصلاة على رسول صاحب على رسول الله ذي الصلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإبل الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأميرة في الخميس فجر خير ساهر وباتنا وراد للبهور والمواطنا فص بكون الله لي في قربتي وأخرج تكريمه في تربتي فأصر خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فكل قدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل نهبي لي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للغافل الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات أهاجلا والكل يخصى هاجلا وآجلا فتاه سلم والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مدلوبي قلبي طيب بأن ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان قبلت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم حولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وهبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوق سني كلي خارت للأهداء يا سالخهرين فتبرد أن صديق ساك جهرين قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خوري أين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابق هذا ومن ذاكرا قدير صلي والتسلم هني على النبي محمد بالمن سفيها من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراكي وجاد الوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسال في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفه وكونه خير البرايا هرفا سبحان مغن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير وراء والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان صلى بليمة النبي أموالا ولسواي سهسه الأحوالا سبحان ربي الذي قد قال كلي به وبهد كل حلا ساخلي الوضوء هام أيسة مخجل ما تلاف هام جيسة صلاة الأرس الأسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجيم والروح والقلب والجسم ينجيم سكري لسي الجلال والإكرام وجادري بمصدر مراميم سفاف هادي وديني والبدن من كل داهن ومها عن الدرن صبحي وريي ومنامي ولباس وعادري محند ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي وقيام سكر وذكر كصلاة وصيام صريحة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم صريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي سفهه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمد وصى محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيد وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني وليراد كل من هداني أمد بي الأهداء وآم جيسس وصرف حني حام حيسس إبات وحاب كريم أقبلت إلي والهدى جميعا أخجلت عددهم سجل خوي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد رافع السماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري
هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسولي من النصارى وجدت سليم قبل النبي المنتقى صلاة مع السلام الوفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل عبدا خديما سا سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل سلبها وأترجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل سلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خسمي وسقت بالله الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخزي وسخا مستدرجا ويل له ويل له تبا له تحسن له تحسن له أف له وغاية الله تقيني كلما يزوءني في أبد مسلما وليت ما مختر لي في اسم من له البرايا ويرود للسمن وليت في جيب رسول الله عبدا خديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وجهي للعليم لا نفع ياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أجل خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيلي وجهام وسرت كليا له موجهام لا أبتغي بسر جلال حودا ورد لي ما بنته وحوضا لا أبتغي خير النبي وسيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير حبده رسوله الخليل لا شك أن من حد الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يخزي خديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسر هو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني الإمام يا عدل يا خوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتلاه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الولاد عليه سلم وتجلي بالصداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي أحب لمن سواه والنبي بهد الأهب يقيدني لمدئه توهير وعنك يا أكرم لا أهير يا ذا الوجود والبقاء والخدم صل عليه وكفني به الحدم يا ذا المخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدى ليقمهام يا الله يا ودور يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا قني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لي عبدا ولي خالد مرحمك يا ربي فرح يا ربي فرح يا ربي فرح ورق الهين بمام كربته ولي خالد سبمام يا من سهور يا محق تتامين له به كن لي بلا اختتامين يا الله يا أحد يا خير صمد يا من يقيني الممات والكمد قتلت من إليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن أهل وولد وهاجة وحمسمان وبلد أحييتني بقل هو الله أحد يا مهيا ليس له كفا أحد صل بها أني على خير سند وسلم وهم به أن الفند أقمت سقيت أتهمت بالخلد جلي برحمة وجلي بالبلد رافقت أهل الكنف فأرقت العدد كلن بها في من تحالى أن حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور والقمر وجل بجاهي الأسيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع السهاب الهمد وارتد عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتد عن وسيره الفاروق سيدنا حمرس التفريق وارتد عن مامونه أثمانا وسره كفرانك والأمانا وهو الذي قرفاس بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتد عن وارثه علي ابن أبي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير إله وبلا على محمد ومن تحبدا من آله وصنبه وحبلي جواره به وصنصه كبلي وليها بأهل عرف الحمزة نفى كتابك ولصف رمزة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وصد به فضيلتي وارتد عن أبي بن كعب وعلمني وأهل كهبي وسقد عن أبدا للأخنس أسلمي وانفعني دنسي وسقد عن أبدا للأرقم ابن أبي الأرقم وصف سخمي وسقد عن سرمدا لأسعد ابن يسير وهمني وأسعد وسقد عن سرمدا إلى أنس ابن معاذ والتحزني من فنس وسقد عن سرمدا لأنس مولى رسول وفني مدنس وصلت رمضان عليه بالسلام بلال وسبي مصنصه السلام وسقدا إلى أنيس ابن خطاد واس بن أوسي وسقدا أنصر مدن لأوسي وابن ثابت وثبت أوسي
وسقطا عن سرمدا لأوسي ولد خولين وكمل جوسي وارضا عن إياس ابن أوسي ونجني من محسم وأوسي وسقطا عن سرمدا إلى إياس ابن البكير واكتب الدهر إياس لجملة الأهداء من ركوني إلا يا رب له سكوني والتمن له حسن عسين وهمني فيه بأهلي وارتر لي سمني والترد لي سمني يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والآلم وصحبه الدرار والآلم وربه أن أهل عرف البائم من قاتل الهلا سوي الإباهم وأن بجير ابن أبي بجير ارضى ونجني به من جوري وارتدى عن بحاسن من سحلبا وسق به لما يفوخ مطلبا وسق داك لبراء ولدي مهروض ردي وهم خلدي وارتدى عن بسبسة ابن حمري ولله الصدر ويسر أمري وسردا عن سرمدا لبصري ابن البراء والتخلد بصري وارتدى عن بصير ابن سعدي وبي بصير سماني سا سعدي وسردا لبلال ابن رباح وتل مكوسي خير بر ورباح وليهب الباهي خير بركة وليسخ مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاة تجعلوا بها نسامي خير فيه لنفلوا على النبي المتبع وسلم ولا لوسامي وكل مسلم وارتدى عن صحابه جميعا يا خير مختن لم يصل سميهم وسر أن أهل عرف الطاهم وأن يمهم صبر الفطاهم وسخر داك لتميم المولى خلاص الهال الهدى يا مولى وسخر داك لتميم المولى أبناء خير من وحدني بالأولى ولتميم من يهار سقر دا وليتم ما خصت طهور دا بجائه وجائهم ووفقهم وبين نور بهداك أفقهم وسوق صلاة بسلام للنبي وهند وجهلن فوق الجنوب وارضى عن لسنا بمحن وجهلنين باب هدى وبر لا كسخلنين يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم بأهل عرف سائي واسكر خدمي وارضى عن ثابت من أقرم وليكن أقرمي ثابت من أقرم وليكن في أبد بالكرم وارضى عن ثابت من سحلب وسرمدا سخل فوق المطلب وارضى عن ثابت من خالد وجل اليوم بحسن خالد وارضى عن ثابت من حمر ولسره صد ويسر أمر وتفين دايخم هستر سالم بالمنتم منهم إلى هزالم ثابت من السهيد في اليمام وارضى عنه ولترم إطمانا وارضى عن سحلبة من هاتب ونجني به من المعاتب وارضى عن سحلبة من حمر ومهيوب ولتصف عمري وارضى عن سحلبة من حنم ونجني من باطل ومسلم من باطل ومسلم وارضى عن سقف سليل حمري وليكن بالجود ياس الامر يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي جاء باحسن كلام سيدنا محمد والعليم وصحبه واستجب به سؤالي وليهب باهل عرف الجيم سلامة من هي للرجيم واجبر لي القصر واحسن للاياب بجابر ينسب للجد رياب هو ابن عبد الله وارضى عنهم وانصر جنابي ابدا وصنهم واجبر الاهداء لالهي باقي جابر بن عبد الله سليل حمل وارضى عنه ابدا يا خير من يجبر من لم يحبدا وارضى عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وترضى عن ابدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وسرداك الى جبير ابن اياس والطريب ميري يا ربنا صل صلاه بالسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والعليم وصب من في ناسك العليم وهد بحق اهل عرف الهائم كلي وهي بجهل سام هائم وارضى عن الحارث من ينمى الى انس داوت انس ردي وارسقني الى وارضى عن الحارث من خد تمام لاوس من رافه بالمحتمام وارضى عن الحارث من لابن محاص اوس من يا خير من عبد النحاس وهب لي الحسمه من كل بلاء ومهيوب ومزاح يقبلا وارضى عن الحارث من لهاتب ينسب واملح لبنا اواتب وارضى عن الحارث من لقسم نمي وقلبي اهي ابقي جسم وارضى عن الحارث من الى ابي خصيمة يرمى وجنب ما ابي وارضى عن الحارث من لسم ينسب وصرفني عن المزم وارضى عن الحارث من لهرفجا نمي يا من قد رجوت مخرجا وارضى عن الحارث من لاوسي نمي قبيلة هو ابن قيس وارضى عن الحارث من لقصرج نمي ابن قيس والتعس مخرج وتل عبادة رجال بدر محي في دار ورفع خدر وسقدا ابدا يا رحمن للحارث لسن تمال نهمان وسقدا ابدا لحارث ابن صراخة وكن للوارث وارضى عن حارثة بن نهمان وليكن بجائهم يا رحمن وارضى عن هاتبة لسن تمام الى ابي بلتحة بالمحتمام وارضى عن هاتبة بن عامر ونجني من هاسر وخمر وسرداك الى الحباب من رايه خاد لخير باب وسرداك الى حبيب اي ابن الاسود وكن طبيب ابلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب وارضى عن حرام ابن ملحان
waqil lisani ya habisul alhan wasuq ila huraysin ibn saydin khayrdan walay jud bi saydin warda anil husayn anil harisin ya khayr mahbudin wa khayr warisin wasuq ibn humayr hamza wal ra'is suhadai amsam hammi abibika ibn abdul muttalib wajalhu fi khayr jinanin khalib wansur alayhi alhama ya ilahi barakatal mah ibn abdillahim wa barakat sabihi jami'an ya khayr muhtin lam yasal samiham ya rabbana salli salatan bi salam ala allazi kafa siqam wal kalam sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wal muqtafi af'alihim wa li yahab bi ahli arf al qa'im sahadatan tadum bil raqa'im wa tadan kharijatan mis kharijatan misaydin wa jarfalahi abadan sa sayyidin wa surdan abadan li khalid ibn al bukayr wa sa'ani walidin wa surdan li khalid ibn qaisin wa sunni yahal mawraq qaisin wa surdaka ila khabab ibn al arat ibn al arat sadiq al hubab wa abdi al yawm rusu khafil hurum fadan wa farhan ya hakim ya halim wa surdaka li mawla khutba khabab ibn radi wa habli rutba wa sukhdan abadan ibn isaf khubayb ibn mardi wan fil inkisab wa sukhdaka li khidasin yunma ila qatada wa sukhli khunma wa tadan khirasil nisim madim wal yab kawni bisral ummati wa tadan khuraym ibn fatikim wal yasakhir kula baqin hatikim wa tadan khalid ibn rafihim wa tuqni bika anil madafihim wa sukhdaka ila khaladi ibn suwayd wahdibi biladi wa tadan khalid ibn hamri وفرد الأكبر أبو حمريم وطردان خلاد بن قيسيم وستنبه واسم قيسيم وطردان خلاد بن قيسيم ولياب خير هدن وقيسيم وطردان خليفة المعروفين بابن هدي والسلم تعريفهم وسقداك إلى قنيسيم ابن خصافة وصحصه نوسيم وسقداك إلى خواتيم ابن جبير والسلم خيراتهم وسقداك إلى خوليهم ابن أبي خليل والسكر صحيهم يا ربنا صلى صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل أرف ذالي سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيو بوقفني نيرانا وسردا لسيسم علينا لسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلام وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صلي صلاة بالسلام على أبيبك والإقبال الكلام

أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق ف

يمين ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بي عصمت من الأسوأ والندم. لو تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلاة الذي أبقى بلا سقم يقود للمصطفى.

وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم والحكم.

عظمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين قد بان أن رسول الله أفضل

بق قديم حبا بالفضل والكرم، إن ربي على كل شيء حفيظ. أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر. نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو والأكدار والأشر. نبينا المتبى مع يبايزه سوى شقي طريد خاب منزجر. انفاحا لخير الخلق مزمن ولا ندري لان ما قد كان حلق الحجر. بيات خير وراء من قبل ذا خدم عليه السلام باق صانع عن خطر. بياته قبل بالأقلام منفردا وصانع ذا التسيير كالمطر. يقود لي مدحو سرا أفوز به ويسر

كتابه قد بدا لي فيه مشتتر من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا لي

عني بذا حسد أو حقد أو غرر، فضل كلامي بمدح منتقى به، كفاني الله ضر الماء والشرر، يثني على الله والمختار في أبد، قل يا ربي كفاني.

كدر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فجأني بشر تدوم يوم الكريم ذو البقى القديم ينقاذ لي من مالك التكرم وبالنبيه أتاني الكرم قاد لي الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قاد لي الله جزاء الله بلا أذن

أذرع عني المكرم الحزم وقضي أضعاف ما من التزم لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه للنحو زجرا لمن حمي مك ولا غرور وانقاد لي في عادتي برور أقرب ما يفعل

قد رضا ورضا للتجان هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحون يضر هذا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحون يضر هديتي موصلة لله عاصمة من ضر ولاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوي إنه بما تعملون بصير فزنا بك يا رسول الله في صفرك أنا الوسيلة في

محمد جنتي عن كل مكروهة وجنتي يوم الترم النار بالشرر كل ربي تعالى وعده أبدا لا خيمة للبشير.

قلي بمن هداني اليوم بالفقرين ولا توجد مستغنيا ابدا يغرت ذي ثقل بمفتقري محمد النور قلبي التنير به ورفقته البدن مدة العمر نجاني الله من أعدائه اللؤمان يومت بهم أن راب لي عصري تعبت منذ زمان خائفا وجلا أسكو إلى الله ذا جهل وذا خوري أنا ابتل الله بالمختار مبتهلا وهل بدين زمان السير والحضر كي رجوت بهم رجوت من الهادي جوارهم ويا أخرى كما لي قد قضى وتري محمد الله

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنعت وهو قهارا يستغفرني بقاره كل ذي

عليم علمني القرآن الدون عنهم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا رب ما قتلي هي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى.

بكونك المغي البر البصير أدين ليتقى والغنى والنصر لا نظري صار الإله بتسم وبارك ما يلي بلا سبب من شاء على القمر يعلي جنابي بلا كد ولا سبب لكوني بالمختار من مضيب خلق أعصابه بالقلب أخدمه إلى قدري لي كان في سفري وسأل العلم.

أي شيء من الوسواس يقتب النبي أبا النواس أن علني من اللسان العربي كيسون النبي العربي هرب من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد غناية بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبس أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيين إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب للكتابا غيبين الله ما لم يعلم.

الكتابة يفوق عندا ثم به يباهي جندا رافقي في خط أهل بدر قادمي أجل معل القدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ مع رضوان العلي واللفين تكي من ليس له كفءا أحد كلا سوى الساق كل من جحل وصيئة الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبر الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء أبقى بيني وبين ربي شيء مقدر لصف الحب إلى سوى نحوي انتحى الشيطان وليصف المجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يعني

كوجود ذي القدم والبقاء قد بان ليك وجاد بارتقاء كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلتكما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكيئ من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة قيل والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كروي استمعي مع التخددان قن يقول وعطى بل

وتوجه لجهات اللومام. قد بجمة العدا لغيري قد جان ليصفي ميري لا قلامي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة.

بالقلوب ورائبا يقود لي مع الحليم إلى سوايا كل الضر وكدر فأبدا بيدني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين ثم قادري به الحلال كالفنون يقود المعي بإذن المالك مثل مجذوب وكل سالك الأظاهر الباطن قاد الظاهرا طيب باطنا خديما باهرا ليقل هاد وعليم في كل شيء مدينة العلوم لوجه الكريم من يشترى ثم لا يزال سرمدا مستترا هو لي متى تقل هو لي متى تقل كن يكن وليكمل مرادي بكن النساء الأبيض.

كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حب، أسير من ساق العداء لغيري ألي به يصفي ميرين. قسم الفضل الذي لم يلد، قس مولودا أميل خلدي، قلت للجلال والإكرام

مؤمن هم مسلم ومحسن ومدمن أكرمني أحد بالتوحيد عند ذوي النفور والجحود فعداي بسواي الله فضل ولا إله إلا الله فقلمي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودي لجنة الإسلام تقودني لجنة الإسلام ولسوان حين تحل ملام قلبت قلبي واللساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقود رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمد مصرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيوة ربي وحقق الرجاء ولا يوجه لصدري حرجان هذا مال بنى من ضرري كل وحبي وحماني عن غرر هذا مال بنى من الضرر كل وحبي وحماني عن شرر تصي عن الكفور والفسوق كيف وزير بربح السوقي تنحيه فتن ولا إقالا ثم عداي زين مقالا إلى سواء نحوي انتحى الفساد ولسوا ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا تهي ضرر أقيالك ويحد بعمر العيال.

والرسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك يا ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات، هذا ربي سوى عمر الحزن.

وقاد للمعنى إلى الحلاوة، يقود للمعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد. هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أطل ربي بوجه الكريم تلاوة ثوابها ليس يريم. يقودني إليك حب الذكر، قني به كل أذى ومكر،

وتبكوا إلى ربي الأحد في آخر الثلث من يوم الأحد أذرعني الشكوك والسنان بعد ما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل الجار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاة لكن الحكيم من غير التفان أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لكي يدلس التي

فجعلهم الخميس بالسرور وراض لذوي الجحود والغرور يسري ما كان صعبا قبل وعن ينتفى الأذى والكبر ذهب عن الشك في كون الكريم لي وأرجو منه فوق ما أروم هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاهل مصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسع يا خير نافع بجر منفع جعله بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين فتاح من الفتح في الخيور أبا خادما لك.

في البحور بروض جمث العدا ذوي الدحور وسقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين.

ما لا أحب أجل قصيدتي ته آخر من كذبت في تغربي تكرما مسكت بالله مع الرسول هو كاملي وليسوق السولي إني عبد الله جل وخديم لمصطفى لي اعتلاءه يدوم يسري بها رقيب وعتيد في كل يمن عند العرس المجيد نبهتني في ضحوة الإذنين.

ثم جئتني فليستحقر صرمدا كل معاد بجاه أحمدا أجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سق ما يفوق ما منك أرم بها فإنك المكرم الكريم فجأتيه البحر باحترامي فأنت ذو الجلال والإكرام أشكرك القلب مع اللسان

وكل ما أشاء منك يا سلام، بالفادي وزبت قدمي وإلى خير برايا خدمي، فدع يا مغني عليه صلي من آلي وأصحابي واشكر كلي، أشكرك اللهم كلي في الوطن كل شكري في البحور بالعطن، أتبت نفسي ربي في الإزرين وحدي وحدك فزعزع شيني، لك اشتكيت الجهل والغرابة وقني الكآبة، أنت لي أغنيتني عن سببي بكم فنجني به من تببي، ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك، جئتك يا كريم أجل القرى يا معيد بشر القرآن، وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني كيكون الشيء الذي لم يكن، أشكره بمد حمد حسن كمصلي على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني وضعني كمنزلي ووطني، أعيد كل مشرك لم يزعني قيادي فضل وصفى عطني، مسكت بذك الحكيم البين وإني بالحق ذو تدين، أعوذ ربي بخير السنن قد الفرائد ويعلي منني، أكره كلي بغير الددن ملي السوق ما يرقي ديدني، نجيت وقادري بالرسن وصنع فيدا قد أزال وزني، فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي واللحني عني أزال

لم يلني قنقتهما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قنقتهما يسخر يهني فجيء ما يدير دمني هو قيم فضله لم يكمني أشكره كلي يشكره كلي بعد قطني كان يقتهاهما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفني إني لدى تيقني أسد جل الدوام اليقني ثبتنا الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تعصني فانقادي خير المنى بالرصني يقودني الكرم دون فتني مغن كفاني العنا كالكتني ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السفن هو متابع العام من توطني قبل كمالي بلا تفطني أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي الطزا تمكني ربي

الناس فيمكث في الأرض ويتوجي لمغن فكان أن يكرم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام ولي يلين كل

السلكات وصحبه المضي الأعادي هلكان أسفه مع ظلاما أركاك إذا خبر العدا حبركان ووجه إلى الأعادي السلكات هنا أو إجابة والسلكان أنت به من سلسوه شركات كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان وما يعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان وضل عناقتي ضر حشكان فجعل المغني بالسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك حب أبكاك عده ولي قاد السبكان أشكر إكف عني فدكاك ولي أرادك من أراد الهتكان لوجهي أنهيت قطعا تركان أشاء غسلتهن عركاك لبست اللي يقي من يشكان أذا عداه ويقين البشكان أشاء الشاكر له إزدكان بناء من حسدني فندكان سقط إلي

الأركان يسوق جد من يقوي الحركان ملك وتنسيني عن وتنسي عن علاها البركان ملكتني ما قلب ينسي ملكان غير التنازع وفاق السلكان كوثيقة أراد السفكان لم ينوى قلبه أفك أفكان هب سعادتي وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان.

أخي من طلع عداك بكان، ربيتني بمنزل قد سكى، أبا العيوب كلها فانسكى، ضيفك راد عنك يا من زكى، أفسد الهواء قبل أنه انفكى. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهب للوهاب في الثلاثة، ما يخرج العشرة ما يخرج العشر والثلاثان، الحمد لله الذي أغاثا وراطل الأجل.

كلي خير من حواب تعازان قادم من بادرة بعازان مدحوق راضي البسازان وجملة الحساد والنسازان أحمد من البسرين أنجازاك وليرود من وشى نجازان يسوق العشاء والوكازا عبدا خديما زاردا مكازان نفى الذي كابدني وبازان عني أمار فرق إذ أبازان فدح من تعود

الكلام يا دبن قسلس تسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان لهم عدو معا أباسا عني حيارات.

إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسا ويطرود كل جان عاسا إجابة تزحزح الدعاسا ويطرود

بعد أقوى مبارز القتول عن أهل ارتداد وفتور فسقوا قدره إلى الوكيل وسجل قيمة يجرد للسكون أن انتفى مدحا أن انتفى مدهن بيس الختين كل إنسان صاغر بين الرتون أكون من عني نفى خناس قواطي كوني نفع الناس لك السكور يقبل التباس وصمدا يعصمني من باس قليت جل لدى أناس أطاعتم عصيان رب الناس كلي الساق ما على

بدري المؤذن بنير بدري يودي لاق بهم بالنصر كن عزيز يرود عصري ملكني بقي حباب الزخري هذا قضني بخير فخر قضت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري أبي سعادتي وزحزح ضري أنا ورشد بفراقي سري فاقلوا عند العدا في البحر يوم الخميس لي جد ببحر يا رب جد لي بخير بر عبدا خديما ماكسا في بر لي قط ما يصف في عمري وكنت الفضل يا زل أمري ويبكني نور أهل الدهر كنصري جل خالصا وجهري أرتي فمن يقبل شكري واتقني كل أذن ومكري أضيت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر ريخي أزاله بأهل بدر عنهم إذا ينير بدر وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجقب

محمد صلى عليه جدا والآل والصحب ومن قد جدا. الحمد لله الذي قد قدام يتبعي حسدني فانقدام ما عيوبي وأزال الكداق أني أولي خيرا كثيرا خيرا كثيرا مدام ما عيوبي وأزال الكدام قل لي خيرا كثيرا مدام. الكثير شكرا يقيني.

أبلي أنسى فؤادي القندال أنا رضيت وأراعي الأهداق وصايدك الحكيم مهدان أرضي به مولاي جل عندام تواطني.

ثم الوشال ومن قلى وارتدى سبحانه ورب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا سبحانه ورب تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا وتبكوني أزال الحقدان كم يشترى ربيعي نقدان يقود ما يخجل زال

أذك ولتصلي عنه أبدا النبي أحمد يا من أبدا. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهجت وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم الرب. أحمد وجادلي بالحب أبيضا وخدمة المحب محمد منحه يربي كل وصال لي خير الطب مدحله بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبي بالغراض لي أهل الخلب أغاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب أجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوكي به وجدبي كمن في وساء عند الردب فجعني الأكرم معطي الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من علي من علي قد من بفيد صعب ينصر مخجلا لكل صعب أصل فوق المنى في تربي كمن يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي قاطي من إضاء بالقرب نايت وقد أزال أجبي كمن أطب انكساف الحجب أسأل تسخير كل الصعب كن يعرضه العداء بالرعب أسير بمصطفى والسحب توضه للناس خير اللحب.

0: ضاربا بالعب كمهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كمن حساب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كمن يكن في قالب وقلب فجأتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيسا فخلد شربي وأمني وراحتي وقربي أجعلني اللهم كل الصلب كمهدك اجعلني باب مثل القلب ويبكوني سرور العرب واجمع في الشرق معا والغرب ولن يبدعيني كل خطب كمهدي اليابس مثل الرطب ولي ما شط بكن يا ربي يا من أناجي بنعم ربي وذكر من مغنيا أن كسبي يقول بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتد معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتد مطهير والطرد عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة بن الحارث وليكن يا خير باخ وارث وصح رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وصح رضاءك إلى الربيع واشترم مني أبدا مبيعي وصح رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وصح رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة والطرد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافع وعمل ارفع أنت خير الرافع. يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولالي وصحبي وعمري أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبير ولي طيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزين قد انتما وعني يمحشيني والطرد عن زيد لأسلم انتما وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا والطرد يا كريم عن زيادي ولدي عمر والتدم رشادي وسهرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد. يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلال وصحبي وزني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالضاء طهارة من جملة الأدران وكون ظلي رحمة الأقران وصح رضا ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وصح رضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وصح رضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وصح رضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري. يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطا أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لوصحب وكن لسرمد وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وصح رضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وصح رضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل. يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لوصحب وكن لسرمد وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وصح رضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وصح رضاءك لمالك ولد خدامة وسرمدا خنين نكت وارتد عن مالك ابن عمري ونجني من شقوة وذعري وسهر ضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفند وارتد عن مالك ابن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك ابن رافعي والتفن عمري كله في النافعي وارتد عن مالك المنتسبي لابن أبي خولي وكثر أدبي وسهر ضاءك إلى المجدري وعندك اجعلني غدا ذا بشري وسهر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وسهر ضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وسهر ضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وسهر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وسهر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبيبشر مسلما ومسلما وسهر ضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وسهر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذا تفضلي وسهر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدر وسهر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وسهر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولد وهب واحمني وأيدي وسهر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وسهر ضاء النامي لمعبدي ولد عباد وحي حسدي وسهر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وسهر ضاءك إلى معتبي ولد عوف ومماتي طيبي وسهر ضاءك إلى مقدادي ولد الأسود وكن عمادي وسهر ضاءك إلى معوذي ولد عفراء وسع منفذي وسهر ضاءك إلى معوذي ولد عمرو وجنابي أعذي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولد أوس والتزد توحيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولد خلوة وزد تزهيدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وسهر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل مجدي وسهر ضاءك إلى مسعودي ولد سعد والتدم تحميدي وسهر ضاءك إلى معاذي ولد عفراء وكم معاذي وسهر ضاء لمعاذ من الجبل ورم أقضي وحولي والعمل وسهر ضاء لمن ماعس معاذ والتكفن العين يا خير الملاذ والطرد عن معاذ من عمري وخير عداية لإياذ القهري وسهر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وسهر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وسهر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وسهر ضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وسهر ضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وسهر ضاء النامي للمنذري ولد عمرو وعيالي بشري وسهر ضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار لي به على الذي أنارى سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسق لي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وسهر ضاء لا من نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخر رضا وهب لي النظافة وسهر ضاءك لنصر وانصري العام كلي والتدم تبشري والطرد عن نعمان من ينمى إلى أسن وردني سعيدا دائلا وسهر ضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب لي الآن فراخ جملة عيوبي ماضية بما لي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسح إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عمرو النعماني سخر رضا ولي رضا زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبه بكل مسلم وليهب بأهل حرف الصادي سوحك لي منايا في تمادي وصغر ضاءك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وصغر ضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لانتهى لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلم ولالي وصحبي وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني أبسل كل ذي رشادي وصغر ضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وصغر ضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفكدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر ابن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطردان آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء النامي لعاصمي ابن عدي والتدم مكارمي والطردان عاصم ابن قيسي وصدر يسرح والتعظم قيسي والطردان عاصم العاصم ابن ثابتي والعام جرلي بدرك الفائتي والطردان عباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وصغر ضاءك إلى عبادي ولدي خيس والتزر رشادي والطردان عباد ابن عيشة وشد بحمدي لك عام سيجة وصغر ضاءك إلى عبادة ولدي حسحاس وزد إفادة زدني فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطردان عبادة ابن الصامتي وعني يقضي العام كل فائتي وجلمتها بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وصغر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطردان عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وصغر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطردان عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وصغر ضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وصغر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وصغر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وصغر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وصغر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وصغر ضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وصغر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وصغر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخر رضا وفك عني قيدي وصغر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وصغر ضاءك لعبيد ولدي أوس وخيبا ظنون حسدي وصغر ضاء ناميا لعتبة ولدي عبد الله عال الرتبة والطردان عتبة من لخزوان حد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن ونجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العملي ولي الطيب داري واكتب رضا ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وصغر ضا لعزمة لأشجع حد انتمى أبدا لوسع ولمن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولمن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وصغر ضاءك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسخ إلى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وكل مكاتب تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولمن جحش وهو عبد الله سخي الرضا ونجني من داهي وسهل عبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسهل رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسهل عبد الله من قد انتمى إلى الحمير من كرضوان سما ولمن حق هو عبد الله سخي الرضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجد والطي معا حتى أجاور الشفيع الشعبا سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولابن زيد هو عبد الله سخي الرضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسهل عبد الله نجلي مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجلي كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجلي مدعون خير الرضا ولي يجود بالمخزون وسهل عبد الله نجلي محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمة وسهل عبد الله نجلي عرفته خير الرضا والنجني من محبطة وسهل عبد الله نجلي عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسهل عبد الله من أبوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخذني والتزحزح كبلي وسهل عبد الله نجلي ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبه وسهل عبد الله نجلي طارخي خير رضا واللي يجود بخارخي وسهل عبد الله نجلي خيسي ولد صخر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسهل عبد الله نجلي خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لأبدا وفض جنابي وسن وسهل عبد الله نجلي سهلي خير رضا وبيبشر أهلي وسهل عبد الله نجلي سلمة خير الرضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجلي إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتباء وسهل رضاك لعمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثمي والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر النمي إلى أبي صرح وعني كف كل ما أبي وسهل رضا لعمير بن الحمام وشى المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبي وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارث خد انتما يا خير باخ وارثي وشى البقاء وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسهل رضا ناميا لعقبة نجلي ربيعة وسخ لي الرغبة وسهل رضا ناميا لعقبة ولدي عامر وهب لي رتبة وسهل رضا ناميا لعقبة ولدي عثمان وسخ لي النخبة وسهل رضا لابن وهب عقبة من جده قلدة ورفع جنبة وسهل رضا لابن وهب عقبة سبت ربيعة وطيب قلبة عصمتني محوت ذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومحو عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهب لي بها فوق المناف أذهب منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصابي ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وسخ رضاك إلى غنامي وسخ إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاء فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وسخ رضا ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وسخ رضا ناميا لفروة والعام جر لي بوثقى عروة وسخ رضا ناميا لخطبة وعني يصرف جالبات النكبة وسخ رضاك إلى خدامة والتقني الحساب والندامة وسخ رضاك إلى ختادة والعام جر لي بقرق عادة والطرد عن قيس إلى مخلدي خد انتما والعام طيب خلدي والطرد عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطردان خيس سلالة أبي سعسعت ولا مكمل الأدبي والطردان خيس سلالة السكن ولا ما يأمنان سخليا منن يا ربنا صلي صلاة تمه أني بها ما لي ساققبه من كل ما لم ترده لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصغ رضاءك إلى صويبطي ولتكفني أذى جميع السططي وصغ رضاءك إلى صليطي وليستقرهم بلا تسليطي وصغ رضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وصغ رضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزمان وصغ رضاء ناميا لسائبي ولدي عثمان وعظم جانبي ولابن ملحان سليمان صغ رضاء وعندك اجعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليمان بن عمري ولا مجد لي برضا وأجري وارتد عن سليمان بن الحارث والعام جد لي بسر غايث وارتد عن سليمان بن قيس والعام هب لي يا كريم ويسي وارتد عن سعد سليل زيدي وكمل النيات قبل فيدي وسخرضا لولد الربيع سعد وهب للربح في مبيعي وارتد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيلة وسخرضا أكل سعد بن أبي وقاسني الثالث واكشف كربي وسخرضا لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النهوس وصغر رضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وصغر رضاءك لسعد ولدي سهل وعسد أربع يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيا هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محقق الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتد عن سعيد بن زيدي وجل هداي ابدا زا زيدي وصغ رضاءك الى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وصغ رضاء لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي وارتد عن سهل سلاله عتيق ولا موجه لي نصره الملوك وارتد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وصغ رضاءك لسهل انتمى إلي حنيف والتجر للمجرماء وصغ رضاء لسهيل ولدي بيضاء واجعلني النور بلدي وارتد عن سواد من زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وصغ رضاءك إلى سوادي ابن غزية الأديب الهادي ولا مهب لي جوار المصطفى حيث أكون خادما مع الوفاء وصحله منك صلاة بسلام أني وبلغا له هذا النظام وارتد عن سلامة من أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء وارتد عن سلمة بن ثابت واليوم هب لي ترك كل فائتي وصغ رضاء ناميا لسلمة ابن سلامة ور للظلمة وصغ رضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وصغ رضاءك إلى سراقة ولد عمر وانفع النفاقة يا ربنا صل صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشيني والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوخ كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصغ رضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناس وصغ رضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وصغ رضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صل صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزوري في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواوي ولياي كونيك كل راوي وصغ رضاء ناميا لواخدي وخذ إلي أفضل الفوائد وصغ رضاءك إلى وديعه وعندك اجعل

0: والآلي والسابي وبي أهل الفاي وشد بكون العم عبد الله حديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مختربا وكف عني الظلماء لك علي يشكر باليراع وغيرها وأرتجي البراء صلي وسلم على الهادي الأمين محمد والآل وصحبه أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نضمن يجود بالعطايا خوتا لنا وينسد الضر والياقوتا وتلو مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجعله كالجهاد والسلوك ورد به لجملة الملوك وجعله كالحج وكالجواري ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني بأذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعله دافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعله يا رب بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعله يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وجعله يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائخ يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المصطفى صلي عليه بسلام الاستواء مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكره هو الشكور الأحد وليرود السرمدا من جحد من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسد وثمدا ترود لي من حسد يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد الناجث هو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فتب أخي ثمن لا تكسد سلعتها وليلان الأسد أنا رضيت والدوام أحسد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائق زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقل يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد فيأتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيلي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جاري وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلم تأصحة من قد رصدون بقاهر يبطل بطل كيدا قصدون فتنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبدوا أحمد من قد شك

اي عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ويطلي من يسجد فبست منك يمنا لا ينفد ذلك راضي عنك حين الصفد منك أتى والزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نفسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانت

حطني بهم يا ربي في طوبى وفي دار السائل موضعي في سقي فيها وفي السقي فيه ماء وفي كل محل نكس فيه ما يطيب المحل. ثم جئتني فليكن بالكرم ثابت بحفظ

مني الحمد الذي يجي القدر هلك من المعجي المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر كفره من الخيار يبتدر إن شاء غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لغاضب المختار كل من فجر وليسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خدي مبر كبحر ذا تهيئ به لبر والناجيت والقلب مني قد صدر طلاب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله وليجودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر خير عدوي حيث غاب أو ظهرك لسخر يا خير ماكر مكرت كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافر سترك بمحي كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد أمرت أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفوضا لي تخجر الدرر وبمن بين مبين النصوص والطرر أن يكف كيد كل من كفر وبهد ربي نفرا بعد نفر لا يستجب وليكسف الصور كأنبر الخلق وأحسنت الصور أجب داعيك وهدي بي ألف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لسفي عمري وطي للمقر مشتغلا بكسف أسرار فقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا ابو الحين ينفعك واكفني الخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتف عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تفطب علي إني ذو خفر كلي بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بشمن هدى فخر هسية لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت كونك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك ذاقيا قال يا كثير وتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به افوق من فاق وبر نجفادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عقني به عمن أسر أو جهر مشوى إماماً كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برود من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أجلني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقل يا اللهم كل ذي عصر وضهي حتى يسير يا يسر لسخي من نهى ومن أمر وكل ذي بزالة ومن أمر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب فطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل الفيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي واستطر رب فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر
أصد جنابي وكفني ألا الحسن كفتي الجوع وقيتني الدسن البتني فليرد زبي العسل لك ذنوب الصغر مع الكبر وبيد ذا صغارت وذا كبرت هب لي يا أهب في هذا السفر تردك لي ما به المياه والعفر أسر جميع ما اختفى وما استتر قل وليغفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر قل استجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر فيخي من يبي إليه كذو مفر عليم بالتلاسم السور ما الحديث دون وني وخور قل يتوشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر البحر كنف محوه وقدني يا لبر لك أنا نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر لفزل لك وعني كف ما يجر ضر من أخرى وقت سير وحضر هب لي في اليوم عدة بشر قنص بها يا رب ستة عشر أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجب الجاه المصطفى ما قد بهل نور البرايا نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بروضكم لي من سطى أو قد نبر لقلتيت فحمني عن القطر ونجي من العادي والنتر كمثيل عذا وسقت للبشر قسمدا كل يا رب البشر أنت رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر قاطي في بحي من قبل مكر فبهر حين قاد جيسه وكر بجني في البحر وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت لي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك وحرمة المبر بما يفوق ظن في بحر وبر لك تقيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك الذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر نبت في أيام طرا ما استتر وتمحو يا خير غافل ستر أقول يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بهاب الفيود يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذك الحكيم والسير قني وهلي الآياء والثقر ولي ما فقدني في الفقر ولي

اتقوا قاتل الأكرم الذي القدر منه على ما حنمحى به القدر ثبت توحيدي لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي لي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي حجة التوحيد ظهر على عدا عاد منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلني عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي العدا تبر مايته القلب مني قد سكر وما تنقلاني ومكر مايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هدية لي كفاني من فجر لا يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد استدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضله كمخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر وقلب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء ذا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر قيت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدرت ذكا وشكرا وعلى الإغناء قدر فسيما من تاب علي وغفر قال لي به كفاني من كفر يسع باق ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رملي في خلفاء وما ظهر وجاذي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر هم يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي ما صفى وسر وزحزح الإداء لغيري وبسر يقودي أزمان لج خير سمر ومتى لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر كمن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل قم السحاب المنتقى العدا أبل إلى سعي ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر وكل ذي ذات هدى خمر إلى سعي ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفع لغير الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سعي ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفع لغير الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو الذي يسمع والأرض فطر وليقود ما يبالي خطر إلى سؤية من قلاني الدبر قل يفارق قروحا كالدبر أضل نحره الأزاق لي الأزال لي خطر كفن كفاني قبل قصد النطر أشكره وعرض قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر قرمي ميسر لي العسر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقاد من كليتي كفدسا ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب الصغر مع الكبر
كما بها كلية الهادي جبر دعا لي بقاد من كل نبر رفعا كما سجى عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غرر آيات ربي كفتني الشرر قولي على كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر ابليس بلي عدا لي الطمر ولا تكن لي الى من افتقر لو سواه واعطاب للمقر ولمحى بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وامات من مكر فجسر وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر النبي وجدت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من به اختصرت فنصر قناص في عين قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمين منير قد بهر فابه الله عداي لي قهر قال النبي ذي المراتب المبر قنات من نفى عدوي وقبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بعض لي جساء باق لي ذخر مصري وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر طيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وقلمي لخدمة القماح شمل أغطى ربي وعدوي السهر وكل من أذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يضلي خير خبر ويته وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في عمر لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجر نسيء من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر من فرهب من الخيار يبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر وصلواته على ماح الكدر قنحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفد عداي أجمعين وليس وأنا حيت الزحزح اللعين أبن حيما وبعد اليوم دائن إلى شقاوة أو لوم أمن حكافر ولا منافق معي وأما جهتي موافق أدوى ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني ما اتزن جزاء ربي وجزى المشفع قبل إلي مغنيا أن مرفعي لم تنحني جوانب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبدى غيري كل ذي النفور ترسي عن الشقاء والتنصر.

قدت العدق طردا للسواي وقد العظم ربي في هواي ابقاني الباقي وابدع للسوى نحن يا ربي لينا معا سواء لا نحيبك ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور لا يتوجه لنحوي السرمدا.

محسن جهك من لم يسلمان بر عن الباقي من الشقاء وجادري بالرفع الارتقاء بيت من كفر ومن فسق ومن لكن وربيك بفلاحي لي ضمين رفيق قادله كليتي عقدي وقولي عملي والنيتي وجاء أشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت عبتوا عند عداه مدة كفده لي إليك مدة نفعني في البر والبحر مع وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو الأقرن

المشركين فمسق أخذتهم مهلكين رضي الله تعالى بالنبي ولا يراه أقرب وأجنبين إلي قاد الله ما فاق ظلوم من المنى بلا استكاء أو أنين أمحل أزمان خدمتي غفول كنبيه وعدا ذي أفول كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جعلها أعلى شكور ترسي عن الكذب والخيانة.

معان لقد وصلت بخير مرسل يا خير مالك وخير مرسل تتمنى التسويف والتكسل وطبع علي وعيوبي غسل قل سعادتي وكل جمل والجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وبه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراك والجدل إلي أوصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سرور الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بمحمة نبيك الكريم هذه اللسان لي كون كريم هذه بلا أذى لغير قبلين قرا ما يسوؤني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي هواتي ولي الصف نزلي مريح من ربي انت الزلزلي اقول تلاوتك يا خير منزل مري بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن لأذاي مقبل لقد صرت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم المحابك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجل لك سكوريك بغير وجل كل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي كن لي العادات كالتنفل كن يبشر مع رضاك محفلي ابتئ لك ربي من تقول وطب عليك يا منير الخول إلي قد ما شئت بالتسهل ككل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غير قطع فكل فضل يا عالم الإيجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك التجائي شاكرا فلتزل توجه الأذى لنحوي كيزل قايتك اليوم فبشري عجل بلا نهاية ولا تأجل ولو ذهب لي الودود دون ملل واذهب لي الود دون ملل وادي بخط الناس خير الملل أبي تجي بجاري خير مرسل قايتك ما تخير مرسل

لئن شكرتم لأزيدنكم لا شكري بلا كفران قم استعنني عن كل ذي خسران آياتك فتني العارين قم استعنني عن ضرر النارين قم اشكره شكورا شكور من شرب قم كزه الدحاق إني مقترن شغل الشكر عن الشكايا واستنحوا جهتي نكايا كرمني الكريم والمكرم ولا تحي لغيري العرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهاديك فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال قدري لغير مغن أغنان ليس يراك ولي الصلاة.

ينقاذ العرس والكرسي خطيب رفع الله ذي القدسي دماغ للشيطان ربي للسواي وقاد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه.

في كل شيء بالصفا كالكليان، ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير، إلى القلام كسيوف الصحب وبمسلك يا خير اللحب، لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب

بكونك الكريم هب لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم، عنك رضيت راجيا كتبك لي على دمع أدمرته فيك الكليم، إني نجاة

وقله لي خبئي فالأذن سلبان إنه صمد عبد واحد من بدايه ليقمع فاق المنى وهبان لو تعالى شكوري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبان كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من جذب طاويا سفري هو لي أن يقول لي السعبق جذبان لو التجاي واستكفي

ملكيك أسعف وتوسع وقفني سلبان بين الحق تشفن وقفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على النبي صلي بتسي بالحنفان فثبت وتزقني سؤل والرغبان زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صلي بالتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان إني كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء ما وصلي ثمن ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان نحينه لوح ربيك والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلم ما عرضي وبياني الذكرى ينال معانيك ما بعدي عيش شكرا ابعث لله سنين وحديك اعطي داد بالقلاق والجحد باليك ابدني بالمقت وابتغاد من وطاب وقتي مع عزمة العداق

أحمد المختار في خط سروق قالت سمات مبعد الغرور سيدنا أحمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر أفضل الكلام يقود للتأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز أنا سيهكم ولي الوعد نجس أربى ربي كن سوايا التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني روحك.

آتني سمون ما عني باع برقات وحفت الطلباء وصية تكزر العطايا كل كل من يجتنب الخطايا وصية تكسر العطايا كل كل من يجتنب الخطايا أوصيك بالعلم.

صحيحا ورمي التواضع لكل مسلم تنجو بلا تردد من ظلم. إذا أتاك عضدي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب لين لسانك وقلبك معا لين لسانك وقلبك

فرق يوم الخميس الريب ودعني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر ينفيان حمد وشكر ينفيان.

قلت يوم الخميس حسدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في الشعبان تبين أمان فالهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نشكره شكره شكور المصطفى نشكره شكره المصطفى وارجي منه بجاه استفان قال الله خير من هدى وكشف ومن شفى ومن كهى ومن عفى وكشفان رصد رعت سنين بالنبي حتى غيرت فوق جاه

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قرأت سجائي لكون الله لي وكان لي بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قيادي والعدا لي قمعا وتب كون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي وفرحي وجنتي عن ضرر وألم وجنتي علي بالآل ومن والاه صلى الله وسلم الكريم الله دعا مدادي وقلامي في الخمير أشكي أرض انتقام للخمير هو الذي دعوته متى دعوته استجان هي بما عني يزحزع الحجان هذا لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني استفيها من يبارس الرحمن قل أمرهم بالطاعة أمانا استفيها من يبارس الرحمن ولمرهم بالطاعة أمانا لمن يبارس العزيز المنتقم قل من لنفسه لا ينتقم هل شيء

لا انتقام في الذي يكون من الولد لا ولم يجد ولا يسبه ولد لا خطاب عند مرتد جحد يا انتقام ما له كفء أحد حولي ساعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل والصحب وكل يحمدا تشده صلاة وسلاما وسعى من انتهاء وتدم لي

وكل ذي اتساع قلبي إليك رب راضا كي عدا وساق للأغراض وجهلي المصباح والحلاوة أنا أرضي.

ليله البرايا وحده نغري أسوى جد وحدا هباعد القدرة والإرادة خاديك ما منه لي أرادا نفع لي علم ما لحياتي كل يقود لي منا حياتي نفو لي يسمع لي لم نفو لي يسمع مع البصر لا لقال النفع عمري والعمر لا لما جنت لي كلامي ما قد رفع لا وجدته به منتفعا انت لي كلامي ما قد رفع لا وجده به منتفعا انت

كل فليد على الوجود عاقب ري وحما من بالجود اغي تسيره لا يشركم قيس وقادني لا اشركم ان الحدوث غيره سبب وثبت القدم تدليك.

أكيل وقدر عاصم من هلاكين قلاده ضم كأنبيائهم قيم القطب على ضيائهم هذا يقبنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر يا قرصة عند المزبدين.

0: يددم المحابن صيقاه ينكسر سلاح من كان يباهيك فانكسر والعداء لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين نور قلبي مالكي وعطني ويذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صلي صلاة تكرم كل بها بما به أكرم مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والهزاب على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله اسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد ولي حب أخي أصحاب القرآن عندك يا وهاب ما فاح المنام وسخر داء لأبي لبابة وخير لي الخير وليفتح بابا وسخر داء لأبي حبيدة وكف عني خلنا وكيدا وسخر داء لأبي حصيفة وارني خير ورا وخيفة وسخر داء لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة وسخر داء لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الخرائي وسخر داء لأبي سليدي والتقن الإفراد كالتفريد وسخر داء لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وسخر داء لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر داء لأبي سناني ولي يسر تراح الجنان وسخر داء لأبي حقيلي والتقن الدلالة كالتدليلي وسخر داء لأبي أيوبي والتم عني جملة الحيوبي وسخر داء لأبي الشراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر داء لأبي دياهي وصيرني العامة المصباح ولأبي تلهة سخر داء وهب لي التجديد والإداء ولأبي نمرة سخر داء والتقن النفاح والإسراك ولأبي سلم تكتب رداء وكفاني أبدا سوء الخدام ولأبي مسعود يكتب يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر داء لأبي مخسيم ولها ما أصب أودي وخيي أني وهب لي تلاسم الذي به أكون مثل كل جهبس ولأبي الخالد حبر داكا ولي وجه سرمدا هداكا ولأبي حبة سخر داكا يا خير رب وفني هداكا ولأبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورث البلا ولأبي كبسة سخر داكا ولي يستخر كل من هداكا وسخر داكا لأبي مليل وسخ لي الخيرات كل ليل وكل مناجاتك فيها أحلى إندي دوام وتسخ للأحلام ولأبي مرسد تكسر مدى خير ردن منك ولي تب مدى وكل نهاريك يوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي ولأبي الهارس سخر داكا وبيبصر كل من والاكا جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسب وحبل يستفى ولأبي بردة سخر دن بلا نهاية بسق إلي الأملا سخ لي ما رجوت منك يا كريم دنيا وخرى فائخا لما أروم ولأبي الأهور سخر دن قصر وسر مدن وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم أني دواب وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا ولأبي الحيسم سخ يا ربي خير دن والتقبل تسبيم مني تقبل والتكن لي وغفرين لي وكل ما علي كفرين أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سالفضل وليهب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك وارسل يا كريم عن أبي اليسر وليهب بالاقتداء من البصر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته وفاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد ولا علي وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جهلت كونه للزخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى صلي صلاة لي بها تكون في أبد ما سهر يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمد وآله وصحبه والتقبل به جميع حماية في من خبلي أطل لأجر مالك أسناني وتاب للأجر محل أماني أكرم الأكرم إكراما خدا كلي به بسر يقود رخدا ملكا الباحي لسي حويت كتابه وكل ما نويت هدية الكريم ساخر للكرم سخلي صناع وحساب أنصرم كبرت ربي والإله أكبر وكلك لي فيه رضا وصبر سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان ما أروم ولاني الله الكريم الباخي دولار للنسب والتباخي لعن القلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهين لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنمائي هو الذي سكرته بخلمي بلا أصن ولا هدن أو ألم ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهمسول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإله ختن ولا إله إلا الله ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيم بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم ختن ولا إله إلا لهم ولا دي الباخي الذي ليس يموت وليس تنهو جهتي هدى المميت إلا يقار ماله الأقياس فرو ورون منن الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لي ينهو المرلين واجهني الباخي جميل بجميل ولسوانا بهدى الله تميل أجابني المجيبها موقفتي بما به سكرته من أكسس لنخادم من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجمو رب السماء والأرضين والحواء ربي ولي خادر الله في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي عن جساء أكرمني بسبل والسمن الكريم وسع سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لنحبدا له ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقرت كل ما اخترت ليا بخير تفسير وخر سنت ليا كنت لخلك وهبك الخديم بما يقيب عن سواك يا خديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائيم بلا مدرة ولا جفائيم سكرت بهذا الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسر أخفى آيات باهر أنزل الكتاب ساخد لخير أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخر يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخر الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وخد كفي اللهين رمت لمن أسرى إلى اتباخي بسلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جماد الثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارت وتجهر هارية تهلي مهبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لصدهر الناسية ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقات في صدور إنساء خير منسل جار بدور داخل أمي أمدادي للسطور تجديد دين الله خافر الاتير إلا يقبل خادر ربي في البهور سحادر في حان تود مهورهور أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كليتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخادري بصارات الكبير طيب نفسي اللسي لي بسرور كان وصاح للسوى نحو الشرور تاب حل يا خير ساتر الخفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جار بأجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تالفا ينبر الصدور لوجه خير منسل جار بدور وجهت مدهي للحبيب السندي خليل الأسر المسيل الفندي أبكار أمداه لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأهد ناجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسه الجواح خلدي كرب مخلص حتى المسيد أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به والسيد أبت ربي عند من لم يحبر بخدمة الماهي المسيل الكبر للمصطفى وجهت عند المسبر أبكار مده المقجلات السبر أصبع أني له من لم يسجد وجاد لي بخير خوف سجد خاب رجاء مسلس للسمد أرى فيه السماء دون حمد لله كل بنبي سيسددين خطر ومن ينهو أصاي يردين هذا لي الأعمال خير المنجدين بجائي من نصيره لم يوجدين على الرسول صلوات المفردين فيس به من مصلهم لم يردين سهوره في العليلي وفي خديم يوجه الهزان لي بالرحدين يقود لسولي بلا ترددين ربي بماهن قد مها تخددين محمد وسيلتي وسندين صلاة عليه من قواص الفندين وجهت كلية لرب الأهدين مسخنيا أن كل جان ملهدين اليمن واليسر وخير السددين في خير سجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى جسدي وكل كليم من الأساك المفسدين نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بخير فندي فيما به قد جاء خير السند للمستوى وجهته عند الهبدي متن بلا عداوة أو كبدي كرمني

لدام تخليمه على الورى فخل لدام إن النبينا رسول أحمد قدمه من لا يسال السمراء للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب سالهن لسان سرخ في جميع الآخرين ولا ولينا لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دوا من ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك هاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لي نهم أجوب خلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم قبل لسدار نفاقت همم يهل الخديم وبأمن يكرم أصول من يحبه وأتم آيات سكرن دافهن من يحكم أما جاءت إفس مقن مرخم جف بأني عبده وحسم عسى النبي الله ما لا يهلم إلا الذي له والخلم خاد إلى خير ورى مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متيتسا قلت لربي بنبي مستمن كلي وخاذ للصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليا قولي مسرت رسولي هايسوا عليه تسليما مبين من لهن قلت وخذ رضيت عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما برد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عاجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضله الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدى حلاهم أعظم مهاديه رضا خلاهم نيل النبي لامرئ مناؤم بفضل من على الورى أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سير به أنهاهم ربي له أروم واستهاهم نبينا أحمد ما داناهم أذن لدى باخ له أذناهم رد لخير جهتي من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسلهم رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطردهم رجاء من يهوى النبي يوجدهم محققا هند كريم يوجدهم رفح بالمختار رب يهبدهم من حبده وخيره لم يهبدهم رسولنا نبينا محمد خاد له من الكرام السمر بايه خير الخلق بالنياتهم وخلمي بسكر ربياتهم برأني الخدوس من آفاتهم وسر عبده بالالتفاتهم بنت الذي صدر من جهاتهم بما لدى مخن يدي أنهاتهم باها مقابلية بالمماتهم وابت خانما بلا سماتهم بري السكر مخرج الهباتهم على الذي ثبت بالنباتهم بالله لم يأتي وليس يأتي من سمن عبد الله سل آياتهم باها الذي كابدني بالخرخم ووصما لهذا الدنسو خرخم بريت ربا جاد لي بفتخم ما كان مرتجا بخير رتخي باها بي الذي صفائي يبقي مرضي حد يسابقا وأبقي بالمجتبى الله أنا رؤوفخي أبدا خديما خائدا برفخي بمن وخا كلمه بالفلاخ أفى النبي أن الهدى بتلاخ بالمجتبى الفرد الحسيم الخلخ خلق جملة الوراس الخلق كتبت سلمت بها من أرخام بوكسس وقبله أسترخام كفاني الأسيس قتلا بسخام أن لا يقبل بهدما تبسخام كبت رسول أرسي أدوان أبخام أني بماهن قلت فيه بقبهام كون الإله لي فايدا جلخام في كل كلي وبحدو جلخام كفا جاءت الست من تبالخام باخن يبيد كل خب بلخام كتبت والكل قلو قطعن رسخام فيه هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وإنه بخيره لن ينسخام من ثنى أنه يلاخي أحدام
يماثل المختارف هو الهدام مثاله فيما مضى لم يولد ومثله فيما يفي لن يولد محمد افضل من تولد وخير والد انار البلد من بالنبي رام المراد وجدا بفل من به البرايا وجدا مد به لله منه مددا نور قلبي ولساني سددا من رام في الخلق نصير احمدا احجسه من لا يسال السمدا فاح نبينا رسولنا البصر والجن والاملاك سالنا بصر محمد صلى الله عليه وسلم القديم عليه في الحزب سياده.

0: مقتدم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار ثالث الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كونه رسولنا المختار فوق الكون أباو أحمدنا وأني دنس لخيرهم دبل لهين إسخنس فلا جملة الكرام سبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرى يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الراحل القول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتيخ من مرام في الدار مثل واجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتان البصر ما أيوبي وما إفاسي من خاد السقور في أنفاسي أمت ربا قد مها أدناسي ميسا مني ملال خناس مد لخطي مخجل القياس من بيباها جملة الأكياس مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناس ديني توحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناس محمد رئيس كل راس عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أن حراس يغني وأن حسن وأن تراس مع انتهى السيدان والمعاسي ناوي هل النوم أو نهاس مد ليطهر بلا إنجاز من خاد للأمن بلا إيجاز دعا سكور الله دون باس كون الإله لي بلا التباس لله كله بلا وسواس ووص مخجل أبي نواس أداني الله بلا حفاس وخاد الرضوان في أنفاس نويت سكرا إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسأل كريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء والرسل في السر والحلن خير مرسل يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك الخديم إلى الإله بك قطحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأزان سماك ما سماك في الآزان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرا نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوهد نويت سكرنا في انقدار سلام لنا محمدا ففاخر سلام بسل بقى بسلوات الخمس أمدي وسكري بخير رمس علي لله صلاة الصهر والعصر استري له كالجهر لكان بالمنى بلا تخرب وليجار بالصلاة المغرب له سكوري بقداء والعصا وجملة الحالات قطحا والهزام كان الإله لي وأن ماربهم وخاد لي يمنسه وصفهم مد لي الخير بلا نسائم وجاد لي بسكري في المسائم تابح لي ساكر مباهم وجاد لي بسكري في السباهم سعد لي ربي في الليالي بما به فصمح الإيال كرم سي الليل وسي النهار لنخاد فيهما بلا انتهار رد لخيري ولخيري داري أصوع ودر رسول أقدار وجه لي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنساء من حلاء أن رمسي وسقت بالله بالالتفات وبالنبي قد مها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخنية أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يهب لي لخير سات وجه لي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقود لي رب البرايا وحده سرا به أفضي إليه الوهد تسليم من لي غار قدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب قدم خير المرسلين ظاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفات فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجه الأسى والكرب به إلي الله مهتي الخرب مد إلي الفضل دون كسب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم جسمي له وقلبي وآله وصحبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلي قاد الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي.

وحفظان بذكره وبزاد الحفظان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصائد الشكور وإنه في أبد مشكور زنت له قصائد الأذكار وصان عمري عن الإنكار توجه الكريم قاد للأمن وليس تنحوني أكدار الزمن

واجه الجزاء رب العالمين واجه خير الخلق أحمد الأمين إلي قاد الله في ترابي منسي ما قاسيت في اغترابي نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف إلي قاد الله في ترابي منسي ما قاسيت في اغتراب نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف نوجه الشكر الله بالتأليف بكشف المخفي كالمألوف أذكر بالقرآن رب الله ولم يزل لغيره إلها لا خطابي بعد عام مسس من ابتدى الخدمة عام أسس هل لي

حطني يا معصوم من الشقاء فباقيا لي كنت بالبقاء إلي قدت للجنان الأعظمان يا من كفاني كل من تعظمان وسبكونك الإله والصمد يا رافع السماء من غير عمل.

إني لكل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيدين. نيت ربي تعالى وحده الزمن قيت يا وبذكر قد محاكمني تناجثه.

حط الكتاب الذي حط المرام به خلوا حبا به لله يكمل تحدي هيت ربا به من اشترى عددا ولا بعطايا الأكرم الأحدين.

أمين الشفيع المصطفى السندي تزادي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان ملازما كل ما أهوى بلا فندين لمن على

تليقت دون عن من قادة الكرمان لو بكن برسول الله يا صمدين حمدي وشكري

كل من يختار ولد مأمونيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم وللمحال سينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهتني فوق ما قدمت من توسعة وجهتني فوق ما قدمت توسعة سيتبع لتوائك

أبعتني صل عني بالسلام على من به جدت بالحسنى وبالزيد وجهل المغني عن الكيفية ثم ما قد بعته كيفيا تري أوصل

منجلا تلي مالي حليب كن حرا ليقود الله كما لاختاران مصرة وقاد لي أستاران هذا بنية أيايا واحد ولسوى نحوي فر الجاحد لا ينتحي من لا يحبني ليا كن جذب المحب لي بالسؤليا حبا باق نافع لي ينجذب كمستغني عن افتراء وكذب ذو كتابا جاءنا به النبي مع المنى ذا خدمة في طربين فما بلا ثبوت أبدا مع مغن بالكتاب عبدان وصلي أسماء ما بعت الجميل فقد نهى عني أذاي والخمول أي أني المغني عن الكيفية وليجمل به الكلية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ويتقل لي إلى من أنزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطوعت الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغري لي فضله جلبان نجيت برا رحيما مغنيا ملكا أغنى فؤادي والأعداء لي غلبان سكيله جل في سر وفي علن قلي يوصل فضلا يخجل الطلبان يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قاد لي كرما ملا إساء لمن حاولت

هذا الكتاب الذي قد أزب التغبان طيت مغني يحب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح الذهبا ميت مغني ذي حب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما أن يماثله شيء سنع به كأسنى ولم يعبا خذ السلام من خليل لا يرى ضررا فثمر بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذن وجه بسك يزيد الأمن والطربان أجبت ضيقا وفقا أنو مع حزن كما لو ضدت من عادى وقد شجبا آويت قبل بالآيات ذا خدم للمصطفى المنتقى المختار من نجبان نوى شكورك للجنات مرتضيا مرتلا خير ذك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

طلعت بحروف آي محتويا تقبل به المحجوب ينكشف نيت برا غنيا مغنيا وقضاك الحي حاسب شيء عابه الحسف انت القصائد للوهاب اشكره يا انفضيك بشيء

ضلي من نم هم في ذك فأودت كلي الحياف قلا ضرب العدا روض يقود رضا ويصيق لي في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية ويصيح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجهل أمان قلا سعي وتنحو نحوي الزلف يتستلاسد في من لا شريك لهم بعد السلاسين حتى انقاد للحلف خلفوا هذا قيم لي نعيته زمنا قمثل ثمنا لي فمحت كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطريف الخيل يرتعف ربحت ربحا عظيما لا يفارقني إلى الجنان فزال الخوف والضعف مسكت بالذكر زال الله زاخد من نعم الكتاب الذي دانت به الصحف عني محت نحن

كنيتي به تعلو لي الغرف ولا تكن له والجود منسكب حيب فضه المصبوب اغترف مصليا ما سلام للجنان به انب العدا لغير ينصرف ان عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهرا او زاخمون نفى المس فاسد وكل ما يضر لغي الباقي واني لا اضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات مقادر

حيفين السلام العصي العظيم عن صراط علي بي يفاخر ملان للمتق للمصطفى أنت السلام يب أحد للآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراك حيث يرد.

يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير هب للنبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد من من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن السلام العصي ولي الكرسي واطوى السماء على النبي ارتاح البشارات المليل يا مغين عن السلوك والملوك طيب مكوس المنتقى حيث بدت طيب مكوس المنتقى حيث زبت وقل له

قارن قذب عني لسواء النحل الحزن بق الولي لي الصان متزن نفع لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع الأرود يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما ساق لغيري

إنك تبغي إلى الله أحد كما كثير من عبادات تحد. دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد.

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله قمحي وقل جهادي خوفك غو إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكن غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أمحني

بانية كما يودي أن أكون عانية الساق اللعين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله ساق اللعين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله لا من حلي إبليس

يسوي الحول يخل من أحوي سرمدات لحبي الله وحبي أحمدان نحي مع العروري أذهب الحزن كلا سوايا فائزا بما اتزن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي سمن الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود.

الله لدى كناكر من كل جانب إلى المناكر أذب عن الله في قرن بصان قبل أبارزي وعني خلبصا أدعاني الرحيم عند الداوم لا بما أغنى عن التساوم يسر المنى لدى لي برولي من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسي

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائك وشكره على صرف حسد لغير نحو مزكفاني زل حسن خير شكره على ما أنعم في علي نعم ربي منعمان أصله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس خير في حزن حصين منه خير الجنان ورضيت عنه فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان أجعل كل ما أنا

قال قلت ما شككت في مقاليم وعلى انسكاك الحجر والعقال مضت للأكرم ذي الجمال طيب وجاء مخجل الآمال اللي وجه

وجهد الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمداق بحق وجهك.

نفعتني لي كنت بالمنافع وقدت لي فقه إمام الشافعي ووجهت لي منك منا لطيفا وقدت لي فقه أبي حنيفا فخير قائد حميد

الأعيان بالتبسير بالمصطفى المكرم البشير، ما تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى. ألن تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين، لن تلي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين. فسير من لي لا يوجه الضرر كي علي يقود للدرر، علي يوصل الضرر فسير من لي لا يوجه الضرر. لمصافجة عند المسلمين ما لم يستمها مصاحب الأمين، ما لطف عند المسلمين.

نبذت في الله وفي الرسول طمعت وولت خير السول كتب اسم الاله الحسنى وبصفات العلا باسماء يقود الله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والامان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عالٍ عن عدم شهدت أنه الإله وحدا وقلت مؤمنا إليه وحدا فاجعلني به له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكمل لي له القيام بما صفت به لي الأيام أتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغيري الجاحد لمن له القدرة والإرادة كن لي ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة واستمع ما

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير إسيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركان كنت له بالنية وليا كان كابي الصفا ومر والمكان ملكني جملة مالي أضاع وليا كان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزت قل لرب رضاه فزت شهدت أن الله قادر على كل قياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم واجهني الباسط والجميل ولسوى نحو الأذى يميل نفعني الباقي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصر السري له كالجهر كان بالمنى بلا تغرب وليجاد بالصلاة المغرب لا أسكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيمة العادات قطعا العشاء قال الإله لي وأنما ربحي وقضي النذي والصبح مضي الخير بلا نساء مجاد لي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي مجاد لي بالذكر في الصباح شهدي ربي.

موجهني إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمس وصدقت بالله الذي لا ينفد ما إنه ولرضاه أحفد.

جادر الوهاب بالمرام بلا ملامة ولا انصرام زكى فادي وزكى نفسي ولا يريني أبدا لا خفث يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مطجيا عطاء تنوى عني كجف الغطاء نيت قبل غدا النصارى كمذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

لوجيفات الستة عشر وصمدا ليقلد البشر لجملة من عاداه ولكلية بدا هداه يسوق لي ما شئت مما عند بكن داما وغدوت عبدا أيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور فاديني بالخب ذي التدمير بدفعه وجلبه عني لي عنيت عن تسبب منير أتعدعي مع الأوالي كم مستعين.

ولا إله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين أنا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أدري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المريض جزاء في القبر ويوم النسي خير جزاء من جادني بالكسر يسعى في القبر ويوم النسي خير جزاء من جادني بالبشر رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا فلا لي الهادي وجاد بالسعى كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري من حاسوا سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب كما من خير سواب وغيوم بالله فاق

حساب نفسي لعداي والحجاق وابنمتي دعوته أجان سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي وليقود

قالي في الجماعة الأعلام كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم ألا لي من قاد للخيور.

طال لقد ليق على سؤلي وما سؤلي يفوق من حساب الخليفة الرفيق أي تبقى الصلاة والسلام ألي ضربه عن الإنسان أي من ما عنده لا ينفد ولا يريد أبدا من يسد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلغ لي اللعين السرمدان وانقاد لي حب النبي أحمدان إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

كل النعيم لا ينحيك يا حفيظ يا معين هاي توجه الأذى للنحوين قمصت في كل من لغن بالمحوي هب لي ما قلت بالحروف ولا الحياة أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاق والأوطان ما فيك إبليس وما والاه لا ينحي أبدا يا الله طلبته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأذى ذو نفر له إياس من من جنى بي أبدا ومن سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحون من غير نحي والمنى لي تنحون يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل ما

وهي تؤجو إن جرغي سرمدا حقي ولا ألقى أذى أو كمدان لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى وافق هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس ضري وقلبي يطمئن يفد قدام ربنا بعصمتي من الرجيم الأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد فقم كفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا هو القادلي يمن النبي أحمدا قادلي القرآن ما لا أجد لغيه إنما الكتاب المنجد لله شكر بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني المنزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل يطوي العرش العظيم وزنا وقال ما كفاني الحزنان انت لو أبكار التوحيد نفت فلا غير العدا وكل يشفن ابن حني مكن ولا الشقاوة هو القادر الكتاب والحلاوة هل أنت بالحق بنا المين ولم أمن لغس أو لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحدا ولي أنجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القاد لي ما نفعا لساني احتمى عن العصيان وذلك كان فسد

ثقل عساي كل الضر ما يدنيك أبقى سر ملكني النور اللسان والكتاب بلا أزل ولا علن ولا عتاب شكره بلا كفران كما صار عمري عن الخسران نزلت لا وتلازم

الحمد لله المقرب الصمد من رافع السماء من غير عمد ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد والآل والصحب وكل من رشد الذي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد هدية المغني عن أهل وولد موعد واصطف مني لخلا وجهنا اليوم مواهب الأحد وابيض مشاهدة كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبا لخيدي سرور وكفن الفنن وصمد لي كل ذي ضمن سقي واهبة تقيني الكبد وليسخر كل بحر والزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود لدا ومن استهيت ذلك العدد علمنا بالنجاة من أول في السر والجهر والسق لي ما أود أسحل اليوم جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني بي لك التحد بكونك العليم لملأ الخلد قياما غني عن والد وعن ولد صدق استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند وصولك المنجي القديم منك من وصلكم به لي يا صمد إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الله أسأل وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان نيت من جل عن شبه وعن خلد رمت حوزك من

خط العظوم التي قد ودها جملا وجل عدم الجيل قد خملا سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا قنعت ربا كريما فيك ملتمسا من السلامة إما يورث العللا توصيل الذي يولي المنى كرما من أصبع عنك ينفي مني الملالات اجلس قيلا تغفر يا أخي بمنن ولا تملن يا من حبله وصلا حسن تظنك بالوهاب ذا أدب فانتظر إن بعد السور قد حصلا سنتصدق من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا أيت من من إجابته أقل وجهني ما أحكي العملا ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فائق به يا ضيفنا الكسلا من ضافها الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان أسبقي لن فتحها بالذي ظفر قلوك أم به يا من لي يا من يا من يا من أبل الخيران لقيت ربا كريما لا يخيب من لا يلقتنا ويقي الضيب.

من الواسع الغفار ذي القدر يغني جنابي في الدارين عن كدري. الحمد لله رب العالمين على فقيل وحده بالآي والسور. نيته مغن واسع صمد قيس بلطيف بي مقتدر. نيته قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقر. أي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر. كف الأذى صمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشر. أتي بحبك عني يا حفيظ أذن ما قد مضاك أو يفي أو حال في عصري. قليتي من شك ومن ضغن وثمدا نجني من جملة الغرر. بكوني معصما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر. بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وثج بشر.

0: وزري غفل قلبي به واستر به الزللي وتقي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أكون به وذلك كل ما قد فات في صغري وجه كشوفا بها أحذي هنا مناي معا يجبه لي العادات في كبري أبتجوز لي خير الصلاة على خير المصطفى صافي عن الكدر أكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والصحبيات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لي جال بالنوالي فخلت وهو جل خير والي أصلع عقائدي وأصلع قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب واشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفته بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقرى يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقد والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيالي مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألان لي ما كان كالجبال ولي يسوق ما يسوق سر بالي لي يسوق صرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختال أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطال هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضال وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحال أشكره جل على رجالي أنقذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقها ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صلي على المختار ذي الفعال رسولك المنجي من الإخلال ولال والسحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضع عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضى هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال اجل فؤادي بك ذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلي يسخ ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فزد يقيني والتزد نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي

0: بسر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بسر كل من عبد لخلد السرور واكفن الكمد وصرمدا رضلي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود للد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير الشافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم من كمد وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوق فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباخي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبي خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتقني كل عليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إن شاءه أقوالي والعقد والأعمال لك الأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآلي وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورمل الأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهاري ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤادي الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان له خطابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجايه ينسي فؤادي الهيلا وجه بجاهي إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولا نجيتني ولي السخط الحولا بجاهي مالي يجر حولا عنك رضيت وأو أولا لك به وقد نبذت الحولا مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاهي المستوى لي نيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صلي على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان ذلك في الكتاب مسطورا. كتب

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم قل كل من مالي ضري ينصدم أكرمني.

كتابة الأجزاء للخمور قد وهند قبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب ثقل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجاد للوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق.

رزقناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا لله الشكر في

نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كوين بكل في اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتي

وجه صراطا بتسليم له ابدا ولي بيانا وعني كف خزيانا. حمصني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زد

حتى أكون بماء الغيب ريانا مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة كليلة القدر أحيانا فأحيانا فكذا مكن زافنيا بلا زلل وكم من أنبي أعيانا فأعيانا أسر لي الخير وعصمني وجد رشدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا.

في عجل حتى تبشر من قد كان حزنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا ألا

عجبت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بالنيل منك رضوانا. وقيت

الحق واكفني خطأ وتم حسيني وكملني بما زانا أرتج وتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجه يوم الس

والتكفي كيد من للحرس قد مانا غيتك ومذا فقر إلي فك فكن لمغي وافتحن اليوم بيبانا اطال يوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر الرزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة.

الدل وعني كف عصيانا واجهر الكشف والتسخير دون عنا وتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتعوها

الرحمن لها خطاب يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما قد صار برهانا نبت أمس زد فيضا ومعرفة وثمرا بيدنا.

قام قلت الله وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقدني قد يلقيني قولي وعقلي وفعلي للعين صرفت وعملي اراد خبا كاد يرديني فوجدوا من اعدائه اللؤماء غنيمه فتحت بيبان مزمونين جزاه جل يغني عن جزى الامراء وتطلب رزق منه مضمونين أزال كشف أتاني منه مغتربا عند العدا كل أشكال وتخمين أتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بتفسير وتأمين أثني على الحق وهو الله.

مدد وليعين حقا كل تعيين أطلعي هما الأسقال عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين فهو العزيز لي ما زال مقتدرا ضعفي فالسلام.

بعد الهدى ولا أبغي به بدلا وسنة المصطفى البيضاء تكميني أنفي بها بعقلا عني واطرده وإن لم يتوفي الله يسقيني طبقت أبي بكون الله لي وله حمدي.

إلى الحساب يا ما لاقيته رمضان إن النصارى غدا في أم الموازين ميت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعي وزد أدبي يا مقبل العار والناظين ينجيني زدني عظما وزد سعي

أطلب الصلاة بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. تغيين سند لي قبل غدر وسخو يغي نحوي ذو القدر، أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر، يسوق لغيري الذي قهرت وقادري أفضل نور قد بهر. ألا لي قلوب من كل كفر، من قاد لي مخجل جيش ونفر، طلع عداي وإليه مبتدر يخزى باق ما يقلد الكدر، وجوجمت عداي بقطر مزلة مسودة مع النتر، نفى غير الذي قبل غدر وساقد

للعرب ولبه سلب خير القرب. هذا رب العالمين أحمد وربهم على النبي محمد. إذا تلوت ذكره الحكيم قاد للإجابة والتحكيم. لسيما ليس له كفؤا أحد فلاسجع صادني عمن جحد. ويسرد مختاري ما لي وجهان كما سرني بلا أدى فاتجهان. نايان الباقي القديم بالكتاب ولسوى نحوي زحزح العتاب. برعني البصير من عيوبي

سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى. بركة المختار ليست تسلب كلا عليه من رضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البديع يسر خطيبي.

بسم الله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشك الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي ذي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب ما يتلو بفلكي المشحون من يقول البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

وجهة الإله كل وجهة الإله كل ما يليق قي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قمي صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلبية بالمعاني والعلى الربية يمدح بالمعنوية معا في مدادي والمنى لي جمعا كتابه العزيز يرد للجنان كن ولي صف الحياة والجنان ما يتوب من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لا خطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة يعلي عن كل نوم وسنا شئت أنك الإله قطعك وذري قطعا قطعت قطعا أشكرك كما تحب بما تحب ليكن يا رب أسري الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من ربكم.

رسولنا محمود فاق الرسل والانبياء فضله من ارسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم ياتي

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شهد الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق أن يشرك

وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالقمة قم رافدين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق البشر والجنة

مولود أحمد أضاجل قعد كدعة فيه بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

حباه من بقاه وقدم قصبت انقاد به لي نعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب لي داري فاقد همم على الخديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم ايات ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف باني عبده وحشم حاشا نبي الله ما لا يعلم قيل الذي اللوح له وقلم قال الى خير ورى المفضل يمت من قال له المفضل قلب النبي نوره المكمل وزاته احسنها المجمل قال الى من اسمه المؤمل وله من قال اليه الكمل كذه دنا وخر الامل وفضله من كل فضل اكمل قلت في خير مساعي اعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومر بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن كل بقادر الاجور والامن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كما النحى ذريا قولي يبشر رسول حيز عن أتي سما مقصيك من لعن قلت وقد رضيت عن ربي وعن أحمدنا ومن قلاه كلام يعن قد محمد على عقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن من حب أحمد عليه الله صلى

اللهم من والي هدى هدى حلاه حاسم عليه غدا خلاه غير نبي يلم بان مناه فضلا عن الورى اغناه نا عن الخلق معا مداه على

رجوت أنه يسوق الوجلان لغير النحريك والأذان والخجلان لغير جهتي الذي قلان كما صانني عن حسد وعن قلال أصنع محمود.

هاد بي قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بتلي إجئتي لا يريد ما لا باق له تفرد بلا شك من له توحد ويكن نعمة البرايا الأحد ويعطفي من لديه يحمد بقلبك وسأل عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين بر عن القدوس من آفاتي وسط عبد

بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بسبن عبد الله ذي الآيات كيبطي المدح بعامد الرخان ببكسٍ وقبله حُسط الرخان كفاني العزيز شخصًا بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبت لجلالك شخصًا أبخان عن نعمه قلت فيه بخبخان قول إلهي لي فيضًا جلخاك فيك الكيء بعدوي جلخان كواجهات الست رب الوحيد

فرحني باقي على كوي نشر، فرحني الباقي على كل نشر، بركة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشرر، وجاه من ساق لغيري الغرر، فجاءني لي البرية فطرت، إما لغيري ساق كل ذي بطر، فذل قلامي ومدادي والفكر، فزن به ما لغيري من مكر، فلعني به كفاني من خسر، قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم خيرا كثيرا.

أكرم منه أتاني عتقك قلبي استبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت وجه مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق نحاني رزق من أمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق.

كلا سوى ساق أهل الخون والكل منهم خائب زابون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفاني العارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتيك لي قلبي قبست من العلوم وعوائقي حبس أيا تربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس أواني الله له وقد أبس منسأه بشي وعن نحوي أبس على نفسي مات باق لي أبس نادأه على الذي لي أبس أتهم أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس كغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعلني الباقي بسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتان فاطرنا الساق لغيري سنتان ولا يريدني الدهر عاما مسنتان فست بأن منطق

بخدمة ولي قاد السوران ولي قاد بالمختار فضلا ظهرك وقاضي منهم من لم تظهران لأحمد المختار.

أشكره كن لي أبي يهدي القبيل وارهم بالمنتقى خير السبيل يقولي لخدمة ما حرصوك بذاته ولي جاد بسون يبصخطي ما يعلم الجهول ترضيه وما يزحزح الزهول انقاذ نحوي غدا يوم الخمول تراوك يشفع فيهم بجميل يقول أمتي وغيره يقول نفسي نبي نادى حيل العقول ويقم لي فادي يطمئن بي ويفضي لسواي من يئن وصيلتي لمن حسودي.

يستكن وجاءته بخدمة الذي ضمن كل ساعة ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قم وبالغ في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار ما لي كنز خزت الى خير الجنان لكتنز مدري محمد لي حوائجي نجس صلى علي من له هذا الرجس ورع في الدين مثله عجس عن ولا يراه والوعد نجس نير الشكر من كفاني القدر كذي الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نجته لي غيوبات فسر كمسرا بي من حوائجي بسر نفع إلى

كما الجميل خير المنزل كنت الأعداء والتزلزل نمرسكه بخير منزلك وغريم القراء والنزل نمر شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكليم أسأله إخراجه في العجل من دواعي الأذى والخجل مدعي

وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبينا أحلى لو خطابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي الوبلة حديتني فبه لرب الفصلة وبي بصرهم وليش الأسلة عليتني نهجا يقيني سبلة ما وتحني الأسى والخبلة لك سكوري بتاريخ المسلة يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي بسر الإماء والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد للكلا وصر ما به وأني انصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إذ نفيت العزلا أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي يكمل خبر في الأملا فصب بأنك تقف البصلا أني كما لي تسوخ البصلا يسوخ لي رساخ منه أقلا إلا يصف في بدني والأكلا أشكره شكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبي يدي الإسلام صلي يا رب براءة الإسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من تلا مجلا صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر خد جلا يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوة تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكل ما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لهب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني ذلا أغريتني في بهجة

dibil quram wajjahtu wajhi liman lirada ada'uhu wa sahalil akhrada huwa al qadir al akram al muqdir aziz wa laysa ma rumtu alayhi bi aziz musalliyan ala safihi al ajwarim muhammadin musili kulli awadim musakhnin billahi an arbabim wa bi muhammadin an al asbabim najani assalamu sul jalalim min kayd ahda'i sawil idlalim bi ahli badr sahbi abdihi al umar asalihin al quram al khuril kumar ani tawalla mudbirina turra wa sayulahuna dawaman turra da'ul khalabu fi imsakim masunata yal yawm al istimsakim khalabuhum qad kharijul nasim ila tanasuri walil khannasim li sakharun khadu wa khadul julla wa tarako tahat rabbin jalla baho jinan al khuldi bin niranim wal fawsa bis sakha'i wal khusranim imamuhum qad surifat lil humri wal bid wal khinsir summa al khamri سيعلمون أن نسل جلال لديه سقوم مهل أخلال يرون في الخبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلخون ردام يوم الخيامة حطاسا وردام لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الهقارب وكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهارم والنار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجر قد يسوخ للمرام بهم يقين الله من تنصر مسخرا له وقد مسخرا له ومن قد حصر ضيق الذين استرجوا وقلبوا وجملة البلاد هم قنطلبوا أني أساله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرموا سلمني بهم وكان لي بهم وجادري تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ما سيته في أبري بجائهم بلا أسن وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله سل جلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجيت ساكرا بلا انسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجأت ساكرا بلا انسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي ما قيامي ولك فطري مع الصيام أديتني وجدت بالحسام فاقبل سكوري بزن سامي اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلامي مثل سيوف سهبه الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فره كل ذي إسلام نبهتني يا ربي بالإلهام مغتربا في البحر سنبهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سوري نهمة الأيتام لسرمة ساخر سوي الإجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال ساحترام أبدل سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برزخ آمنا من الإلمام نجيتني فلاك بالإمام ولا لوالأصاب قرسمام بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى القدام عليه صلى ربي بالسلام في العل وسام وسد أعلام دعاء يستجبت في سلعام يا مهنيا بالجود والإنهام وجهت وجهي للقديم الباقي ذي الأرلين الصبح والطباخ يقيني الهدى مع الإملاخ وجادري بالهرق والإطلاق وسق بالمكرم الرساخ مسخنيا به عن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن به أسرى على البراخ أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الذي سسرك والنفاخ وبي يبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاع راجحا مع الإشراخ فصب بيه كان سعى النفاخ وقد تأيهت إلى آفاخ رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدا أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أذكره مراهيا وساخ وفك قبلي خاطعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ منح لي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجه لي كنس النفاء إملاخ في البحر ساكرا مع الإطلاخ ملكني عند سوي الأوراخ ما أهجر السجان كالوراخ نفى الأحادي سوي الإهداخ أني يبهد المكس والأحداخ ولو مها الخسان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذي الأرل النصبح والطباخ بايت من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخلمي في البحر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلى عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخاري
يروض لي هداية كل دهر أذكره على رجال بدر من دوخ الأحدى أهل الخدر له توجهت بهم في المجرم وهدي مجاهد.

0: واحد وصالح جريم لو خطابي هو كافل بجريم الواحد القهار محت الأجريم أبلي يا وهاب في سصحريم في سر فوق مطلبي والجهريم يا الله يا مهين يا سنسريم ردي هداية والترد لي حصريم نجي جنابي والتقلد بسريم والتقن الحساب يوم الحصريم صفي حياتي أن لخن وشريم وصفي كل أن دوان والضري ربيتني رقيتني بذكريم فنجني من الأسى والمكريم ملكتني فوق مناي في ربيم الأول الساهب أني بالمبيم نجيتني فيه ورط لي جميم إداية فيه يا نسير يا صميم يسرت لي فيه الذي تحسرا ألا يقبله فأمري يسرام سبيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصط فيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجرت بشيرا في المسانيم وجهت وجهي في ربه السانيم إليك بالقرآن والمسانيم أبلي فيه يا عصيم الصانيم خهري كل هاسد وشانيم وقيتني فلي رصيتانيم في البر والبحر وفي أوطانيم أعطيتني الحام حتى أنسانيم تحربي في البهر سل إحسانيم لجد بأوبة بلا توانيم ولي يساخر كل زي عدوانيم أني قد حفرت بالقفرانيم كما حسمتني من الكفرانيم سدني قفران محر ردوانيم بلا مسقة ولا هوانيم يا خير مخن ساكر ديانيم يا مالك الأرواح والأحيانيم سدني بلا مكر ولا أحسانيم ولتقنني بك أني الميسانيم أصبت عني در من هادانيم يا خير رب سكره أدانيم ليرد دواما كل من خلانيم يا خير بر بره أحلانيم رت الذي وساو من بارانيم يا من له الكونان والدارانيم أتت حيوي قطبي أقرانيم لك حسمتني من الخسرانيم يا خير باق حافز حنانيم يا خير مهين رافه منانيم ملك يميني والتطيب جنانيم في سر والجهر إلى الجنانيم وحطني بالعود والأمانيم فصرت موخذا محل إيمانيم أودتني الحطى بلا هرمانيم أنجزت لي وردت لي زمانيم دعوتك اليوم محل إيقانيم يا من بجاء المصطفى رقانيم أنت الذي ندعوك بالرحمانيم وبالرحيم جملة الأسمانيم للمصطفى والآل بالإخوانيم أتوب سلامك محل ردوانيم لك قتابي ساهدا في الفانيم بذكرك الهادي الذي صفانيم أبلي فراخي جملة الأدرانيم وصرمدا ببسر أقرانيم لك السماء والأرض كالبلدانيم والهمري والبيد محل سودانيم أتب حياتي فرحة للدانيم والخاص يا من سكره ميدانيم يا من كفاني يسوي الأدخانيم في البر والبحر وفي المخاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء واحسبي من الألهاني لأصله القلب محل لساني والجسم كي أسكر بالإحسان كي أسكر بالإحسان فصل بوحد الملك الديان وجاد بالشهود والعيان أذكره باللفظ والمعاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام سا إدمان لو خطابي وحما أوتاني عن كل جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني أبل النبي المصطفى الحدناني المتبى المطهر المطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من جساء قربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني أيس أرى ترود من ألقاني كوان تعوبي إلى إخواني وخدت للأمانة في الأكوان نجيت كلي من الخسران ولي يربط كل سي كفران نجيت كلي من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزان إجل مكاتبي هما جيراني أن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولينصرف لخيرنا حاران سبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدامها الأسمان رت لي الوصير كالسلطان ليقط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إسي الغاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إسي الغاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندعوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم وتتب جناني له بآله مع الإخوان أطلب سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدى القبر مع الخسران وجه السلام عليكم أهل الدوار لهم ورد لي السوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من قبل بالقرآن والمساني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. وجهت لله الكريم البر وجه ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأخذ الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مصلي عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر. الحمد لله الذي بالشكر قد جاضي فضله والذكر مطلع عن رضا أن يجري ثم مقتربا عند إداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبه ما ليراد أهل السكر. آمنت بالله المزيل الضر المانئ الحفيظ نافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ونرمي يا من قد سلسوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن منهم تخيرت أجري وقال الله له بالنصر.

ولسواي السائق أهل الحجر لوجه فارقك حزا صبري عنا بلا عداوة وكبر صبرت عنها اليوم ذات حر قضاه المنجي غدا من حر أسر هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمى أكتب سلامك له واكتب لي بجاهه لي عصمة وكن لي فجاتني في كل يوم بالسرور فليكن بلا عدا ولا غرور يكن بما يفوق كل الظن بكونك الأكرم يا ذا المن هب لي يا وهب ما ينسيني هذا العدا من أحسن التحسين نساء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أغنى جنابي عن سيوف والرماح واصرت عبده خديم ذي السماح أواني الله له وأرتجي من فتاح باب خير مرتجي أسره

فاق المنى في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جهوده بالحسنى وزيده او المقر الاسنى اكبري بن عداي وحدي والكل قد كفر كرمني زاج احد وجهي كل من الاوار ما فا

بذلهم على كون الضرر ونفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجيك من وطني للبحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمة وكان لي وجاد لي بالنعمة لو

الأمر ما شئت منك وتطوب العمرين ثم عليّ باتفاق قدرك وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدر ما قد مضى من ضر أهل الغدر مدعاتي برضا وبشي وليكن في القبر ثم النشر ربي اشرح في دوام الصدر تحن بيك أكون مثل بدر نبهتني فبيعت ذات بر كما يحاكي فعلة المغتر من عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هولي فوق ظني في ذا الشهر خلي فيك ما يديم أجري وثمر ينيل عني يزيل عني حجري أجوت به منك خير الزخر عبدا خديما لك دون فخر أكتب سلامك بباب اليسر وآله ونجني من عسري كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تسبح اسمك بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين تسبح بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبك هذا وقصد اليوم وجه ربك ما يتفي ظنه من نفي الشرك كل من يعبد رب الملك كن عابدا مجتنبا وممتثلا وجه ربك وعن سواه مل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلوا نعلي يعبد ذا إشراك للخسر والإفلاس والهلاك يفوز من لم يكن ذا التفاتك لغير ذي الجلال بالمنات ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توالي وقيما يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي إن حبطت أعماله وإن خسر قبيل الله بفضله يا ظفر قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر إذهما باب الخلق قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل

كبالله دموع في اعتصام وعملوا كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسكوا بالحديث والصواب هذه طريقتي وفيها ألمعك طريق القوم الذين جمعوا فهمته عن الكريم الملهمك

السلاخي من بدع كما سكيت بما الهادي شرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه العهد في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجل لوجهه

ويخدم الماحي باستمساك صلى وسلم عليه الله والآل والصحب ومن والاه. أكرم ذو الجلال من له التجات بصوت جامع خوف ورجاء لشري إغوائي سلطان أبد علي بالحق يعبد الصمد هذا المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك وغيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فزق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتزال يقلي يعبد بالإخلاص واتقوا الهوى مع المعاصي شر جميع الخلق في الدارين كما ينجيك من النارين إذا الإله وإذا الخلق جميل يعوز الشق لوجهه يطين كما يؤمق عند معطي الملك تنقل العبد له بالشرك بعد إلهي بيننا وبينا يجرك الشرك ومحو

عن بدعة قبيحة بالسنن تول أمري وجنب النية أما يحول بيننا يا ربي تول أمري وجنب النية فما يحول بيننا يا ربي أجوت أنك أن أكون ربي لي وأن أكون لك حقق ظني بدي بالله المصطفى جنابي ومصلين عليه بالإنجاب بدأ يهب لي توبة النصوح وتتني

الختام وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأبا خلد للنفع والضرية أبا كرم من خلق أما وأبا خلد للنفع

أخبا صلاة من خلق أما وأبا على اللي غير السرور يا أبا فكلي واشربي به فزت بظرف الحسنات سيدة لمحسنات ما يهم فقط موقنات عند الذي لم يدركي كن فيكون

كونك حب المذعنين يا أم خير محسنين معصومة من شرك يقودني لمدحك معك فضل قد حكي وتبش مدحكين كل تقي مدركين

إذا يديم قربك من رب ذات الحبك معطي الهدى والنسك بالله

الذكر فانتحي إلى سواي المكر قد لي البر له والبحر لو بحفظه كما ونحاني سحر مد لي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل من حد الرد.

فيك يسر كتابتي لما أشاء تجر مساتني ولا أغتر وعن الباقي من تسر تلى الجنان وحياتي بر ويزر.

جئت حروفا لك يا محمد ضيعت في العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعطي المنا أوصيك بالصبر وبالغنى ولا تجزع ولا تهزع

الأركان وجملة الأفعال والأحوال، أترفع الصوت وترفق أخفضا، وابدأ سلامك لمن لم يرفضا، لا تكذب الدهر والدم على العمل، ولو ق

ينفد ما عنده ياتك منه الصفد تبري مهما إليه التابات عبد وغيره عليه التابان دم بالكتاب يا أخي على هدى قبل الوراق إنه خير الهدى وجلو كلك يكفك الضرر واجبهيك من كل جالب غرر أشكرما جل وعز الوترات لن البرايا والتفارق بطران أولي أنصرك من به انتصر قوى تعالى خير كل من نصر لن بهدى الإسلام فهو الدين قال الله

بالصدق والتوكل فإنه حصن لذي التوكل. قد ابلغ تجارة فتربحان فكل من رضاه تربحان. يا صاحي لا تفعل لغير الله شيء فذاك في عمر الله. افعل لوجه الأكرم المكرم تحفظ غير ما لم ترم. تب من سوى ما لم يكن رضاه وضعني بالشيء الذي يرضاه. إلي تب من غيبة وكذب ونحو ذلك لك خيرا يجذب. لوجه الكريم حب

تابع أزكى صلاة الله والتسليم عليه في الآل ذوي العلوم. لا تبغض المؤمن وانصح أبدا، ولك المؤمن بحق أبدا، فبقى جميع المؤمنين ناويا خير لهم تكون لخير حاويا. استغني بالله الكريم المغني، وبغيره في أبد لا يغني. تب من دلي الشرك والخفي، تلى الخبير العالم العليم، خذ الجليل القادر المقتدرا، ويقضاه يا حبيبي ابتدرا. إذا لك الشكر فرم شكورا، لو تعالى عابدا شكورا، رمهم ما تزيد نفتي

كتاب ذي الجلال والإكرام، فيه جميع السول والمرام، زواب من يقرأه في الجنة.

مقتدر طوبى لعبد للكتاب يبتدر أقرأ في الليل وفي النهار كالوجهي في السر والجهار للفضول بتلاوة الفقر أجمعس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطرك أجمع البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الضيين قل يعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل والإحسان.

وكاني بشيء في الزمان كن لا يحمي عدد الخلائق ولا يزال بسنا بلائق هذا سؤال الكرم عن توجهك ليولي

ثم لك الملك والمليك قلون ما قد حسته التمليك أنا عن الكرم باق مغنين قبل علي مع النبي أستغنين نفعني

أسكى السلام يليك بهن كبد مبارش على الذي سبق وثبت. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب الورى لك المحامد فصل، أنا لي من اكتفى به وصل. بغيت همتي وأقصى مطلبي، محمد وسيلتي لأربي، بآله والصحب أهل القدر.

دعوتك اللهم أن تصلي عليه في الغر السحاب الأصفيات، رب أجب ولا ترد دعوتي، بجاه خير المرسلين قدوتي، يسير العزة والتعلمات والحفظ والترتيل والتفهمان، وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن. يسير

والعبادة والعبودية والسعادة. أقيل على المعالي همتي قبضا وعزما قسمتي. لك إلهي ظاهري وباطني فاتح الجميع بالمحاسن. يا من يلين الحديد لين قد يكف عنه كل ضرر. أجب الجاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي. محمد السجيل عبد الله سراج كل عابد أواه. رب عليه الصل ثم السلم وآله وصحبه وكرمان. يا من أتيت قل لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن. قلت فقد شكر ربي أبدا من شكاية وأفضل.

اسمك صلاتي على المختار سيدنا صلى عليه الذي ليراد مجداحي وذو الكريم أتاني يوم مولده وإنه خير مختار وجحجاحي عليه الصلاة والسلام وأطلقني أيديك ببشارات لملواحي دعا فؤادي وجسماني لخدمة من

علمني بكن علوما ساقتني سقط زلاحين كيني الغد كسفا ثرمدا وبه جات غلفا وافناهم في مطاحي وقاني الموت.

وبيع وعقد اقبل مع الملك يا نبي كنت لي في كل متياح. وهبني الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القران باق انزلا وكل من نحى على الضر عسلا دعا مدادي وقرام اليوما لقد شكر من كفاني اللوما امني الباقي من المكاره والله ربي لم يكن بكاره فلاني الحي الذي ليس يموت لمخرجي وهو المبقي المميم لقد تبين لكل كافر كوني عبدا للاله الغافر حبي لله وللرسول قاد الى الدار قاد لي الدارين خير رسول منالي حبي جند

بركات وسكنات يهتدت والحركات نعم يبقى والتبسير ملجمين قادني البشير أكرمني الأمين بالأمين وفزت بالأمين فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت كل حربي وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله كل البقاء أدري الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره ومان لما اختار حسن الأقوامان وجه جزاء الشهر مولدي أفضل كل والد وولد مدري المولد ما لي مدان ولا يكون أبدا مدري المولد ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن أكرمني

طلت وجهي جاهلا فقيرا إلا يحم أبدا خادما حقيرا طلت وجهي جاهلا فقيرا كلا يا عبدا خادما حقيرا قلت له مخ

كني كل لحية والطرف كن بحنوك المفيد غرفا لا تعلم الغيوب راجيا كن تلازم الكشوف.

عن غير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال. أجي وصلي أجي وصلي بالسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا. رب زدني علما أبين لك المحامد المدامة. صلي على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني إمن تفضل وشح الذهن. بلاه وافتح علي فتحا كني العزيل عني غفة وقبحا. زين فادي ولساني يا جميل كثيرة القرآن واجعلني نبي. دعوتك الحسنى مع الزيادة والعلم والعمل والسعادة. نعوت بابك ليك لا يرتجوك عن كل من كلق.

لقل لساني واحلل منه العقد، وجهه شاكرا وزاكرا ابا، متعني يده بالسمع والبصر، وقوتي بجاه افضل البشر، اجم صلاه وسلاما ابدا، عليه بالال ومن به اقتدى، ربي زدني علما. قد ليله الوجود والقدم، ما بقى لي سواي ما صدا، ما مخالفة رب العالمين، فالعالمين وحماني بالأمين، بان قيام ربنا بالنفس، وصاني عن كدر وعفس.

قال يقول يسمع السميع والبصر إجابة مع بقاء من حصر على من كلامه كتابا وقاضي العظم في الكتاب من على متكلم بما أطهرني ومهر قلبي بما من لقاضي خير مريد عالٍ حيث سميع قلت كل عالٍ الله موجود وباق ذو قدم وإلى الجنان استاذني عما صدم فربي زدني علما ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف وبالحق.

سمع إلهي وبصرت أبي الله وعمري يا نصر من طريق الكلام أحسن كتب قبلها ربي فسر الكتب درى قادر مريد عالم تلغى نحوي ما نواه الظالم نعال حي

عجب ستا للخيار ذو البقاء وجوس السابع واهب البقاء لم ينحو ما يختار.

قوى قادري ما لم تحظه اللسن ما قد العليم والخبير ما بي فارقني التدبير كما جاني العليم والخبير كما بي فارقني التدبير هديتي محيط من القلوب هذا مضعكي.

تدون انت مكاتب تدوم بشران للعزيز وحويت بشران ترسي عن الاعداء والنيران بقى وحافظ مع الجيران بقى للعسل وذي الكرسي.

ناتي بشر باقي بأني باقي وقادني مواهب الصباق قلت هذا البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وسط توحيدي على البحور تمسلم لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سوائي وكفاني الداء هدمت باطل بحق فزهق قل المروي كذا سقيه دهق بقى العليم والخبير عني ما صار البيع وأنما مني أمحلات

0: لك شكورك بدا حمد راضيا وقضي العزم في أغراضيا ولك عظمت بترك العود إلى طمعي فجت بقود ما يتكلم وإني لا أعود إلى لما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري يد وصانني بأهل بدري كرمه أحجل كل بحري وبان لي في البر ثم البحر سلام ذي العرش العظيم البر على النبي رسوله ذي البر شهد لي ربي ويعلي قدري بحبه وحب أهل بدري الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني نويت شكره على الإسلام بالقلب والجسد والأقلام ناجيته فقلت يا إله يا الله يا رحمن يا إله أنت الذي أمرت بالجهاد فقلت في الجهاد ذا الجهاد لك خلامي ومدادي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي ذا رضاء عنك ولا أزال ذا ازدياد منك هب لي في الدارين يا كريم يا من رضاه سرمدا أروم لسان صدق ودوام العافية واجعل مكاتبي لديك شافية اجعل جهادي كجهاد الصحب وبه مهدني خير الله بي يذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبدية من قد ثلثوا فانهدمت ورط لي من ثلثوا دفعت عني أذى ذي الخدر ورطه لي بأهل بدري يليني السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من صماته المكرم لهكت بالصلاة بالتسليم في الآل والسحب وزي التعليم قلت أخاطب الذين كفروا ومن تنصروا ومن قد نفروا ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا فلتسلموا لربكم فتسلموا من لم يزل يبارس المنتقما مستأزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا يأتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرم من النعيم عنده نعم الكريم ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتخم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاصه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا مرتجيا من الكريم الأكرم ما رامه منه وما لم يرومي يا رب صليا وسلم سرمدا على بشير كله قد حمدا نبيك الهادي الورى محمد وآله وصحبه والحمد وجه للحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا لبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد توب مع بين خبلا نصر النصيص القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر يشكره الخلم يوم السبت شكور فائز بخير النبت جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار عليه أثني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم وحكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهوى والماء له خطابي وهو العلي الخادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي فوزي بالظاهر والمخفي.

0: لك توجهت بجاه المستوى مصليا عليه جدل باستواء لسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راضى للعدا وساخ للأغراض فزت لدى قلوى وعند بافلي بما به أنير كل محفلي ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي يشكر ذا الجلال والإكرام إن شاء كل يقبل انصرامي نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وخلام علي شكره بفرض وسنن عندهما وعند دارة المنن لي يسخر البرايا والزمن إن شاء ويحييني سعيدا بأمن أسأله توجيهه خرايا إلي في السير وفي خرايا إلى جنان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والخيام له خطابي واشترى وغفرا وكلما علي عني كفرا مد لي الذي ليخترت بلا نهاية وسرمدا خين البلاء أمدد حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نج حياتي وقني كل حساب وجل حساب ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محي يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء ولتدم لي رغدا سحلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركات كوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد خبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل لأذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى ونعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر معا كرمني فضلا وكلا جماعة سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من محى حسابي والعذاب كما محى حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولسواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولسواي ساخ من أذله سبحان من جعلني حبا له وبيبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي هوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصورا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واحتار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي خفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفران وقد كفاني الكفر والكفران شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكورا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل وصحبي واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وباركي يا واحدا في الملك لم يشاركي أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا واسعا وبشفيا بلا أذن ولا جوان ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتتنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحسن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمد وآله وصحبه والتشكري بجائه النظم وعندك اذكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صل بتسليم على المشفع ولال وصحب والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صل بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلم على الذي أسر به مكلما سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل سلم مسلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لازمني عجيب سل وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه لي بدا وهو الذي قد حال بيني سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآلي والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صل وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصل عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجد لي بما يسر ورضاه قد لي وليخذ ما لا يعد أبدا عند سواك من منن وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلقوا بي أبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صلي عليه بسلام بلال والصحب والإقبال الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآلي وصحبه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تسرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لقتمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقصد يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شأت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باخيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأربون كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا صبور هذا ولي الصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أوصل صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه والتطرد قوما تخو طرد العلي المفرد وصل يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولالي وصحب وكل أحمد يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصل يا رحيم ولتسلم على الذي علمته فعلم وهو الذي سميته بحامد ولالي وصحب ذوي المحامد كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا وصل يا مالك ولتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولا لوصحب وزن محمودا وصل يا قدوس ولتسلم على إمام المرسلين العلم وهو الذي سميته أهيدا ولا لوصحب وزن توحيدا يا من نفى العدا لغير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصل يا سلام ولتسلمي على النبي المنتحى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولا لوصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجاب وصل يا مؤمن ولتسلمي على وسيلتي إليك العلم وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحب ذوي السماهي وصل بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحب ذوي التباشر يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكني إلى سواك وبه بجني وصل يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كاف الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحب ذوي المناخب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصل يا جبار بالسلام على الشفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيد خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سؤلي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا أجبرت للعدا بما خلبي يسر ولا توجه إلي من خسر يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصحبه الأجل يا من به أريتني الأدل وصل يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وآله وصحبه المطاهري يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذن ومنيتي تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصل يا بارئ ولتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته مطهرا فلالي والصحب ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بطيب بعد خطابي بنفسي طيب لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولاستجبت زد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذن واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم الطولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصلي بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوصحب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنى حسنا حسينا لي بلا كد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لله وجه اللين وصل يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصحاب ذوي التخيل وصل يا قهار وسلم على الذي قدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به ليتخذ السولا وآله وصحبه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصل يا وهاب ولتسلم على وسيلة النبي العالمي وهو الذي سميته نبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصل يا رزاق ولتسلم على الذي به محوت الألم وهو المسمى برسول الرحمة ولالي والأصحاب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلل وغضبا كفيتني مع الضلل وصل يا فتاه ولتسلم على الذي به محوت الظلماء وهو الذي سميته بقيمي ولالي والأصحاب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقدت والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواطن وصل يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامعي ولالي وصحب ذوي المجامعي كما محوت الشك والنفاق وخط للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسوى يسقته إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين غافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصل يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولا لوصحب وزد ما اكتفي به ولبسط حيث كنت خيرا يزيد الشكر إذ محوت الضيرا وصل يا خافض أنفع السلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياة الصفا وصل يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول إلى الملاهم ولا لوصحاب ذوي المراهم وارفع بي القرآن رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاقا وصل يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحة يا قائدا لي غرضي براها يا من أعزني بلا إذلالي كما هديتني بلا إضلالي وصل يا مذل بالسلام على الكريم المذهب الملام وهو الذي سميته بكاملي يا قائدا لسؤل كل آملي يا من يذل للرقاب ذا حلل ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصل يا سميع أفضل سلاء على النبي المنتخى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصل يا بصير ولتسلمي على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآلي وصابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصل يا شهيد ولتسلما على الذي أعملت فيه القلم منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نسير يا من به فارخنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصل يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصاب وقتلي أنذري ولي حقق الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجهي الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصل يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنيري وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعوض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم بجهتي واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خلايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لك لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب الأجوب الضمائر إله سواي والأسمان أوصل لي إلى وشد بكوني ذا اتكال للجنان عليك بالمعي المطهر للجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به معوت الظلماء وهو الذي سميته سراجا يا من لغيري وجه استدراجا وآله وصحبه والتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين والتسلمي على الذي بشر كل مسلمي من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرام ولي خط بلا عنام أنا إن المرم وصلي يا ولي كل حين يا مغنين يغني عن التحمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوساب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد شكري وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وصحبه واجمع جميع ما اخترت لي لي أجورا يا سميع واجمع مزاعي وبهد كل من رام بي الهدى دواما دائما صفي بقية مكوثية وكن لأبدا خضيت حاجية بكن وصلي يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآله وصحبه يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيتا وكل من لم يهوني قصيتا لشد بأني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي عنها ولا اللعين لسوى جهاتي طرده مغن يدي أنهاتي هداني الله تعالى وعلا فيك أودني زو العلا أتولي وجه الله بالحلاوة كتاب أفست في التلاوة رب شاعتنا الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئس مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ذبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج وزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيدي بالله والأملاك والصحابة حسمنا

الأمام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغي الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله

حمد ربي على الذكر وما لما اختار حزت الاقوام هديتي قرصمت جهاتي هديتي

من بكن ليكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني رادي قم وليكون بالمرادي نيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرادي.

قلت قبل بركات كوني أي الحياة رب ذات خير قلي وقيتني جميع الضير ما جيتني عصمت كلي فكني قايد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب حمطتي فسق لي المطلوبا كما جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير مغن أبدا وجلس

يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صل عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صل عليه بالسلام حمدا قاية به واشترما قلبي طهور ما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء هو أجيبك والطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سقيما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقن الظلام نشفت يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقلب مني وقلب من كل أذن ومن حسد إلى الحياة جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي ثلاثة عشر وغير بحسمة من الحساب وبانقلاب العمر لاحتساب إذا كتابك كنوزي يا علي وليهب ما فاق ظني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا أعطي صلاتك مع التسليم ولي الجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا أسير عسيرك والطردني جلت ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد

نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجدت وجهي إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي. عديت عن عدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين. دعوته وراد لي عدايا ولي بهم قد جاد بالهدايا. وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد. الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم. بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي. هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني دائي. بكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان. استطيعه بحري وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا. دعوته البر ثم البحر وراض السنة أهل الدحر. أجابني فرمت منه الشكرا كرّاه لي وأن يديم ذكرا. فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا. جادري البر بما ضمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما. علي أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر. له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم. نجيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك. أشكره على انصراف من تغوا.

إن العذا واليجود بالغيوم أسأله وتعالى أنسنا سعادة دائمة في ذا السنة لا خطاب راجي منه الكرم نجا يحب الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس والطيب للرجوع خلي صرمدا ولا

جميعه وليكم بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليدهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدواء.

يوم لقاك بكل ماضي يهلولي مطلقا. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله، وقتل الكفر مع الإشراك، فجني العلم مع الإدراك، لأبلقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما. ولتي بنصر أعدائك

أنسيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأكثروا في الفساد وطغوا، غيرتهم يا ذا الجلال روضا قد فاق ظني ووهبت الفيضا. أعطي من الفيود ما يقوك هي الخلد ويكفيني الوقود. أعطي من الفتوح ما أديم في شكر لك يا باقي القديم. لك توجهت بشكر برجس وغيره من بعد ما الوعد نجس. أيس وعدك في المحرم كانت الشهور والرئيس.

تبدر علي في الطوبايا كما يفوق الظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك يا اللهم في بنائك وله للشكر وللثناء اجعل بيوتي ربي مع مساجدي كسعادة للراكع وساجد ربي اجزينا كل من فعل ليك شيء خير ولتزحزح.

في البر والبحر وزد قرايام علي من اليم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال أي العقائد وقوليك والعمل كافة وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

بداية أصحاب النبي يلحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لما أساء وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي ما فاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حكمي يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه القرين قدني إليك بإضاء وبشرت وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا غصري في بحري فلتيسرك هبغي جملة ما يستطري في بحري فلتيسرك هبغي جملة ما تعسرك علمتني في البحر فلتعلمي كل بر وجل

تودي يهب زيادة وحسنان لقدام كلما يبشر مجاه من سماته مبشر تفضل عليك في أوطاني بإسمة ولينا الشيطانين هبلي فاقك كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضى وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بالحساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروض والسنن وزقي المناء في دار المنن لك اتحاليك من البحورك ربا زينلت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يأبسك من يكون الساجدا كل بكوني بشرك كل مسلم ولي أسخر كل من لم يسلم يعني حط كل ما علي يا أخرى أسدم لي طيان لأو شهودا أم دليل يغني في كل

الصادق عقد ومقال وعمل وخلق وليكمل الامل يا المتاب وبيوعي اكبر اذاك وجهني بشرى الكبرى يد بكن كل يجد بالكون كل ما تولدان كن يا صالح يصفي القلدا حط عيوبي اليوم.

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله الشكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطاب شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار فمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وغيرت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه للفرس بكونك الأكرم والمغرم.

لسخيل كون وما حواه طوال يسقف فوق الذي أهواه هل يتلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع كي يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع

أبا قديما بالخيور الضافيق عزيزة عن حسنا قبل ومقر الأسنان ليستحقر النار باللفظ كوني وادركوني لك مع سكوني حتى تعني جملة الخطايا واجعل المكان كلها عطايا سقني بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي قائدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر واجبكم لي غيرها مما أحب طيب ابن وتقني ما لا أحب ليكن بكم يا ربي واجعل أمريك يعني أيضا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب.

بعد حمدي لك يا ربي ذاكرا، نجيتني من الأعادي والبلاء، فزد نجاتي ومكاتب اقبلا، حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع، أكوي راي لديك يا سميع، من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك في الظلم، بكونك المغني أغني كلي من نفي عن مضرة وكل عن يكف رؤية النيران والسائلين وهدي بي جيراني، واثب بما فاق ظلم وجه بدركي ما يشابه الجنون، وجهني استبنى يا كريم وللفائق الذي أرو نبستها لوجهك الكريم، يا مغني جود للمحرون ابثوا عن يقبل فأنت الباشط والقبل الهادي به أباشط، يا الواشط ضيّن كثيرك عبادة مقبولة مشكورة، أتدى لي كل ما تعسرا تخما كل عسير يسرا، سقني بها ما فق ظني أبدا كأخذ رب بشكور عبدا، من أما باب باشط كريم كرم بالبسط وبالتكريم، أن أقبل العذاء لي قد خلقا كما شيخ القد دواما مطلقا، وجهي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا، ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني، حط عيوبي وقفني على الرضا في السر والعلن بالهاد الرضا، سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا، يا ربي هب لي أن أكون أن يكون كليك أكوي ضاد به وكلي، سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرما، هذه بشارة تدوم بعدي، وازن عني ربي كل بعد، أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا، ويتوهي إليك راضيا أنك فسق لي سرمدا أغراضيا، هب المنى معا بلا حسابك وارجع لي مضى حسابي، مد حياتي بالذي أهواه ورضي الكون وما حواه، ثق حياتي أفي عبدا شاكرا لما

كي الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا تمد حياتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعا أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكما يا من فككت كبرين هب لي في الدنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا هب لي في الدنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا قبضا علي في ذا اليوم هنا به أكون

أطيحني بالغضن وتبك إنك إله والأحد يا صمدا ليس له كفءا أحد. سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي النجاة من جميع الألم يا أخلى وجميع الظلم خبرت كونك دواما لي بكم فربنا انسقني به ما لم يكن. الله صل صمدا

لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كنا قد جعلت كل

يشكره سبحانه مني الجنان توجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلين على النبي محمد يتقصائد لوجه

غدا في بك ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان ويا أخرى وتضد لي الزمان أشجمع ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا سيدي يسرني بلا تسبب والتغنني والتقني كل بلا وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وأدبا وضمني للكملا عني يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أكوين اسمك.

إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودان أمير أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق تنظري عني عني يا من يخلق وهدابا لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضل عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضل عليك كل الساعة إما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بسلامك له ماني يا هاديا فضله

بي يا خبيرك واجعلي مكان آخر قدل ينجعلي لا من واهب السنية ومن اللطيفة الصفية ما غرف في ديني عن أقراني وبلا إعادة أغاني لك السماء والعرش والكرسي واللوح والقلم يا علي أكتب لي القبول فيما فيها ورضا حتى أكون عند أهلها رضا آيتي لك إليك يا ذا الأرض فليا فيها قبولا يرضي كفتي الأعداء والأسواء فوضي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي كما استيت وتجد بالغيب قبل كل صفات بابدى مجاهدة قبل الوفاء في المؤمن.

والاستقامة بخلق العادة ويجمع معروف من كان غمضا كما رضيت عن كان مد حياتي لكن نفع لجميع المسلمين يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين ويا أخرى وصل للمجرمين منعلى بوداد المؤمنين والعلاء رضاء مزعين إجي عبد الخديم أبدا مساة لكل شخص أبدا يبكني للملائك الكرام مساة وسوق بهم لي المران لنسوك بالصلاة وبالسلام بأهلي وبجميع يا سلام نلعيك الصارع عزي يا عزيز وليس وعرمت عليك بعزيز يسبكم جملة مطلوباتي ولي الشق ما فاق مرغوباتي كوي اليوم نوالا يبقى كوي أكرم

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مذلي عام جس إلى النصير الحافظ الباقي المقدم النصير كي يساق فوق ظني من نصور في غربتي وفي رجوعي للقصور يا ذا ربي.

وديد الله والماح النذير طلع عليه واتم لي النذور وحنبي ليسخر البحور ولادي الوالدات قبيحور لا يرسي من رب الشكور مع صلاتي على العبد الشكور يا خير قادر كفاني الامين ويشهو بالمصطفى خير امين على الكرسي بنجاتي من ثبوت وغرق ومن جدال وقوون ظلمني مسلس لك غدوك ولن تقمت منه بالغدوك.

بغير حق ردني مع الخيور. من علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجدور. شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور عن عبادي وبأولاد الدهور. صل وسلم على الهادي الشهيد أزكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول. آتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور. ورد جميع ما يعافه البشير على وسق له الذي له يسير. أصله في قبره وفي النشور فقل ديته له تشير. ويمصاب به كثيرا من أجور فيمك المغزي عدا ذوي الفجور. للمصاب به دواما يوجه إلى يوم المرور على ما ينمو من أجل البرور. قلبي أسمت من كل الشرور وكل مكر وأذى ومن غرور وجب كوني سرور.

قيل مع إذا من لي من لي من إذاك في البحور والديون نزل في دين أفضل خيور لمن عداك في البحور والديون تبئلك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطئلك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ولدبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أدو إلهي المكرم القدير حي داب الأهو بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي

كلك يقول لك الأجر ويكثر كلك الوجه ما تريد تربح ما تحوي لم يبح فلا حمل الخيول وفعل ما بد عند الذي ما شنفع بات لي حول إيمانا وأخوي تورز الأمان.

والإسلام معا أغيه ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا إصيان إلي سر في ثلاثة بلا فنقل منه هم تقبلان أطلق بالأقل والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطل أسوء مرلكة فالمواطن خل الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت يا وإن لم يكن منها نبذت ربك أرضي باتباع المتبع وبتاع بالهدى البدعة تبع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فرح الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغفور من قلاني ينصحن قلي كان ربي بالنبي ولي غلط كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عداية قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقذ النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سرمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا ربي لي كل أحد هداني الله وزحزح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقائل في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل مصطفى لي حماني عن نصب كما كفاني كل الضر ووسط ذاك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غسط يقود لي ما لا يراه من كسط مدح لي دون علاه يونست نبينا احمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب يوم الخير جميل للأرب قال من حياله خير القرب يوم الخير جميل ليجذب فود كل قريب فانجذب عمرنا المختار زحزح الودب أنقذ النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكانوا خير البرايا ما احتجب ليمتحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب دخل مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر السعداء قد ألب قال مدحي مع مدادي سعد طابدا ليس يلاقيني تعب ويت مدحي لي سيف خدب ومدح للمولد قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأى بي فسادا طمحاه فارتاب أذا مدحه الأذى كما زعم إن أما مدحه فلم يعب بمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب غيمها فليس ينحون السخب والله لي بالقدر قاد منتخب إلي وجه الإله يطرب ولسواي تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السلب كتبه أنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خياري وباق والنجد قامها عبيبه من انتجب آية من ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فجأني ما به فجانا فخويت وبقى أجانا قبل قول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد

الشأنان فوزار إن بيدا ما الشأنان لا يخطابي قرم الشأنان كوزاني عند العدا ما الشأنان لكودي هنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يخطابي بحروف حانا في أثياء فراقي

اشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا اشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبيك مزدانا نويت عني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا

السلام يا من كفى موتي لمن ألقانا أنقيتني طيبت للأزمان ويوهبت الروح والجسمان التي بقيت منذ حانا فلقد وقصت الألحان رسولي قد آوانا كل الأمير أظهر عدوانا أنت لي ألا أنت من عادانا يا من كتابه هدانا يا من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا.

ويطول جن صافيا ليس يبطأ كمخري في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح مخلد كلاب رسول وهو للدهر ملجأ لخير وراء بانتداح معظم ولي من العطايا وتفجأ كل خير وراء بانتداح معظم ولي من العطايا وتفجأ كجائي إلى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملأ.

خديما المصطفى وهو يدرأ إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويسمدا باب العطايا يبوئ كي قال في أمدح من ساق كل ما يصغي فؤادا لي قد يبوون روز مديحا يخرج المدح سرمدا كما كان من أدمن أما الأذاك وهو أسوء نبي رسول لا يرضاه مرسل عليه السلام أن هو الدهر مزكه يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتيت أمداحا إذا الله تنكر يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتيت أمداحا إذا الله تنكر محمد المختار هادي المصحح كما نبي الباقي الذي كان يزنع فعن جنابي قد الضري بقدمه ليست في الدارين فرد أهنأ جالته فتي جنابي مهنأ عليه السلام به القلب يحسأ لقد بان لي أن المقفى مشفع هي متحي قد صار كلي يحسأ قد امتداحا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما يحن لكل ما كأوب جنابي من أذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأ آتني الأمدع سردا يسرني ويزد أنه ذوة أو تهزؤ رضيت عن المولى لي راض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأ كي أمتي تمدح يمدحك ربه وإن ربي بالعطيات أزنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره

0: تنابع لك طول متبا بان ذكرهم من خافني الأعداء والكل جبهوا نفى المنتقى بالسحب قد العدا أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علمه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا إن علمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه منه رائب والسمن والزبد الحليب يبرأ رسول رحيم رائق منه رائب والسمن والزبد الحليب يبرأ أتاني من المختار سرا وجهرة عليه السلام ربي ما يخطأ ينقاد أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطأ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أين لك أحولي ليس يبطأ المنتقى بالله من لم يحبني أخذ لي لأجلي لأجلي وأنشأ نفى المنتقى بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجلي وأنشأ في القول في أمدعي من كف كل ما زي القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقاك والاسم منشأ لا يوقع مديحا لا يرى دهرا مثله عليه السلام به جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدحو أنيد مرأة مرى مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطأ
1: وصل يا مبرئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوسلي ليسمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصل يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلاء وهو الذي سمعته مدحو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه واحسمني من الأصاب بالمنى أكرمني ولي ياب أودني يكون أحمدا فيما يسرنا فيها وهمدا ولا تحد في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا ليه وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ساتكرم ليه وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك ساتفر ليه وهبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب ليه وهبت ربي في جمادى بلا مساقة وفي جمادى جملة ما أهب حيث كنت يا من له مها النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى يا من به إلا يخط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماعة خادمة وصمها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلقا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق خليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصل عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه قد حلما سيدنا محمد والآل وصابه في الآل والمهال وهبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تديم للحجب وهبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وهبت لي يا ربي في سلق هدى جملة ما أحببته وبعد وهبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خديت هاجي يا كريم يا أحد في ساهل وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام مع الصلاسة أخجل مهرباها والصلاسة خاذل لي الأيام من كتبها وكلما يسرني والأربها بخدمتي للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسهما لي جمعهم في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفة الأوقات كالساعات وصلي يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمد وهو الذي سميته مجيبا يا مهي أبقيتني عجيبا وآله وصحبه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فان جهل وصلي يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا للسهاب يا من أحسبا قبل حساب والعذاب صحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وتاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لأبدا حسمت من حدواني وصل يا حي صلاة بسلام على الذي أنيمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا للسهاب وخير كسرا وسيت توجه الأذى بالانتهاء إلى سواء ليقض ما يشتهى وصليا وسلمن يا حكم على الذي به تقود للحكم وهو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كل يتي جملتها من تكسسين بسكر ما من جيسس لجكسسين لك سكوري للجنان بجميع مخذر لي من المباهي يا صميم وكن بصرف كل سيء إتحابي إلى سواء يا مسيل العابي وصل يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام وهو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفسي وصل يا لطيف والتسلم على الذي جعلته لي سلما وهو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت به لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصل يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي إلهيم ولا لوالأصحاب جند إلهيم وصل يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعتم في البر وقد قطعت في البر بالالتفات به صحبت بالآفات يقود لي مكان إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من غمنا لا تنفد يا باقي النفل هدا وصفر خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكن وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سقور رافهم صلح على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي إلهي ولا لوصحب رجال الله يا من وهبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين ترحم يا من به لخير ينتهى لهين معيسا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام وهو المسمى بكليم الله ولا لوصحب عباد الله يا من به حسمتني لديك وخدت مني خدمي إليك وصل يا غفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وصحبه يا من خفر لكل ذنب وهديت به نفر وصل يا سكور والتسلم على الذي به قبلت خلمي هو الذي سميته بمحيي وآله وصحبه يا محيي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام قد سما على الذي حل البراح للسماء هو الذي سميته بمنجي فيس به يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مديما نيليا كبير صلي والتسلم باحترام على الذي به يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكري ولا لوسام بسوي المشاكر يا من وحبت لي منك الذكرى ولا توجه إلي مكرام وصلي يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يسكرا وصلي يا مقيت والتسلم على الذي به يباهي العلماء هو الذي سميته بناصر ولا لوسام بوجود بناصر يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبحد اليوم يا من كفاني الأزاك اللوم بسكرك الدهر مها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب السلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حمدا هو الذي سميته منصورا ولا لوسام وسد مصورا كفيتني لجود ماهي ربكم يا خاهدا لي مال خيري لم يكن جليل صلي وتسلم سرمدا هلا مبصر أصال الكمدا إلى سواي قبل حاصل اليوم بك كما أصال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وتل كلام رحمة وهندك تهلني جليل قدري دنيا أخرى والتنور بدري ولا توجه لي خلا أو حسدا وجه لي خير ضررا أو مفسدا وصد بتركي الدماهر معا لوجه باخ لي هداه خمها ومن يقبل بقدر حسما ساعتك يا من ذاته محسما قولي يا سايا مهتقا قد أطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي يا سقورا خالدا أني جزا والدتي والوالدا جزاهما أني خيرا وكفا هما الأصاب من حبا بما كفا أني جزاهما رضا بجنتي أن كل سوء وأصن وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صلي بتسليم حل المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وحبل والدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صلي على نبينا سيدنا محمد النجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وكبليا الهدق والإطراق وقبل سومي هم استريت بي بصر خومي يا ربنا صلي وسلم سرمدا على سفيه العالمين أحمد وآله وصحبه وبشر أهلي به بي وخلد بصري وليهاب كوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صلي بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا إلى النبي المؤيد قل الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قل سرمدا خير الصلاة بالسلام الحمرا وليهاب كوني له بصارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلال له سبحانه وحبا وهو الولي والنصير لي ولم يرد لك جهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى الله وسلم عليه بجميع أصابه أنا عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أوضحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أنسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبهد جملة الذي لم يرد لي بكل ما ليطر من تفضل أسأله هو الكريم الأكرم بجاه من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل سورا صلاته عليه وتسليما أني وخده لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي رام بقاي احمد وآله وصحبه ما جت لي بما يسرني ونفحن قتلي كريم صلي ابدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبه يا مهنين كليتي عن هوبا ليخت كوني مرسلا ومرسلا ومرسلا ليخت كوني مرسلا ومرسلا وبخلامي تبين رسلا وصلي افضل الصلاه واتم الذي منك نبوءة ختم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خمي كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلق صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأحداء كما كفيتهم بمهو دائم وخط لي صبر عن المناهيم وخط لي الأجر بلا تناهيم صلي بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لي وصحبه وخذ لي صورا الله خير مرسل ومرسل وخير من جاد بخير نسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرى لأحد ولسواي لن يرى ربحت في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجاد لي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجه للباقي بصارات الكتاب ولسواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من عمدي أني ما أصل خطا والعمدي بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفى بيّن لي مختار لي في أبدي كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون السلبي مني إلى الجنات نتلو مطلبي كتابه لي كان رون الصلبي مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محلسي لطارا باق به قد بحث المختار لوجه ربي الكريم الأكرم من قاد لي فوق المنى من كرم ولازم سكر الحكيم محما لطاره باق يقودني حمام كرم رب قادر خيارا وبي يباهي الأكرم الأحشيارا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى الله عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باقيا خدوت خير جارهم صلي بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم أبلي كوني نفع من تحلقهم بي اللي وحكا فأنت المطرق وجه لخيري ضرر الأحدائم وكل الدر يا مسيل الدائم وصلي يا رقيب والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سمعته حريص وصن اسمي به تريس وآله وسنبه وطابه يا من به سقط لخيرنا الله يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية صلي بتسليم على المقدمين ولا لوسن بوصب القدمين يا من كفى فهدي الأخيار وبتباهي عندك الأخيار صلي بتسليم بالانسرام على الذي منك به مرامي يا من كفاني جملة الأكدار في هذه داري وتلك الدار صلي على خير الورى وسلم ولا لوالأصاب واشكر كلمي كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصلي يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلامي هو الذي سمعته معلوم وانخاذ لي في مرئه تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقيا خرخذ لي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صلي بتسليم بالانتهاء على نبي الله سي البهائم سيدنا محمد والآليم وصحب في الآل وفي المهاليم وصلي يا واسم هو التسلم على رسول الله هو السلمين هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراض وسنتري وقت لي حجائبا في السر والجهر أدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهوي سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لا شرمة لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء نسام اخبر وجود لي بكرامات حسام أرديتني ما هو تحيبي كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صن بس خري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدمي للمنتقى من جيس سنسال خدمي مني تقبلت بخدر عصما سعد الكريم سلحة المحسم مالاك قد وجهت من توحيدي يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع قطي وقت تضره بخير حطي مني تقبلت لدى البهور قتي وحبت لي مهور الهورين مني تقبلت جهادي قبل يا من به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم بيه يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير لي وجدت لي بالمخفي لك سكوري بادام دي ابدا يا خير محمود بحق عبدا وصلي يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بساهد وصد بما سكرته يا ساهد أسد أن الله رب واحد لا رب خيره وخاب الجاهل الله لا إله خيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أسد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وحب للحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أسد أن المنتقى محمدا صلى عليه بالسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للغد الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحب ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينلقي فادي به مهت الأمن وصلي يا ودود والتسلم على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحب أهل الود يا من محوت ضرري وكديم وصلي يا مجيد بتسليم على ابن عبد الله ستكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحب به يا من مهام خذ الحناء والأصالي فمهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبسر الذي يحبني دنيا وأخرى باخيا تحبني وصل يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدلنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسن بوسد مرديا بأخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحا قدلي خرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبن العافيه اليك قلت الحمد والشكر على ما قلت لي بما مما يخلد العلام لوجهك الكريم ربي السفلي كليتك الفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره اقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسم وسد النواب وتلمنام وقهودي مثلا كل عبادة لديك مسلم وجسرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباغ السميم وجل وجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مشركا أو مشركا وملذي صدر مني باطلا وتكفني من لا يسال عاتلا وصل يا واجل بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسب وصن مخفيا وصل الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وزنبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارد عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خطبدا والتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الدرر والتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك والتدم تمكيني والتجهل النساء مسا سرورا للمصطفى والتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسع بسوي العلوم واقبله مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له صلى عليه لهم في الآل والسع بمحني اللهم بكل حرف من تهي المقدمة بصارة خالصة وعصما واكتب سرورا داهما يا باقي للآل محسيا به الصباخ في سن سامي واكفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني رضا وصل يا ماجد والتسلم على الذي به جلوت السلم هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكون الذي لم يكن ليقت كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات ساعة تحديث وصل يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت الخلام وصل يا واحد أفضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيار وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء الحلم وهو الذي سميته أمينا وآله وسنبه آمينا ولتقنني أن لورا بك مهم يا من وحبت لي حياتي بسهم وصل لي اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سعتراف لي كنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذه الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختارين صلي عليه ولتسلم وليام خصمني يا من أموري وليام وصل يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وسنبه آمينا وجل به تهي المقدمة من خزائن الباخ الذي رسخ ضمن وتخرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يختر لي وستري أبر في سطري وصليا وسلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمهام فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليم يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به من كردا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليم يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للقلوب لينة لخط للمطلوب وصل يا أول ولتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسب كما تفتينا وصل يا آخر ولتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسب كما تحبونا وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله ذي تعليم هو الذي سميته مؤملا ولا لوسب وخذ للأملا بجائه وليكن وأسير بيهداك وفهاد مهير لجد بإيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمدا لي مفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصل يا باتن والتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من نيام ما أوتى عني الفضول والقفول أسم تبادريا وسم سيمين أقول وصليا وعلي صلاة بسلام على النبي المنتقل ماهي الملام والذي سميته ساقوة ولا لوسم وسد علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبسر من قوة بلفسكن والتقسني والتقنيني عن بيوهم وحاترسن يا واهب الرجوهم يا متهاري صلي والتسلم على الذي تقديمه قد حلم والذي سماته سوهرم ولا لوالأساب يا سرحم والتقنيني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكاية
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

لي وهو الله الأحد الصمد المغني لمن له التحد أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسون عن انتفوا معا بأهل بدريك

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لمسلكت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير خير.

أريك لنصتي على العيد الأشرار لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز

فعن كجلها فعندك جلها غدا مفيد لك توجهت بذي القصيد فعندك جلها غدا مفيد لك جعلتها

حجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى غمر غابت عن حضرته المقدسة ذوي الشقاء والأنفس المد

علي المنتقم ما لا يزال سرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة فصدوا عن السبيل

وكذبوا وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لا يستر الدين بانقلاب فاعملوا السيوف.

القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بضاء يجريم بلا نهاية وكسر أجريم فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلا.

يا الله يا رحمن يا رحيم كمن على رضائه أحيم. صلي صلاة بسلام تشرح هضري به على الذي يفرح يمن له الغيوب والشهادة. صلي على وسيلة السعادة بآله وصعبه واكشف ليا كيما كشفا قد يرم كليا. هب لي بأهل بدن الكرام وتضع عنهم أفضل المرامل من بجاهم علي اليوم كما يسوق لسواي لوما. علي من اليوم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف ذلك ليس بعزيز الصعب. عليك يا ربي فعلي كعبي إلى أطول أعادي قدمي بحربة المختار يا ذا القدم. بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحد. اكتب يا الدار الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جحد. يا مالكا ليس له كفر أحد.

بك والمرض باقٍ يقود للأجور في الغرض أكابني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائم كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسرك ويستنحو لجهاتي الشر لقين الحج الذي

أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. قل لله ما في الأرض والسماء وما بينهما منفردا معمما أحمده ثم أصلي بعد على الذي له العلا والمجد أكرم خلقي لديه أحمدا بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع أبي وأستشفعك

وإله غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين.

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا وليعد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارين نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارك تتمنى الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك تمنى علي يا كريم بالنبيك كوني إذا تبحر وأدب نجد

إنما عجب للأول فبتنب العدي في الشهر الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كل لكريم وبخان توبيخ إكرام وقلت بخبخان لك خطابي شاكرا مورخا العام الزيني.

برزخا غريب عن كل سوء برزخا يا من يدين كل طود شمخات ذكر ليقهر كل جان بزمخا أن يكف كل باغ جفخات فسجي من لم يطعك أفخان فسجي من قد خلدت تأوخا لك من قد خالفوك دوخان أوتي لك به فالشيخا مجائه يا خير هاد شيخا أخير به لي كل من تبلخا ولي مخجل سيل جلخا بجائه لي عداك الدخدخا أمن قبضت كل من تدخدخا كفتي غيهب غيهب ما تجخجخا كن الليالي فشكرت بجخا ما وتعني الأذى والوسخا فبيبشر كل هار رسخا عليت عنك فلدم لي الرخا وليب كوني فتى مصرخا بثري سلخته فانسلخا وجه الكريم أرض الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخات أخذا لها بيع لي لن يفسخان بدت بيع السلع لم يفسخات أخذا لها وأبدا لن يفسخان يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخان لقتل بعد فصرت الشندخان تند العدا فلي وجه شندخان وجه إلي ما أصير نكفخان ليقر لي كل داع قنفخان لي سخرا مسلسا قد أقمخاك بأنفه مسدرجا والشمخا إيه وجه في الجيوش في الدخا قياس كل بانتقام كردخان ذا عمض ظلم قريب غريب صرخا إذا وصيه فدا

يشفيني ويتوجه إلي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض. أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسمي والإعانة، ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل ما كان يسيرا يذكر في جنابي يا إلهي الضراك

من به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك ورغم الخبر كالعيان هو تأمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفى.

وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. وقال حفيد نجل الشيخ الشر دنيا أخرى وكفاهم دران. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب رب السورى. أسأل كونكم معا في الصالحين المفلحين المتقين ناصحين. أسأله ألا يحول بينكم وبينه عدوه عدوكم. آتاكم

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان. من حب الأخ ليك

فصاروا إلى الإله بالمتاب، نبهتكم وإنكم منتبهون. وعد من أكرمه الله مين، اجمع صغارك وفارق الحسد، رم تحبب بقلب وجسد، جمالكم علم وسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم وسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، رميمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، رموا إمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به روح الأمين على قلبك لتكون

لبدريك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زحزح أهل الحجر عن وجاد ليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثر وهما قد جاد ليك بالكثر، تبتلوه فكف عني مرضي كم يقتله وجاد لي بغرضي، لو تعلم أضلي برفدي كم ثل عين من خدم من

أي عمل لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد بكونك العزيز والحكيم هبي إعزازك والتحكيم بكونك الخبير والعليم خبر وعلم واكفني الأليم.

صمد قلبي عصبة من كل كمد رزق قصيرا قد يطيب الخلد قيامنا غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت قبينا مغن وتكثر نبتي هيدا مشقي كل وقت ونجني من موجبات المقت أشكر يا الجار واشكر خفتين ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي

لغفري وكلما علي عني كفري أدم كراماتي وخلد بشري قل حياتي بشت خير البشر هي بكوني عند خير البشر وشر مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ولك والمختار نور روحي محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وسيتي إليك أحمدا قل وسلم وحياتي أحمدا له صلاة وسلاما أبدا في الآل والصحب.

بعد وليخلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي رضا بالعظم المخفي. قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقاعدي وخلد الرعيم وجبه لي كرم الغني. قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأيم. قال به أنجل

تمد حياتي يا سلام بالسلام في وطني الطبا وفي دار السلام، حياتك تكون بأحسن الكلام وفي عداك ربي.

فانه مرضت والتصق لي المرام مد حياتي بيضا بلا ملام قوى نجني من البلايا والظلام نجي فؤادي سرمدا وجسدي وثمدا قني كل مفسدي لك قد يذل حسدي لأبدا وقد أزال حسدي ربيتني بالمصطفى المؤمن.

والأود وآله والتغنني عن قودي بكونك القوي والمنتقمان قل انتقمت لا أرى منتقمان لقتي فضا لسان العربي قلبي قضيت كل

وبين يدي بيل الجنان تكون الوسمة الجنان لمن له البيضان هو السودان ومعه الأطلال هو الويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توز بك وينتفي

لكونك القابض زحزحت اللعين ما يظن ليك وكونك المعين يا رب صل وتسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين نبينا محمد والمرسلين في آلهم وصحبهم والمجملين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل هو الرحمن مقتدرا هو الرحيم اعتصامي وهو يغنيني بي غنيت عن الأرباب في أبد وطيبا أجرا غير ممنون إلي قتلت بيع والزحز

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. أنت الحفيظ لي

نفيت عني من غر بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني عن إفراد ومسنى

هذه وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكفى

ينزلنين وليعين حقا خيرا كل تعيينين توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه الصلاة بتسليم بجملته ويدري منه تكريما بمخزوني لا بكونك وهابا منايا معا يا خير معت بإعطاء المخازين يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما يستلي دون كسب غير محزون يا خير بن رضي يا خير بن رحيم هب لعبدك زاء ألا أحاسب في

أو يعكسه فوت بقهرك لي كل الدهاقين فوت بقهرك من قد سلسوا صمدا ثما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويزعم أسارا تلازمني وتكفني كل

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع الطرم والسكاكين. نجوت من فتن الأعداء.

على النبي صلِّ بالتسليم بالحنفاء والتقي طيفك زارج عم بالتسكين. ولا الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون. فأقبل لحني من

إلا أقبلت والمختار واسطتي واتجي حوز غسي خل التسمين. هل يد الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت ذا وطن

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. رسولك يملي يقري بكن وله حمدي وشكي وفي الدارين يعليني إن يضيف لعله

وكونه يوم الحشر والدين إلا أقبل طب المختار إذا خد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا أقبل طب المختار إذا خد منه وقد كفاني به ما كاد يرديني لو الشكر في ذا اليوم يا صمدي يا الله ضل عيني قبل الراء والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المرادي وليرد ما يخشيني بالطي والجرب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فلتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حببتي بالليل فقد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعون من يتقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكوري بشرى حويك العين توجه لي ترضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني قبيت إذا مع أمس والأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأغانيني يا رب صل بالتسليم

إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم سقط ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكم صمدا واجعل مسيري يا جف الفرا للورى مثل المحارين. ثابت حاج لمن

الثاني قهار قلب كل غم لا تنازع والانقاد الامن نزع للبركه الله الرحيم نزع للبركه الله الكريم نزع للبركه

على غيظه قضاء من له البرايا والفعال والزمن ساق الى مسرتي مالي النحى لكن يقود للرضا والمنحى لا اعطي القلوب والابدان بمن في

المخالفة والقيام، كل يتي بالصوم والقيام، حجبين عن العدا ذو الوحدة، عبد الله مع النبي وحدة، سلب ذو القدرة والإرادة، وعلمي ما شئت إذ أراد، نفعني بغي الضر ذو الحياة، والسمع والبصر عبد زاميا، إباثر بالله ذي الكلام، نفج غيك نارك الملام، خير من جاس عليه الفعل، كم يمكن وصف

العصر هدى لي صدق مع الأمانة كما له التبليغ لي أمانة هدى لي وجهي ضد إله هاي نبي وأنبياء ذي الإله هي اسم لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه صدروا من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نبذ الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا هذا بنية لإبليس بلا قيل لها إن إلهي قبلا الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية من جاء بالحسنة فله خير منها وما يقف بفضل الله ما كان يشتهاك وسيله من قبل بالملتقى انتهان نحتني بلا حد

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء والشبى القرآن ربي سر قهر مزحزح ويريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دعا زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعب فضوحه وأربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفى يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفى نحن بطرد مشيعا بتأييد الحزوم والكبر السفى هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لذكر حكيم أنثر الحمق النزها هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنثر الحمق نزها طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هذا أمري شكورا منزها فأفر إلى المولى البديع وقادري بيانا ونحوا

عن مضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ولقد ما اختار

أنت وما ارتضاه لي والعدا في البحر أرضيت المدرى هداري بمحي المشيع في العدا وسربي لله دون المرنتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني البشر.

تندل كلمة مدح والصلاة وصاني بربه عمن قلان أبط ربي إن من لم يعبد وسيعبد ببحر أزبدان أجل ربي عباده الكرام.

مات خير الخلق في البحور كنوز زحزع مكائد المدحور يا ربي زحزع لغيرين يسمني يا يسن ذا ضيرين أبا المكاريه.

0: إغداء خير عالمين أذهبا إلى سوادات الأذى فالذهبا ما خير خلق ما لي الشهدا لماذا جند الإله عهدا نفعني النافع معلي القدر بكوني إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شكر وأجور حبي ولا يجح جهاتي من يجور أيا لي الأكرم بالأماني خير رحيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنير مكانا ولالي والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالكي واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضلي وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك والتكفيهم وصل يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصل يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخط بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي قما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل الميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصرلت لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مغتير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترط ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياثا يا من به جعلتني عياثا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اللي اخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن خولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بالانتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكن وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي والآل والأصحاب آب البدع يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صلي صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان ببدا على الذي هدية الله وسم ولا لي والصحب ولشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المسمى بصراط الله ولالي والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المسمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصف خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولالي والصحب أصول الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولالي والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكر وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولالي والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا علم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السماة نجم ساخب ولالي والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولالي والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولالي والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وغانما على وهو الذي سماته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد ردت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد ردت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما أحب ربي عمدك شيء طهرت كلي من الأدراني وفقت فيك جملة الأقراني حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاي عني محوت الشيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى خيرك يهديني أدمت للإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليال منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقلت لي سمنا لك وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأساب يا من يرفع وصلي يا خالق ولتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بدرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صلي بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشد برضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظامي جنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زايدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل خطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صلي صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصلي يا غفار والتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واحفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محو تصارفا لغير حسدي وصلي يا قهار والتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تقود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضلا حظا من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق والتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاد لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقود أفضل امتنان وصلي يا فتاه والتسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العدا وما يسوء لخير النهو ومني أيسو وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العاديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العدا كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلمي على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوارى القائد الغر المحجلين ولا لوالأصاب والأهلين وتقبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد الضرر والإقماع ولا توجه العدا والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت من كذاردا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا وأخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقد ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مدل صليا على النصيه خليلنا حبيبنا الفصيه وآله وصحبه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وقد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا عني وخاض لي رضا غرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلا انتهى الحوجا ملكني أعطخني أطلخني وسع لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السمع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وخبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه ولي يخلد الأجور في المباء لي سلب اليمن وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعن لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباقي ثواب الصابرين من رشد دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحقنا بدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادما يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشر وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفزت بالإطلاق دعاء يستجاب من لي قادا ما منه خرجوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر الإله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبي يباهي الأمنا كليتي تابت لرب أكره إلى جنانه وإني أشكر أنا لن الباخي الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلامه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا بكتبي

محمدي من مولد للعالم هو الصمد بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قتلي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر الى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه انك الينا نخلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الاتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وقلبي فهمي واحكم بجاهي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراج ولي هب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه اليك صل وسلما على كفيلي يا عدل والال ذوي التفضيل وصحبي وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما اشاء تكرما يا من له الاشياء واسعد بعدلك لغيري الضرر دنيا اخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لي والصحاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامحو عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجعل فطوري فوق كل صوم وجعل بحق وجهك الكريم كليتي دائمه التكريم واعصم جواره من العصيان وكل يعصم من سوى رضواني خبير صلي ابدا على مقيم السنه البيضاء حبك الكريم واله وصحبه وسلم ولتغني اليوم عن التهمم واجعل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم تضلي بك مع المهتال لي وفضلي ونبدي اني انفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل او عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا اخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد مها عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابه وهب لي الرضوان والاجابه وجل بجاهيته المقدمه خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازمت تسليما على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي لنحو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم ولي وجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القسط علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وعلي وصحبه وعلي شأني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصحبه وكبري شأني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصحبه وفضليا عن المناهي والتولى شأنيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغ إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاهي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من قراه لي صفا ونزلي حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصحبه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صلي بسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصحبه وجللي خضر لديك واحمني عن عللي كريم صليا على الموصولي ولا لي وصحب ذوي الوصولي وسلما عليه وترد اللعين لغير ما يسدي مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصحبه وعصمني من الغفول ولتخلد أمني قد سقت ما لم ترضه لي أبدا لغير نهوي يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصحبه وهب لي إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا
وسيلتي الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارني للجنات يا كريم يا ربنا صل وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمد وسيلتي إليك من لست أميل بغيره إليك مذهب الخير.

0: وآله وصحبه والتقضياء حوائجي بجائه والترضياء
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين ذا إدراك إليك وجهت افتقاري أبدا فاغتغنني ولي غناي أبدا ناجيت وهابا كريما برا وليقول

راضيا عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعن ملكني الكتاب فاحفظه بيا وامري احفظه به يا ربيا إيا كتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدا زينتك بعمري كما زينتني بمحبك.

وكالكتاب صرفت لغي الضري العدا فانصرفت لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصوت ربي ولا مسيء يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر يسر عمري يا رسول الله عليك سيمات مخزي الله من لكني القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين من لكني القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفعني النافع نفعا فاقا وقاد للإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو تحرجيم رضي عني الله والرسول وهو بر وأتاني السول فرحاتي بقاء الله وبالكرام.

يقودني بعصمة للجنة، من صامني عن الأذى بالجنة. ربي أحمد على محمد من الوسيلة لرب الصمد. قاد لي النجاة حي لا يموت، قاد لي النجاة حي لا يموت، فمن قلاني كفه السطو الممين. إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلدك

أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه للنحوي العتاب تبت إليه وعلي التابا فني محا ما يوجب المتابا قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان ولي صفى

أدخل وجهك الكريم ذاتي الجنات ذات الذات ذاتي الجميل يا جميل السرمدا تزا خدمة بالعربي أحمدا نويت كوني لك

وقتني منك الهدى والغرضا. بارك يا اللهم في عاداتك بركة تعلو إدى السادات، باقي وجهك الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي. باقي وجهك الكريم هب لي ما لا يرى للصالحين قبلي. أرجو كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا، والله على ما نقول وكيل. تواجهني جزاء ربي وجزاء خير ورا فيما كتبت رجزان. أجل إلهي وجزاء الماحي قلقني يعني عن الأرماح. للمصطفى وجهت قبل فندري ما

إذا النبي وجهت في السفينة ما قاد لي بركة المدينة. هديتي قبل أداء كناكري سقى بغيري جملة المناكري. علمني قبل أداء درم بساط مفد لي بارزني وخلبصان. المتلى وجهت عند الداومة ما قابل المنى بلا تساوم. إلى النبي وجهت في لي بر ولي هديتا عنها ولا كل ولي. ملك خير خلقي عند بأفني سيرا به ملكت كل محفري. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر وجهنا الله الذي هو الإله ما استغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السجود.

الطريق وصل باقي ثوابا وجزاء وخير أجر قاد من الرجزاء والله على ما نقول وكيل وافقني الظاهر بالمنقول وصلني الباطن بالمعقول أخر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيك بهم أو عناء من عمل مني لهم له الثناء لست ثناءه بدا من أحصيك

أرادي مقضي باق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ذا ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصرة وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنعيل صيرت لي أدلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل صبرت لي أدلك من غير كيل كن في

باطل بالمعقول. أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أما الباطل ليس يموت فإنه من لم يسابق لي يموت. قلبي قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس بر عن

له استغاثي وله إقباري، مع وسيلتي وطاب بالي، وجهت أبكار شكوري في الحميد، ولا أكن بمشرك ولا أميد. لا شك أن الله ذا العرش أحد، كما استمد لي كفاني من جحد. أشكر

أحد كل الإله ذي البرايا الملتحد خير من قد بارز الله الأحد خلقا ولم يكن له كفءاً أحد واتبع عزمة أفضل الخيور كما تربي في البحور والبيور أنقذي مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع تصلى عليه بسلام الأنفع تنزعني الباقي من الأشكال نجاء ما قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي تجاه من كب ذوي التسليس مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت بيك في أبد معظما إلي وحدي في بحور قادر مطلوب كل من هدى.

الخاصين إلى أن وجهت العلم المزبدي أطلع مدح المخجلات الزبدي مدحت من ما ما إن له مجاري مدحت من ما إن له مجاري.

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تنيم، عباد لباقي لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. ابن حني إبليس في ذا اليوم، وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي، مولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء، إثنة باق صامني عن داء، خدمة خير العالمين منعت، إبليس مني كل عاج تمعت. فلغير جهتي الشيطان، ولي صف المجلس والأوطان، إلى سواء مقتل لي دب اللعين، طلبوا إلى سواك نحو المعين. نفع النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع معروف كرم لقاد منه فضلا ولسوان حي الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير برية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحجر اعتماه الله أمر المختار قاد بالوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغي مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة الصب

اقتلفيت ابليس محل اللوم قرا سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار ليس مرضا فإن

على النبي به كل احمدا شفتي بجاهه فلك الشفاء بكشوفات تدوم للشفاء اكفي بجاهه في غربتي فليكن بجاهه في توبتي اوثي بي الكف البحور

ولا قلم قدس لي فتقي كل ألم خلي وقت لي ربي في السفر وحضري بيك وجد لي بالظفر فضل عليك يا مختار لحرمة المنجي بما أقطار هي المكاتب به جميعا يا خير مغن لم يزل سميعا رضا كبيرا باقيات صالحات ويتات يديك رابحات وربك يخلق ما يشاء ويختار وجدت بالله الكريم الأكرم وجاء ما غمت وما لم أرم ربي يا رباني بغير وهم كن العدا وحدي أي مبهم بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأقتدي تقدمي بألبد جادلي بعينمي وراغي العدا وفك ولمي فكفرهم عني ذوي التعظمي وجاغلي بجايهم بالأعظم لقودي مخالي من نعمي بكن دام النعم خير المنعم خبرني بالنبأ المنكتم فزت به مصحح مكتتم له شكوري صرمدا بقلمي والقلب والجسم وزال ألمي قلت ما شكبت في تلك الكلمة بعد فراقي ما اعترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجاوني الله على المعلمين كان واحد المغني عن التعلم يقود المغني بلا تعلم كنا في علم مذهبا للظلم شكرته فشكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي شكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي وزني على الفرد الوحيد العالمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتني الرئيت بعد مزمي كشحة جسم فأزال سأمي وجهي

الخبير بالمنحتم أخفاه من سره المنكتم تبطله وبعت ذات فهم قضاء وتلاف الزال وهمي أقول رب الصل ثم السلم على بسيتي شفيع السلم أجعوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسواي انصار.

شيء نصره ويسر ويسنحون ابتلاء أو حصر نفع لي الخلق له والأمر لا سبب في طاب العمر العلم أنه العلاة والقهر في يغلن قاد الخفاء والجهر هدية البقي بها تقر أي وطى برضا مقر إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إلى معيد كريم خير معبود أشكو بجاه شفيع خير مولود ناجيت طالبا من جوده ظفريك بدعو بخير غير محدود ناجيت هو آواني وكرمني ثم بعد كوني كعان عيق مجهودي الحمد والشكر مني والرضا أبدا كل من كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد.

محمدي ثم جنابي بنصر غير معهود علي من كل نصر عاجلا وقني من إلى كل ما يفضي للسيخودي أي بكون مكاتبي هدى أبدا حجا وغزا أمهر الحور والخير يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بترتيل وتجويد كون بكل كل ما اهوى وكف اذى قني وانت فؤاد الدهر مفقودي اسر جميع المناهي والمبيع بلا هذا الالم وصيرني بالتزهيد اقل فضلك ما انسى جميع

في سفري أبطفاتي لشيء غير معهود. قل ما يسرت اليوم مجتهدا طريق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت حبيب ربي يقنع والي ومصمود. دعوت يا صلاة بالسلام على توسط خادم عبدا بمعبود. إن الذي فرق

مع الرضوان وفي وعد من كريم لإنجزي كنوا علي شكره برجزي ألا تحوز ما يفوق الظن ويا أخرى من غني لوني ضمن اليوم المختار مع كتابه بالافتخار أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم رجعي هو خير مكرم وخير نافع وخير منعم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا كريم بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين أقامتي فيما تحب بالأدب وتقني ما فيه سخط أو غضب لك السماء والأرض والهواء وأنت فعال لما تشاء قد نسيء ودي القلوب ذكر وطهرني من عيوب أبي دعوتك وإني ذو اضطراب وردني عن الشرار للخيار أي وردني سريعا كاملا يا بغن ليس يرد السائلان أجي بجاه المصطفى قصائدي وزق به لي جملة المقاصد كنت أن أكون

دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي فإن كنت تفسيري الكتاب ففي ركز يكشف النقاب قلت علي رب زدني علما وزهلي الصدر وهب لي فهما قلت هنا سعادة وفي غدك وإهمة الولي الجد بالرغد يقين اليقين من جي الساعة نحجر إلى قيام الساعة من علي بالفروض والمدد وليس كل منى بلا علن أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني وتسق لي السنان أي وسق لي جنة الأغراض كي ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي واجه الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب مدني الأكرم.

الأحوال قيدتني عند العدا بالخارقات أغنيتني قبل عن الفئان تلد الشرار الأغبياء اللئام إلي كنت

لقد تبين غدا الفجاري انك خلي وحبي جاري. لقد تبين غدا الفجاري انك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكري مغيت عند العدا لعسكري. أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النار. أنت لي يا خير ذك رتلا سن كفاني العدا وعتلا. أزلت كل حاكم نحاني ثم يسوي القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير

ما لم يكن للصالحين قبلي أخلفك ربي الذكرى قن المكاره به والمكرى بهيت به حزبك بالكتاب فمن كفى للمكر كالعتاب ولغير جهة الشيطان قيس فالممر والأوطان أمحني شيطان جن أو بشر والله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

وما طال سياقين وحثت الأقوما طلال غي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطل أتينا ظلم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما نحاني قبل طبر ملمح نحوي كبل يسرق مخزي الكافرين الكافرين ثلاث ويخاف مني الخاسرون أطل ربي لوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين فكيما ليس له كفءا أحد تمزحزح لغير ضري من جحد أدامني سلامة وعافية.

فساد لا تنتهي لجهتي حساد ولا شقاوة ولا إفساد على رأس العظيم وهبا تلي كتابا بعداية ذهبا هبا في رأس العظيم قد نفد كغير العداء وكل يستفد باركني في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداية قمعا دفاع نبذني القطاعا ترافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم ومسيئة خيول لا ترين رب العين من له حيز في ابن حسان جنده مهزوم أبا أوجل ومن والاه طبع في الدب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات طهن من الدنيا للوفاة سير الكفار يوم بدين شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة

من لم يحب ربه فاندمغا. اضرب نحوي وعرضي والبيان عن ربي لغو أهل الهزا كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان وصلي ثمن ما قد بيعت وإنني في خدمتي الشراعة أمن حني ولسيء حوني ليات قل بايع عني ورفقت بأيات إلي قاد الله مالي رضيان من تأين

الأروض والبيان طمنطقي لي حققت عياني نحوي نحاه العرش والكرسي مرتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أوطب رب الله من كل اللعين كل مثل خلح في

شعي لا أرى ما ساء تنسين عن الكفار والفساق كوكليك يا خير جار ساق إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أوحني شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم

ففي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، فمن صاحي أراد وفعل، فأتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأدناس، أكنت إكرام

إلى سؤال قد نحى بسوء كل عبد ماكر يسيء فلقد حق مع من يطلب كما سألني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهه شرعة إلى أفضل القراء والنزرة كنجمع عن الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وعن يمحه والزحزح عللا طريق مقدمات جنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابتي بالشرى الأقلا ودع لي المنقول مع ما أقلا وعلى خطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جليم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصيم الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالديات وقلت وجهي له بالحمد ذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بسلام واغفر لوالدي والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاغب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أروم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا كي يستغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد كل علي بسلام صمدي بداية العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحشر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك.

مغفرة ورحمة بأحمدان، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، سق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقص حيفتيهما من كل ما أجر ضيق امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا. ويتوشي مع توبة النصوح لغفير الذنب المنزل الفصيح.

في السر والجهر مع الهادي الوفي. طيب نفسي وأزال كربي وطيب مطبى من قربي طهر ظاهري وباطي معا. طيب لا كثير خيول

كل بغير كسل طمخي خط نافع مؤسل مع الهو بالنبي عني كل افراد الرحبة بالمن يمنعني من المناهب مانع ويتهيك معنه الموانع لا يفيد رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبة النصوح ويتاريا كتابه الفصيح والحمد لله.

0: في الطابي وأطاب بالي مستغيا به عن الألبان وليل للسيوف والمدافع يا خير مغن رافع مدافع وجيل ما يجب الزجارا عن ضري يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل يعلمه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق بحرمة المختار يا خير الرفيق أيضا يا مجيب بالمجال وكبي عني دواب الحجال ما يتجب وأعلي قدري بدعي وجاهي أهل بدين نبت حول حولي ونبشت قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبشت حولي ونبشت قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمد كل يا ذا القدم أكني القول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي أي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام رسولك الذي نبل خطوبا قوى الآل وصعب وهب لي الطوبا هتك البحير وخلت القرى وغني البارئ واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرات كل عابد لله خير سلامين كحودك الشجر لو كما عليه سلم الحجر في آله وسبه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية ما سلام قبلا على الذي قدر الرسمت له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد والآلي يا من ردتني إلى مهالي ولي قد ردت ما اخترت ليا وسنت سري كما كنت ليا وخذت لي ثمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام وتكفيني اصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ للاقوام ولي في اليوم ما يدرى به كوني خليم سل هلال مسرى به يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والاكرام سطول والانهام للكرام انت الاله لا اله خيرك فلياتني بلا اثم ما خيرك يا سهرا من اليك سلت جائي كن لي سهرا خاديا او جائي وانت جار المستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لي مها انت امان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجاتي اهليا يا ربي ان كنت كتبتني في ام كتابك سقيا خديفي عندك وكتبتني مقطرا علي في رزقي فلاغفر واسترا ان فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي او محروما او مردودا فمو به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل في هالي كلها مستحسنات ومستخاوة نهدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم ودمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام والتقن الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه الى الجنان كل من لم ترده له ورد له الزمن وتقه الى الجنان كل ما لم ترده له صهيدا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبل كليتي ولي ستري اسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع طهرماني مع الاقدار والجهل والقربة والاسرار جعلتني عندك في ام الكتاب خير الصهيد دون سجر او هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلام صفيت حمري عن الاقدار خربتني وجدت لي بالدار انت الذي تمه وتصبت كما في خير منسل اتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وصحبه بلا انتهاء كما به قرقاز لي ما اشتهى يا باخين قد كنت لي بالأحسن صل على خير ولا المحسن سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانطرح على كتابته يمن الكتاب وعبدا وجه لخير الهتاب أصبت حني يسي والتكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيت وكرمت وحسمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من تقبل السكور صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احترعني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقي وجه الله والرحمن سلخلق والأمور.

ahbabu sukra ilayka khudni khudni bima yasruni wa yanfahum ilayka lil jannati ya man yarfahum wali yahab wali jami'i al mu'minin wal mu'minati ma yasru al muslimin wali yahab wali jami'i al muslimin wal muslimati ma yasru al mukramin wali yahab wali jami'i al muslimin wal muslimati ma yasru al mu'minin wa asihu salli bi salamin kamilin على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآله وصحبه ولستجب سؤاله وفل اليوم سنو بيا خفور يا من لخير النفع كل كفور واسم سكوري ودعائي يا سمي يا من به تنب ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن لي ممري وديوري تصهن ولتقن الهجر محط ناسهن يا واحدا قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام وجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام ولي جب ان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وثبت توبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي واجعلها ربي نسوها ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهي ان فليغفر ولتزد تنبهم لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة ولتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجعل اياتي خير بر خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نسوه ماضيا استغفر الله العظيم واتوب اليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب لي يغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسد بتوبتي وتل وديعه او حب لي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو لي وهو خلي هبي عبدته ولم عبدته وخيره لم احبره ولسواي ساخ من لم يحبده والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي اصول من الاله ذي الاراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وهال بيني وبين ما يضر به ولي خاذ الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وما بيني وبين ما يسيء حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس خبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهاد ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللسان وفؤادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بحادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي يا حكم ودود صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم ولي وداد كل مسلم وتهني بنسع عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغني وبهدية النبي أغنني عن الذي يهوقني عن سنني وتهني عن كل ما لم تقترن لعبدا ومو أيوب وسر مجيد صليا على المقدم ولا والأصاب واسكر خدمي وليهب بجائه مجاره مقدما عند سوي السهاد باحث صليا على حزيز ولا لوسع بسوي التعزيز وسلما عليه في الآل وفي سحابه يا من مها مخوف سيد صلي بسليم فاضل سهيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وصحبه والتصحر لي برد وفي سواه أسير يا صليا على المفضل ولا لوسع بسوي التفضل وسلما عليه في الجميع يا خير مخدنا فيهم سميهم وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما وآله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مصليا حيوه صليا على المفتاح كما يقول الباب سنفتاح بجائه يوم يجي مستفتها وسلم مع كل من استفتها من آله وصحبه والافتها بجائه يا خير مبقن فتحا وخبني على رداك ورداء بجائه وقدله لسقطرام متين صلي أبدا وسلما على الذي مفتاح رحمة سماء وآله وصحبه وجه الجميع ما اخترت لي يا رباه يا صميم ولي يسلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسبي وكن وليهم ولي يجد بالحمل المرضيين أمير صلي مدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصل يا موسى على المسمى بحلم اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسع بسوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيتا وكنت لي بالحي ما وصيتا لخط بسر ليس يوصيه أحد سواك سائخا لخيري من جهد مبدئ صليا على دليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وصحبه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليومين أفضل لي من أمس دون لو

0: مهيب صلي على مصححين على صناعة عبدك المصححين مهيب صلي على مصححين على صناعة عبدك المصححين وآله وصحبه وسلم وتخني إلى الجنان علما وبدل السيئات حسنات وقتل مي لأحلى الحسنات وصل يا مهي صلاة ترخى على مقيل الحسرات الأثقال وآله وصحبه وسلم وتبقني بسلم لكل مسلم مميت يا مقي من تصاؤم يا من له الإهياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألم يا من ما أني كل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صل أبدا وسلم على مسنصي الأزا والسلم هل المسمى صاحب الصفاء يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من الحياة يجعل النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كلي الخرورا كما جعلته رضا برورا صل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تحبه وما ترضاهم يا حاديا لي خادم أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المكسي بتلاوة الكتاب يعون به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم وليا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصحب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافع عن كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واهد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب الدوام خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد جتب الجميلة فعبدا لصاحب الوصيلا أوزي صلاة وسلاما في جميع آل وأصحاب له أنت الصميم وليعب فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفهاد نورا خادر صلي على المصمم بزاهب السيف الخليل الأسماء وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المنى أنا وفي قديم وعبدا كل بهيش رخدم صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المصامى صاحب الفضيلة ولا لوسبي وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مدير الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المصامى صاحب الإسار ولا لوسبي سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مواقر على الذي به الهدالي سخرون قبل وماله لسوا يا برا ولا لوسبي ومن تحبدا هو الذي لدى الإله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيا وآله وصحبه وآخرج من الذي لم يكن خيرا يخرج وصلي يا أول بتسليم على السفيه الواهب المعلوم هو المصطفى صاحب السلطان ولا لوسبي وسن أوطاني يا من كفاني اللهين والهلل وكلما يجرني إلى الزلل وصلي يا آخر بتسليم على رسول المتبى العليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسف بسوي الأداهم وحسبي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسد بي المساهرا وبصرا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصلي يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيحة محمد سي البهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسميه في قلب النبي يدخل وصل يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام والتجحل النساهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتم ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواء صحصه المفاسد ولا تسق إلى جناب حاسد وصل يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصبي وفني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المصوم صا تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاة ربي المتهالي بسلام أنا الذي به حسمت من ملام أي صاحب البراهر بالآل مهام زهابه وهو دعائي سمعام يعبر صلي مع تسليم على النبي سلو هذا المحلوم أي صاحب المهراج والآل الهسام وصبي والتحمد به آذى النسام وتهي قلبي بتلاوة الكتاب واكتب لي الحسبة من كل عتاب وصلي أتواب بتسليم على الذي بدت به علوم أي صاحب الخبيب والآل النجوب وصبي وسمك الكليم من الحجوب وتب علي اليوم وتل توبتي ربي نسوها وتصف نوبتي صلي وسلم انا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواي سقط كل من عدام اي صاحب البراق والال الرؤوس وصاحب من كلهم بك رئيس حفو صلي ابدا بالانفزام على الذي خام لوجهك وسام اي صاحب الخاتم والال السراف وصاحب يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الاصالي النهوي يا مالك حبته بنهوي وبسواه من هلوم تنفهم وحمل اليه فدا يرفهم روف صلي وتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامه ولا لي وسبي وسد اكرام يا مالك الملك دوام صلي وسلم على النبي الخل وهو رسول صاحب البيان ولا لي وسبي سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من اليك بنبيك اميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات محط تعصيم وليكن وتقضيها اليوم يا من اليه خسرت الصوم وخيره من جمله الحادات وبيسر سيد السادات ايس اكون والتدم لي توسيع ايس اكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والاكرام يا من لديه ابدا مرامي صل بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ الفصيهم واله وسببه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلهم يا فاتحا بصر بالجنان صل على مطهر الجنان واله وسببه واعصمني في ابد وفي الرضا اقمني مقصد صلي وتسلم سرمدا على روف ورهيم احمدا واله وسببه وصدلي بلهف قدحا ومنايا قدلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي لمن لي راضى أعداؤه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد المزيل كل أودي مستغنين بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب

المتكين مصورة يوم لاستمساك غلبهم قد جاب قد قاب جل الناس إلى التنصر وللخناس.

ويا أخرى وكبارهم صغار أجهم رجال بدر الكرام قام يهجن قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بيقل يستدرجوا وغلبوا ويمت البلاد حمقا طلبون أن يزاله الكريم الأكرم بالبربرين كرموا سلبي وكاملي به وجادلي تفضلا بحبه نهيت به والاستجابا بالجاه وزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبد نهيت به السنين التائبا مبايعا

الأنعام ولأه ليك نعمة الأيتام لثمر السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وادهني الحلال ذا احترام عبدا شكورا.

صل رب بالسلام في الآل واستحمل وزد إعلامي رأيت ابتفيز العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجابلي بالعتق والإطلاق وهقن بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

إشراق فصيب إن كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاق ماشت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق.

الفراد أهل الدحر بك الكليم وقلبي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر كنيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري تصلي عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهر يرضي العداية كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كافتري وكافي البجر الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر ولعباء وثلاث

الجنب وبته في الربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هب لي فيه يا عظيم الشاني قهري كل حاسد وشاني تلقيتني فليرد شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجدي أمعة أنسانيك أدغره بحرك.

وفي البر والبحر وفي المغانيك خير رجاء كل من نحاني بسوء واقسمنيك من الألحان لا أسهل القلب مع اللسانك وإذنك أشكر بالإحسان فوت بوعد ما

الثاني ويصف لغين العراني تكتبها في كلكلي سبب بها في كلكلي إيماني وامضي العداك مع الأزمان وطير وزيرك كالسلطان فغتنة ربي مع سلطاني أجرتني من حجن الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبإن نوّر جلة الأزهار نوّر فؤاد

قلبي بجسد وكلك مما الآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان أجبتني إجابة الحنان الواسع

الشيطاني وسط بالجناني لو بآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان اوجها لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان لو

بعد إلا ما كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متى بي وجهادي والبروع كل قسكت قبل

المعجزات من نهاية وحسن الباقيان إلى سوانا ينتحي التنازع مع المجادلة لا ننازع من

كرب الإله والنبي وسيلتي صلى علي زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر لما أحدثك كل بحر نايت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب قلب الأعيان في البحور من قادني قبل مهور الحور بعد سيد الورى قبل الغداق تغرب لي أطاب الخلدان للمصاب جئت ما منه لك من العجائب أراني فضلهم وجهت المختار عند البر بدا رضيعي أجل البر ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من جكسس نايت في البر وفي البحر معه

راضيات عني كما عني محا مرضيا لا قلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بسول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قلت وفي

وسيما بعتو عن السلام أذكت بالنبي الكبلى بكثرة الشقاء والخبلى لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حتت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا قضيت عنك مزنيا مبتلا فنغي الوادي بك والتلا ظللت شكرا لك ينفي بطلا كمن كفاني من أدام مطلا وجذاع ما يصير طلا من الأرض من

كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعت

صلاة الأخ العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أزكى أزكى على النبي وسيلة محمد أزكى نافع صلي وتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيان نافع صلي وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة العصر العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنا أوصل بشارات للصف مدمنا تمد لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستحسنا وجل أمة رسول الله قال خير الصلوات الله من يدرى متى يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكن نأتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود ليكم فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نويت ابليس

إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز.

الحين آية كل يوم وأمس راجية واللي قضيت دون الشك الحاجية أوصل لأمة النبي أحمد مصلي علي في من حمدا نصرا نصرا عزيزا.

أخذ جميع دون السبب تقو بالسؤل وقت الطلب لا صبي أريد وانفعي من الورى يا مغيل أن يدفعي مع ارتقص

نفيق كل من قناري فهرب تنعسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معا من الشياطين فشكر يسمعان وجيت شكري إلى الرحمة.

يقيل وفؤادي طابا نصرتين فإنك النصير مع تعيبي إنك البصير صبر قد أوصلت لي في رمضان ما أنت منك قبله بالفيضان هاتي في الذي أحببت ليؤجل من أذى ربت أجبتي جواب من تعالى أنصرتي

بشير كل أقرب وأجنبي مصلين مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليها المسلمين فرحا أنحى عن الأذى والطرحة طمحوت ما علي مر من بلا أبن جميع خدمي تقبلا نجعيان مصلين.

ينقدما تبرم من ضيف لم يضما جزاه من باز ذا العرش بكا وكل من أبكى ذو الكرسي بكا إلا الذين كفروا وامتنعوا من دمت راعوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها العقارب والكل من صديد شارب.

هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مليون ألف حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور.

تأتي بالله وبالرسول من خالف الحق والاتصال برأ الإله من الشرك نور كل نفاق وسعادة ضل برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام يطلب هو الذي نمر غيره ولا أرى في شيء هدى ولا محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي قاب الكلام فرح الأكرم تفريح

القلب سواق قادر السوارى على لي أورث السوارى على لي طلب كوني الخدي كوسرما إدبرية القديم كمن كليتي عبادة

يعني العليم والخبير وجاهد الواسع والكبير فرحنا الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاري لمن قبل نعاه مضرتي من يقود المنحا ملكني الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء ووعد لي في رمضان نجزا أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خدمة خير عالمين أحمد عرف اسمه كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبا ومن كاره لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمين عرف اسمه مزيد القدمين للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحى الظلم والأوجاع محمد صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محى بلائي ومحى أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عرف اسم حبيبي ربيا قلت له كليتي في العلن توسلي وهو لي قاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلا طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحسنا ولسوانا ساق كل من فلن هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل يصير باق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمد أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي قصيلتي

مقتدر يا من إن جوده يبتدر نيتك يومك وقبل اليوم ولو جعلت الفطر فوق الصوم جئت بالقصيد شاكرا لك ليقر لي قدت فضلك جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكفيك من ما شافعا كل ما أردته منك انفعل

بالمعروف ملتني بكونك الكريما ما قاد للتبشير والتكريما عظيما أعطتني ما قد أنسى كل ما مضى من

الحروف ما يفوق الظمأ للمعروف. ناظم الحروف خلد الرباع يا من كفاه الغرور والنباع. ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صراط مستذب الألام الزحزح القلاب. يقيني كتاب الله وهو مبين قم يدعي والخير ليس يبين. أخبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين. لربي به قد تبت من كل ما سمعت فابغي به علما الذي سيكون كلامي هو اللوحي مع مدادي لمالك. كما لي إله غير إله أركو مع طبي قد يعطو بعد توبتي لكنني حكيم القلق ويعين. يا ما طلبت الغيب من مالك به أفن بعلم الغيب وهو معين. تبيني ما غاب عني وما اختفى وإني بي أحب الزجاء وأدين. شكوري لربي بعد حمد مخلد والنبي عند اللعين مدين. إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جيح دعي بالقط وهو مدين. وناجي به ربي ليجاد لي به كمالي لا أمالي في غير الإله عبين. وقال به نورا تعالى تبدعي وتعويك يرد جاء نورا لدي يقول.

وقليل من أتانا بالخفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى وإمام سعيا والعجامكم إضالكم الخير من يوم قد زحزح الدجا وأني محاك ما سألي

وشيها سوء لديه مصول وتأسر المولى يقد ما طلبته بكل وكل قد تقي حصول إلي تعالى تبت من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين

العدا هو لي سبى الحرون يليل يأكل آت أتت منه منطقين خجم أنه ما إشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب التبين قلت بكوني وعدي الجلالي حقا وارجو سرعة ارتحالي إلى ديوري به دار السلام بلا عناء وللطوبى بالسلام فأطعم له عن غيره وفي مراستي

بجانب من الشكوك لكونه ملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على عليه ويتوجه لربه به أبنه بخدمه كصعبه عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه عظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أزرك ورجوعي عاجلا بأكسب من كوني كاملا ضغط على البحر والجوار فمنشآت فيه بالتكرار وتضرعي وافتقاري وإن

قلب قلبي له مع الكتاب وعبده رسوله الداعي المجاب. قلت مخاطبا يا ربي الداعيا وذاكرا والشاكرا والراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين. ويسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيه كأدة الدواء من ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا ربي يا ربنا بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت. عشان جنابي من الأعداء ولي سوق ما شئت من عطاي. فرضا علي بالتسخير وطلب جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي رجاء كل صالح ومتقي. فيرتقى لزومك للكريم كنيسة له مع التكريم. فلبجاه اصطفى.

خديتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين كي يقاد ذو الجمال البدرا كي سوان حي الساق الجدلان ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي المحي.

متجه ليتوجه الصفاء والأمن ولا أدري غير ما سر الزمن قادر باقي والنعم الملك مطاره لي بزيد الأملك ولي الكريم أعطى الكتاب مصاتيا بغير ذات العتاب أنا لي عز الأراضي والسماء فاقرأ بي كتابه السماء لقد ربي الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس كن بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين خلت كلي برب الباقي كن عربين الصبر والطباق وجدت كلي لرب الباقي العظيم السبع والطباقين إذ يقال الله ذكره الحكيم وبه يلقي كل

حرم وجمالك بالترك طعبي قد محى بالأرك إلى سواي زحزح العارين وما يؤدي ضرر النارين قاد لي النفع

ميسسين أمكفى بحبيك مستبشين غاب قيد دون موت ماضيا هيك الحكيم عنه راضيا غاب قيد دون موت ماضيا هيك الحكيم عنه راضيا يقين القرآن والحديث قفي دونه

صمد في اليتيم ولا أزال التائب من في اليتيم لو مصيري مع البحور وفي أبو تأذى أجور وولي ورجوت منه كوي رضي ورضيت عنه أن يكتب على رقيب ويا على رقيب وعتيم وتجرى لي إلى رب الشهيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قي عن وبه غنيت تتبكم لي له مع الكتاب تتبكم لي له مع الكتاب وإن به بالحديث من عتاب أسلوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصعب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال بالعيام

0: بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلقي وآله وصحبه هذا القلقي نافع الصل أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الأمم ولالي وصحبه ونوير هممي يا نور صل أبدا وسلمي على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب نافع البدع وصل يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤال وصل يا بديع وتسلم على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسلي من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرس العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحج العدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركون إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك يوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون سلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في عبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزما وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بالشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس استوقى نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى ليوجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحر مضرتي كذاك الكبل أني انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المصطفى بعد صلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا العبادة عبادة لنار من لم يطع أبدا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا ساخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة للبرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل النعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما تراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهمها ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قد فضلك زنت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا العدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وسرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تاب علي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فرض ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحضطر وليس ينحون بسوء ذو بطر أجابني من سر علم لبقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك محجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المغتار أفضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر حذر خلب للأعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الإغناء خدر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ ليخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جاد لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ أزال بالحير فضلا به أكون دهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لج خير السمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي ما لكل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدو أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقول ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب للنهر أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدسر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ملممها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هوله انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاد الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر خدت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت توحيدي لواحد قهر للعدا من اغتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الله عاقبة الأمور. وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع. إليه جلت تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه مشوشي. لو بقائي دون موت ماضيا

الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره لو تعالى صرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور وارتجي الأوبة زا أجوري هو ولي ورجوت منه كوني رضيا ورضيت عنهم عنك تبا يا رقيب وعتيد وتشهدا لي

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت به وعنه وبه غنيت، تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتان. أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، كن ورجوت محو عيبي كله وأن أكون

أب استجب لي وصل بالسلام على النبي بالآل والصحب الكرام. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله.

الحمد لله العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير بر ومتمن شكره في البر من

الاستقلال نوتحي على الفروج والسنن في وطني طوبى وفي دار المنن أصل ربي بأهل بدري أبي عنهم وعن رب بدري لسان صدق في جميع الآخرين وروضه لي جميع الكافرين فزت بالسر قل والله أحد أنفي بها كل مسلز جحد لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفؤا أحد قتله جل من افترائي بذكره وسنة الغراء جزاه جل وعز راضان في العداء والساقد الأغراضان لا ضدي القهار في الخميس وهدي بجل

كوني مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال خذ بكوني مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال يا رب اكتب الصلاة ورضاك المصرى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معا في الآل والصحب والعداق معا لا اكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد مر اشترائك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله ستة عشر واطجي بهن سلازم البشر نبت يوم الأربعاء في صفر بعد شروع

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في توبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذو الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي كيف يوجد اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن دفتك

من الأضرار وإنك اجعلني ضي الأقرار أوتي إليك بالكتاب بعد قبول البيع والمتاب اكتب

بي منك آية وانشر علي بركات الآية أشري مني العصر بالجواري قوطي العداء ذوي الجواري نبت ستزن وجدت بالبدل فترمضن كلي وردي زل جدل نبهت لي فستزن تباهي فترمضن ليك ذوي التباهي فست بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالد ذل إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذل رقاب أهل الفلك

أدي لك شكوري أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قيت قراي في اغترابي فاب لي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

الأمين لجتش في الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمول كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش والقرآن

أحد يا من لم يرد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد.

هذه استراتيجينا معا والوزراء كمن يواليهم بكل وزراء سفتي فانكف عني مرضي فرمضا قلبي وسقلي غرضي قل لي اشكرك من ذي الجمعه على الذي جودك لي قد جمعا وجه لي جودك مسجدا

راجعت تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب. توبة عبد لا ينام الليل قبل تهجد.

ليطفا ولا تواخذ بما علمت في باطنه مكتتما خير عليك يا قريب ما طرد من التخلي بالتحلي بالأدن من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل على فين ضرب عينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان نقف عاد أنصد الدسائس أطردات أنصف النفائس إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا

ينفد وعظم الخلق لديك أحمد ضالي إليك يطلب الوصول ولم يلازم سنة الماح الرسول أنت الذي مراقبي لديك من مصطفى وسيلتي إليك جاء إليك أحمد البكي وزاده أحمدك العلي جاء إليك أحمد البكي

قنعت ذكر ذي الوجود والقدم قنعت البقايا ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تحق أمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أوت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة من الذي السمع له والبصر مع

دوست ولذات من قدم صاحب الحديث كانت تقصر فني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا وتعالى.

ولا الصمم هبق من فتا فيها تكفى لغمم فمضائج يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفعت سيدا له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل إله واحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر وجهدوا حدوثا لجميع

ما لخياك وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمان ولم قد طردت هادي الرحمن أي على رسلي كل عربي كيف يراكني.

رفعي قال إيه خير الصلوات تنفعي ولئن الإيمان بالأملاك والكتب والرسل ضي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم الآخر يحمي عن كدر أقدره أن تكون خيرا وطرة شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين أم عصمة به من العارين أسر من ليس عليه يخفى في المفازي بالعظيم الأخفى أبلي الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كلي وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي لي غفري وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مقيم يا هل رسول الله فيته الحب أبقى بشارات

من لسوى يساق من أساء إلى سواق بانتحاء الشرك في التوحيد سواء والدرك أظهره الخوارق غديا ويتلخي الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني سالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا قديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره.

أقودها لغير السوء ولم يمل إلى مسيء. مرافق لله جند الله وقت مجاهدة كل الله. جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا. أكرمني الله بأهل بدر في البر والقرى

ولساني والجسد قمن كفاني كل حاسد حسن ويتربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سؤالتي انتحاء التعب وضري

مع تسليم هبي بآله مع السحاب النجب له صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي نبي المصطفى خير الصلاة مع السامي وبه هب لي النجاة ودي صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر من كعوب

الجن ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن منك وبيكش في الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدا وسلما على الشفيع أحمدا أجبره يوم يا إلهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة بالسلام من عيون ووجهنهما إلى الماح الحبيب.

صلاتي وسلامي وسرا من بينه وهب لي فضلا من على المحي بأفضل الصلاة مع سامي بالجماعة التقان نعتك اليوم بأن أصليا مسلما على إمام الأصفياء نعتك اليوم بأن أصليا

المكيفين أشهد صلاتك التي ليست تراب عديدها إلى الذي فاق الوران صلي صلاتك التي صليت قلي بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة لا صلاتك مع السلام أجلب

أفلحوا ضيعتم بهما صلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلحوا مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد مصليا مسلما على السند أقم صلاة وسلاما للشفيع طمئ منك واجلي الفوز السريع أطلئ لك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا ضيها بجائه تقبلا إذن أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران عبادة نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجائه.

عن عليك فاشكر القلامان لما لاكتب صلوات عنا مع السلام وتقبل منا للمنتقى.

صلى رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمي خاصاً لك وعلي قدمي لمتباخي البرايا أحمدك أرج من خدمي والتحمدان ولبشاة الكريم الصمد كن النبي.

يا رب يرضى عن صحاب المنتقى للرضاء والوداد والتقى يا رب يرضى عن صحاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع أبلي فتح دون اللطي يا رسق ما اشتهى في خطي أطلب صلاة تزيد رغدا المصطفى يومنا تزاوى غدا أدعو صلاة لا

نجي جميع من أحب المصطفى مجايه وقدهم ما يصطفى آمين. وعصم سلمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم لا صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على نبيك بشارات.

يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت بالنبي للصورى يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت بالنبي للصورى على رسول الله يا ذا القدم قاصوري في جميع خدم وجه في البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبا قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخذ معت لا يزال صمدا كل متاخذ صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى.

بريق خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصائدي تعبد ربي الشكور وأنها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء أجر تنقي منه لغيري زجر.

والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم مفاجأه لغير ذا اعتدال وقاتل إكرامه من اهتدى أكرم باقي بأهل بدر ولهم إكرام معلي القدر وجهت وجهي إلى فعال كما يريده قدير عال إلا وهو المتعالي الوالي أعدله والفعل كالأقوال قلبي له كالخط والأوصال وخلقي وجاد بالإيصال دعوت ذا الجلال والجمال وجادي مخجل الآمال أثري الأكرم في الأقتال من يروضهم بلا قتال أكرمني بسورة الأنفال وسورة التوبة بعد الفال تسيم للجمال والجلال على الذي نفى به ضلالي.

قائم من كل سوء وتديم إيصال أي ارتفاع من انسفال وتقنن الوقف مع الإغفال أحسن من الدهر من الإخجال وقن مع أجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فضمدا لافتح بلا إقفال هذا الكريم المصلح الأقوال

مرضه وكل ذي اختيار وزغ به عن القتال وعن نزاع حاسد مقتال وزغ به عن القتال وعن نزاع حاسد مختال عن بال بطن الأبطال يصف كل ماكر بطال ومحمد

قال دعيت في الأقتال بلا تنازع ولا قتال دعيت في الأقتال بلا تنازع ولا قتال يا الله ذا الجلال والجمال صل بتسليم على الكمال يا الله ذا الجلال والجمال صل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد ألحب المعلن الغني عن عمد له كمال جاوز العقول.

محمدا أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء خيارا لاحقين لم ياتي في الماضي وليس ياتي فأحمد المختار ذي الآيات محمد فرد يفوق تزنيا وأقدم عن والهدايا مغنيا نبينا رسولنا محمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أحمد المحي محى الضلالا وزحزح الإشراك والإضلالا لك عقل

العمل سبع صلوات به عند الصمد أوصيك يا ابن عمتي وخالي أوصت بالإخراج والإدخال أزعة وهي لها مزيا في الملة الصحيحة.

والبديع هو الصمد الرافع السماء من غير أمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءا أحد الله لم يد ولم يولد ولم أتي لشيء وكفاني الولم نفلين سلسوك بالغدر أني بحزبه إجال بدر علي أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار قاله

بالصلاة. قال الشافعي: الفائد الصلاة من غيره فر إليه عاجلا، بالمصطفى قيل وراء وآجلا أزكى.

باقي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، أبتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

yoy sakatu man anni ma man mati yaqul kun yakuni sakatu man mati yaqul kun yakuni ali qad qadiri qadahu li bikuni ashkuru qalbi ولساني والجسد أبلي في مبيعي ما كسد آتي ذكرك يا مكرم وانقضي

أم لم نحني وليس ينحوني الشقاء وليس قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري سرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفيت الأعداء والأمراض أبيضاك قط للأغراض نويت كل جانب للكظم تلاشوا يا قابلا لنظمي وطي نظمي.

أذا كن لنا في كل أهوالي خلاق يا ربي تدبيري بكونك لي قني أذا والتسق لي فوق عمالي أذبت نفسي وتفطرت اليوم كلا ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أمر قطع يبدلها إليك أيضا أتى على العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي اجقني علي أرجو بلا كلف وصح بيعي وانصرني بترع أشكالي اجقني علي أرجو بلا كلف وصح بيعي وصفني عن أشكالي يا بفجك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى

القلب العاديك يا قدير معا أرضي وترضي كل مختال أيتك الله بالإيمان يا يقين بكردك اليوم لي يا خير الفعال ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أشكر جميعا الذي أنفرده أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي دعوت ملتمسا منك الصلاة على خير وراء بالملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تبت من جميع ما صدر من عبا وكفاني لك

0: هذا الإله بالرسولين وإجاني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بينتين على النبي المقدمين أكبر مفضل من إلهي العظيم أكبر عليه بالدر النغيم ذلك فضل من إلهي العظيم أكره عليه بالضر النغيم إلي وجوده والقدم قد وجب كلي والتنم الخدم وجعل لي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أم لي يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وشنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وشنح إلى الوصف القدم لاتي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التماسل ما افتقاري لغير قن جاد بالوقاريك وربنا تعدد عرف وغير من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أما كي عط ومن غروري لي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهة حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغي العيوب والقدر ولي وصل بشارات القدر
1: ثنا الذي قبل قرر وساقه لخير نهيس القرر أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البصر يسوق لجل خير يلسي قهر وخاد لي أفضل نور خد بهر ألالني خلاب من كل كفر من خاد لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إخصاء باخ ما يخلد القرر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع الخير الذي قبل خضر وساخ ذري إليه سل خضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا خولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت عمد الحامدين الآن بالخلق خالق الورى مولانا مع الفراء وزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فرانا لو قتابي ورمشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخ بدائها الفتى حسانا لك قتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخدت للتقديم والأمانا أهديتني الذي مهال أدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني قوما هوا وخسرانا لي تصفي الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخي الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنطقة أتبت لي الزمانا جساء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمما أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنافجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه أنا نفى سكوكي خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا لو قدابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى طخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مهل القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مددت لي ما صادني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبقيتني طيبت لي الأسمانا ولي وابت الروح والجسمانا لي جت بالبقاء منتهانا من خرخل وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا منذ الأمير أسهر الهدوانا أنت الذي علمت من هدانا بمدح من كتابه هدانا ليرد من سلمني فلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مكوثي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمدح من قرأ أهلك السجانا وصل يا وارث والتسلم على الذي له صرفت حلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل ما رم هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصل يا رسول والتسلم على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما خذ العرب وصل يا صبور والتسلم على الذي أصبع عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن سامي أبدا خير بسارات وصفي أبدام وطب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وخلص النسام منك بركات وسكنات سبر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مع كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القادم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا دائرين هو الغفور والرحيم والكريم حفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي ما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وسنبه وعلم وجدت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سقاله قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تهارى سرمدا غنايا إني حبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى وسلم عليه سمري الحمد لله على كوني له عبدا قديما من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من استياد المني أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي رأت ربي يتحى على كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخن الغفور خولي منسلقا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتسقني بباتي من سي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أبدا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجني من الشقاء والشرك إلى المسير فوق صني يا كريم وترجوه خير أجر لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وترجوه أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصر الخبيل اترجوه لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي منح علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا وتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصابه بجائه العصيم قبوله كلي بالتعصيم له خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم له قتابي شاكرا وراضيا ولي يسوق سرمدا أخراضيا سللت لي هدايا يا قهار يا من له البهور والأنهار يسكرك الفؤاد واللسان والجسم اسم كأتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي يربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلعرس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سميا قل لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يزق فوق الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبرين مد حياتي ساتطول وصحم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي والسعطان فيه كما إياي قد نفحتان نفحتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم صار جائم منك توالى الهمر سال نجائم أذل الحياة بالدوام العافية عبدا قديما بالخيور الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لسقر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتى المكان كلها حطايا سهلي بكون فوق مرادي أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين ونجي ما بهت من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصبت عني سترا ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكل لي خيرها مما أهب في أبد والتقمي ما لا أهب ليكن بكل يا ربي وجه الهمري جميعه ردا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما هو وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ أيديا مناصر قصوما فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمد لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحادي والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي والتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سميع منح علي بالنجاتي من ألم موتي وفي ذريحتك فني السلم بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مدرة وكن لي أن يقف رؤية النيراني وسائلين وحدي بي جيراني دعا يستجب بما فاق سنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائق الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مهني يجود للمحروم لفسر وأن يقبل فأنت الباسط والخابي الهادي الذي أباسط إتي المباسطة في الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سولي بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا من أم باب باسد كريم كرم بالبس وبالتكريم أن يقبل الأسال الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفع الذي قد حصل وما سيحصل وفوسي حسلام ناجيت موخنا بأنك الخنين وأنني بأن تكون لي غنين وتهيو بوفني خير الرضا في سر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا رب هب لي أن يكون كلي أكبر رضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرم بكونك الأكرم والمكرم أبلي بزارة تدوم بحدي ولتدحني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيهن ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامحا بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخن سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخني عن الأصاب توسحا أهني جنابي عن البرايا بك محل ماهي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وردتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهب لي فوق المنايا من فككت قبلي أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم أكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بخرق الحادة نجف هادي ولتنجي بدني من الأسى ولتهيني بالخدن فس بكونك الإله والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حلي سرمدا تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدمي وصف للبقاء يا سل خدمي قبحت كونك دواما لي بكن فسرمدا سقلي به ما لم يكن إله صلي سرمدا وسلم على النبي عني وقلبي علم لعبدكم من الهروم والحمل ما حتى أدب الذي فاق العمل دعوتك اليوم وأرتجي المنام قد فليستجب إجابة أمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصلي بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد جهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكمدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمد مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مها سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسولي بالإجابة أبلي إياه وهاب كوني خدام فيهم بكون ولي يخلد رخدام منح علي بسرور وأمان دنيا وأخرى ولترد لي السمان إذ الجميع ما يسوء وأمين قبل الوصول سربطا بالمن لأوصل الذي يسرني بلا تسبب والتقمي كل بلام فك بجائي المصطفى رخبتي دنيا وأخرى رافحا مرتبتي سدني هلوم والتسدني عملا وعدبا ودمني للكملا أن يكف فصحا ووجلا دنيا وأخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لأبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقني الحساب والملام كف السخاوة وما لها يقود أني وكل جالب إلى الوقود بكونك الورود حبلي أبلي ودام وبالرضا الأكبر هم ريم الدام رد الذي خلق أو سيخلق من در حني يا من يخلقهم وجه دواما لي فوق سني من الذي يسرني بالمن تفضلا علي يا قدير بما به تصابي الصدور تفضلا علي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مددت يا مكرم يدي مستصفيا بالمتبى المؤيد ودي الصلاة بسلامك له بآله يا هاديا فضل لهم فتصر بدل إليه ما فاق المنام كما جهلته رئيس الأمنا اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي السلات أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاق صني وصمون الناس وطحرني من الأدناس إمه يوبي يا خبير وكليم مكانها خير الدم ينجهل لعب من المواهب السنية والمن اللطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهو بلا إهادة أدراني لك السماء والأرض والكرسي وله القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردام حتى أكون عند أهلها ردام أويتني إلى قياس الأرض فليعب فيها قبولا يرنيم كفيتني الأحداء والأصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبنت فمحوت حيبين كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهد وأبلي الوفاه في المعاهد اسف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وحاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق العدم وجه جميع ما أؤم منك ليسر بدل يا من رضيت عنك مد حياتي سات النفين لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا وأخرى وترد للمجرمين منح علي بوداد المؤمنين وجل هداية لرداية المسلمين لرداية المسلمين اجعل لي العبد القديم عبدا بصارة لكل شخص عبدا لجد بكوني للملائكة الكرام مسرة وسق بهم لي المرام للمسترق بالصلاة بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ظلي إليك سار حسي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي ولي يسق ما فاخ مرقوباتي كوين لي اليوم النوال يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويت هني شك يا حفيظ يا من له المهنا يا من له مهناي والملفوظ تفضل علي بالمكنون وهم الذي مرى من الجنون مسرت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به أدومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحد المختارين ولا لوسابي فسد أستارين دعوتك اللهم بالنسام والنسر ياسل منا لعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين الحمد لله الذي متي ذهب إليه ذاهب هداه ووهب نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا نسأل

لك غدوي والرواحي والذهاب، لك مبيتي ومقيلي والإياب، يسر ذهابي وإيابي وطوي، مضى الخلا عني وجد بعفو، عذوت كونك معي في سفري، فاحقق الرجاء واقضي وطري، بك استعنت فأعني يا معين، وكل من بك استعان فمكين، بك استجرت فأجرني يا مجير، وكل من بك استجار فأجير، يا جامع الناس ليوم الحق، بيني وبينك اجمعا بالصدق، سقي فضلك للاستقامة وللعبود.

إنا كذلك نجزي المحسنين. أحمد ربي جملة المحامد، ثم صلين على النبي الحامد، ثم جئت من ما عنده ليس يرين، رب الذي أكرم من كل كريم، ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم، أعطاني النافع نفع الباقي، وقاد لي مواهب السباق، كافته بذكر من شهر الصفر، وشكري حامدا له إلى صفر، قلي له جل وعز من جميع بالمصطفى خيل برا خيل وراء إلى الربيع، عدته بذكري من جمادى، والشكر والثناء إلى جمادى، له مناجاتي من شهر الرجب بذكري والشكر معا إلى رجب، كفته بذكري من شعبانا والشكر والثناء إلى شعبانا، رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان، جلسته بذكر من شوال وشكره معنا إلى شوال، زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة، يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة، أيطلب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد، له مناجاتي من إثنين، له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين، مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة، حمدته من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء، سميته جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس، رأيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب، يموت من بدي يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت، نفعني وكف عني الضرر فبدا وليسوق الدرر، نفع لغير ذاتي المفاسد من لا يسوق لي

وجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كف أن حد من غير ذاتي كل قال قد جحد أعطاني

كافر أو زنديق، ربي انحني كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، ربي انحني كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملك الألفاظ والمعاني بقٍ كفاني أن أكون عانيا، حفظت ذكر من هداني فاسرا لي سره كما كفاني الخاسرا، سعادتي بلا محاء إن كتبت عند الذي من أم الضر يكبد، نجيت من ليس له كفءا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بغي حماني عن عدا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا بغي لغيري يسوق فاسدا، ما يتشكر من إلينا أرسلت خير الجزاء كما المزايا جمعان، ما يتشكر من إلينا أرسلت حمد

وسأل جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل لا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان سأو من ليست يريك الضراء عليك يا من للأمانة جراء سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جراء أنفعني بك الإله أبدا من أعظم بك بشري أبدا يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة خير شكر نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق الرسلا نبينا رسولنا محمد به محاضري وهو مخمد جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد يصنع عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد أحمد المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد

كل ما لا يحمد بلا غيك إله أحمد سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد يخدم الفؤاد مني وليد إلى الجنان وهداه الأفيد نبيت شكر من أذايا مخمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبيي أحمد وطب تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول بركة المحي محد قبل الخمول ونجات بظهور وجميل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يشكر القليل لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

على الوراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد.

نفعني الكريم والمكرم وقادري تفسيره المحرم. جزاء باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل صفر.

الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هلاه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان لحكم العين بإذن الوالين في هذه معا وفي الشوال يغزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي كل قعدا نفعني من كان لي بالحجة من المحرم إلى ذي الحجة أبعت إله العظيم النافع قبل الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد ناجته سبحانه وأرتقي من يتعلم فتح المرتج أجوت من بر رحيم مغني مطر عنه بما أستغني بركة ورحمة مع الصلاح وعشمة بطول عمر وفلاح بكون الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا.

الكلام وبيفرح كل من تأدبا. زدني تقا وعملا والنورا، زدني تقا وعملا والنورا. قبل وبحفظ حفيظ الصورا، حفظا علي في حياتي كوني كالسحاب في الآيات. هب لي فيها عزة تدوم، يا خير مغن ملكه يدوم. على النبي محمد خير الورى، صل بنسيبك يا من صورا. معظما بقدره العظيم والآل والصحب ذوي التعظيم، لنك بجاهي

يسري فيها الذي تعسران وصمد الأمر ربي يسران طويت من بعد الجمادى في رجل قبل ولي كشفت ما عني احتجن فوس وقصدي اليوم شكر النعم كمئن من خير مغن منعم ويتوجي له بالذكر وحمدي سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجل وسيلتي محمد وقلت مصليا والشأن

آمن بعد أن تصليا كربي على محمد وكليان وبآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أتم له بهم وللرسل الكرام خير الصلاة وارزق لي مرام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الانبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى بنوسق الصلاة في زمن يا من لم منتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهى أكثر الورى الحبيب سيدنا.

ومن أرصدي غدا نجاء لكوني الرحمن أرجو منه صلاح عمر ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيسا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة

ومن ازداد هدى وحقا بكونه الوهاب. أرجو كوني هذه ذا بشرى وعند الكون بكوني الحفيظ. أرجو الحفظ وحوصي المعنى به واللفظان. كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى من وعده نجس. ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء لكوني القهار. رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا بكوني الواسع

كرم هنيا فتاع كل يوم أسات وبيبشر قومي أتريك بايعا فيما مضى ثم غفرت واشتريت فمضى هبي في البعي وفي التوبة ما اشري في أبد بالمعتمر علي السلي ولتحقق للرجال مع سام ليسوق فرجا من على اليوم باحتواء من قبل قد طلبت زرع واء مع طيف العلم لغوا لغوي بانصراف قل لي إليك بقصوري لا اغتراب أخلق العادات في عقائدي والقول والفعل وزد فوائدي بارك يا رب كلي

وصف بكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهر كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين ما يتودم وأرتد

المستمكتب ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهاب لي بهم يا خير مغن قد يا منايا في الدنيا وفي أخرى يا أذيك خدد سرمدا بشرى يا على نبي محمد والآل وصحب الصلي وسجب سؤالي لا يقطب الصلاة والتزليما بهم وزدني به تعليما لا يقطب الصلاة والتسليما بي وزدني به تعليما اخفض النبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعا ايقن في يوم الاربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم والكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت اي بحرمة رئيس المرسلين واقلمة الملل مفضلين سقي من اليوم للجنان قماشت منك وسط الجنان لابكن فوق مرادي سرمدان حيث اكون وحيث

كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضان في أبد فلي خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكن يا من يكون الذي لم يكن ويعدا يوم روضا فاقا هني ورضي ورضي البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونه بكونك القادر قلب من يحصني برزتي كل الزمن عملك اللهم.

كصلاة بالسلام وارفعا لك مكاتبي وبهلي أنفعا لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم مناجين بذكر والشكور يا خذ

نبي رحمة وسلم بالجميع، واسمع خطابي وثنائي يا سميع، ويا جبريل الأمين بالسلام، فوجبا أو حاله قال الكلام، سلام للعرش وذي الكرسي قال أمين وحيه القدسي، لوجه الكريم بلغ عني لا سلامي وتقبل مني، لوجه الكريم أذهب للسواي، لم تحبه

عام الجيسس في عام تصنديا من مسس صدق الأمير مع من والاه نغير ذاتي أبدا يا الله لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خد ناف واحد يقودني

القتل لغيري ولغيري لن يران. آيات العرش العظيم، آيات العرش وذي الكرسي، تقودني بسرها الخفي إلى فؤادي.

يقرأ منطقي وقلبي يعقل، خير عن جهل وشر يعقل، يقودني التأويل من لا يخفان، الهشام واختصاصي أخفان، إلي قارئ كل ربي سبقان، وقد الله

والصمود رد بلا شقاوة كليتين وكعبادة الكرام كنيتين إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا التاب علي الله توبة محا عن عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذكر حكيم الله فضلا ولا إله إلا الله وجدت قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمل وهو لم يد ولم يولد ولا كمثل شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد الفراق من قلا ومن جحن أذب كل ما يودي للحساب كلا سواي باقي.

أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقتلي مخجل السؤل من مران يا يستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان أيتي العظم في أقايدي والقول والفعل فنعم قائدي وأتك يوم بشكر يرقى طل العرس والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجال وقد وقد وقد

فإنك المكرم أما هذه الضرري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

والبدن يا من كفاني عداك موددا لك خط فؤادي واللسان والبدن يا من كفاني عداك موددا إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إني أعوذ

ومن زادك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقنيه إنك القدير فرضا علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير لك أعوذ أبدا من النفاق وقفتني.

وبعده وبعد كفيتني ذا جعد رقيتني عشر سنين وحدي وبعد كفيتني ذا جعد ابن قلاني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا ما سرقت لي بلا سلم كنواطني أبي ينفع الطلب كي يجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن ما يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمنكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصري ينتصر نشت جوارحي إلى التهجد في كل يلتجم تعبدي كي جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كي جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر يبقى لي أنال عصمة والسبقا من على ربي وربي في ذا اليوم بأن أكون صرمدا كالقوم تعرف في اليوم بالأمراض فأسكني وليسق أغراضي كل مطلب هنا وفي غدي وفيهما جليك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لكوني بالعلوم كاملا بك تجنبي عن الحرام بك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني داعيني كل ما يضر أي ما سقني

الدنيا وابدع عني من علي قد بغان نزين هي الدار به من اللغام وابدع عني من علي قد بغان بتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان أسلم رامي بجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفاء والله إني ستزحت حياي لك لعبي واستجب دعائي من على اليوم بالكامل.

ليكتب لي ما صلاة ليكتب لي ما بالانفصال أسكى صلاة منك بالسلام ليكتب لي ما بالانفصال أزكى صلاة منك بالسلام.

أني حياتي بالمحي وجاهي وكن ليك ما أحب سرمدا بكن بجاهي سقي الصلاة بالسلام إلي بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك وليس يرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك.

فأخرجنا من العصاة اللطيف بصحب من تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بالانفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بالانفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

بي بصير وكفاني وكيل. قال سمعت لغيره أمين هدوء القوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين. أسدي من صحبتي لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى. هذه صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى. بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموت. بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا.

فوقين عن عظمابي من التزبزبي وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآلي وصحبه الأخيار أزكى صلاة الله والسلام علي معهم بلا اختتام لعلى رب الحمد والشكر كما دم السلامان على من اعتمام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إليه زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أجاز الجاحد وأثير المشكي شكايتي ولم أكل من نحى فؤاده الولم واجهني الواسع بالتوسعة وزدت ذا مرحمة وسعة ضيقني بعد عدا في أول دخول الفلك وكامل الولين أيتمني العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ضد به ستة ربي سرمدا كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمرا

كلا يقل وجهت خطي حامدا لا وقد محى أذايا خامدا أمني تأمين من لا يصدر من غيره الدهر القضاء والقدر الله ربي أحد والله أصمد لي هو الإله لا سواد وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد هديتني بك الصراط المستقيم مصحا كل يوم تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم ومنك غيرا من

نبطي نفع الذي لا ينفد مع انه كفيتني من صفد ابقاي الباقي بلا اماته وللسواي وجه الشماته لا صيامي ان سوى الكتاب وبيع ستتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هل توجيك تلك الستة كلا سواي وكفنيها.

إلهي ما شد منك أبدا إلهي أجل عبدك الخديم اليوم حققت ولك قاد الصوم بصك لي به يستغني غير مخلص له يا مغني إلي قاد الكرم المخلدا يا أخرى وأطاب الخلدا لوجه الكريم ليس يرجع لما استيت لسواه المرجع أنو المختار صلي أبدا بقد ذات خير.

0: من غربة والدوران فلكشك لو قلت القرآن ذا مسيمي مليك ويملوك ألي أغنادي عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له ذا خدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم. أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير. اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لكتب تصرفا بهم يبشر وليهب حشرا بهم إذ نحشر يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما واكفنا العارين لك توجهت بجاههما فسرمدا كن لي والدعوى يسمع هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته في كلكلي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدران زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعض العطاء من سلبي اجعل علومي لي رب نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخ من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لكتب سلامة من المعاسي وسرمدا رد لي كل عاسي من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين لهبهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم ليه فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقل للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني يا ذا صلاحي في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاخ ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سميا آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصالي معا وديعا لك فزني من النبديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير رب عليه صل ولتسلم بهم وبشر بي كل مسلم الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع عداي ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختار وأهل بدر مزغد أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدال لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدري ربي برضوان يتم بدري اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفر للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرء دائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الإثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسحت لي فوق الأمل لك شكري على الجميع يا خير هاد نافع سميعي لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي سخت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسحت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصلت لي سري وصولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وصرمدا فيك تزيد التوسعى فديتني من ابتداء حيششي بعد انخضى الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي تبشيري الأمصار تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وصرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد مها أذاي الله بالقدر العظيم حبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمد مع امتداه المنتخى محمد رد توجه الأذى لغيري باق حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض والسماء تمليك باخ جاد بالنماء صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مولى المرسلي يقود للباخ الكريم نحلا ولا يريني من وشاء مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوشي وجه لي في جيشش خير الورى سحاهه ولي قاد السورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني قدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جادلي بسلب وبعد سؤلي قادلي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكششي وخاد لي جزاءه في أكششي أني نفى في أكشش عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكشش إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمه قد شهدوا في جكشش في حرمي إلي عام جكشش قد قادا فوق مرادي كامنا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكشش وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في دكشش لما يجر ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكشس وصل لي أجوري إلى الجنان من علي المجيري الحمد لله على المقدمة النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرضى لي بالمني لوجهه الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشش وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد لي الصفاء والدراية وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتديا عنه وعني دون سخط رديا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشش توجه كما وصل من أول دكشش سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المناول سواي الضر لنقاد من قاد له الأكياس من المناول إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذاتي نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطن لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده الغر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذى وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هبل المنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صلي بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صلي ولتسلم كل حين على الذي لي جر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صلي ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجربي شهيد هبل المنتخى غير الصلاة مع سلام مغنيا عن الغلاب وجه سلاميك إلى المختار آله وصابه الأستار ودود خلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جل بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي عبلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل آذن بعد سلامي ذي امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صلي بسلام على النبي ولتكفني كل ملام قد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هبل رسول الله في قط منا يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستوى سوى البشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعط نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن ولتغني جد للنبي بقلمي بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوها من كل عيب قلت للفصيها سهيدة الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد انه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفى لغيري قبله من كفروا الى الورى خاد ربيع الاول خير الورى اخرهم والاول نور احمد ربيع الاخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الاولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت باحمد جماد الثانيه هدايه اعطت قطوفا دانيه رضي عن خير البريه رجب اذهبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ددا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان اذ فيه جاء ذكره بالفيضان ضيافة المختار في الشوال تشر أنه حبيب الوالي إلى النبي خاد المناد القعدة أكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة صبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال أكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلدي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم مغني مرتضيا عنه به أستغني بركة ورحمة مع صلاة وعصمة بطول عمر وفلا بكونه الأكرم أرجو منه ما خذ رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصابه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجية زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا خلبي وبفضي أحفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى صل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولا لوصحب ذوي التعظيم منك بجائه أروم يا شكور كون حياتي غير حمد وشكور اجعل حياتي فيك ربي فانية كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا أمري يا ربي يسرا صفيت من بعد جماد في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصد اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجدت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب إلى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصلي ربي على محمد وكن لي له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة ولتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة ولتصح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سقي الصلاة في الزمن يا من له بالمنتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجد لي بالصلاة ربي بجائه خني تنازعا وسهل غير جهة المنازعا سلم بجائه وجاه المرسلين كل واجعلني سرور الأكملين لهب بجائه وجائهم معا ما فاق ظني ودعائي يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرضاته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرم كل وصولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيؤ لبري أحمده سبحانه وأشكره ولي يروض كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكر لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرن ولي يسير النفور ذا مرن هو الكريم والحفيظ المغني وليسوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أرتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيش الرغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضالا على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنعي خير من قد يقول لخد بجاه العظيم كلما يصلني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كل وليسخ فوق المنى وكن لي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فر ذو القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد ملوك

الأهل والولد. إذا مدحت المصطفى كف كل ما أجر إلي الضر، واليوم قد سعد لربي شكوري بعد حمدي مع الرضا. قال آخر ذكر للسماوات قد سعد لربي شكوري بالكتاب الذي كفان، ألا قائدا لي ما دعاني للفظ قد هداني إلهي بالذي قادني له. قال السلام من كفى كلي لوقد أتاني من الوهاب علم مصحح، ولست ألاقي كل مفض إلى نكد، نويت شكور الله بالخط أزمنا. فمدح الذي بي في قد وكد نبي رسول ليس يرضيها مادح، بأشعاره إلا أوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا. لربي به من ذي القرابات والبعد، لربي وللمختار هاجرت باطنا، ولساق أسبابا كما ساق للوتد.

مديحي وعني قد نفى قبل من عند هذا المصطفى أدمى سلامي مكرم مآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس رزقا ما له الدهر من نفد إذا ما لك

بلا الشريك فليستخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلام وقاني الحفيظ ما يضر وجادلي بكل ما يسر حفظني من كل سوء ولعين.

وبالمجاورة والسيادة الحمد لله على الجوار مع الحرائر وبالجوار ذلك تقدير العزيز والعليم أسره سيد الهدى مع العلوم تصله فتحا وفيضا فاقا وأن

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من دنا أو كمنان دائم جلي بالدوام البشري

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميان من علي بجمال يبرع تلازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في خير

هدى ورحمة بغير فند كما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد كرمني مدح الشفيع السجد تياضهم لم أر من لم يسجد أسير باق خير رب صمد مع صلاته على محمد أنساني امتداح ندب حتد جملة ما لاقيت نحو متد بجلني مدح النبي الجيد الفائق الجال الأعادي السيد عند الأعادي غيبا أن محتد ومنهم أخرجني لم أحتد كنت قصائد دوزات عدد في وقت محا بها تخددي يفوق كل ذكر ذكر الصمد المالك المكرم المعتمد كنت السلام يمن من الملتحد كن به نديم ذكر الأحد وإنه لكتاب عزيز كن

قبلت منها تلاوة كتاب أنزلا نذكره على توجه الضرر كلا سوانا وكفينا عن غدر هدى ونور ورضا وبركه

زنت مكاتب ذواتي عددي لله والرسول وقت النكبيك يقود الباقي دواما ما أود تلى الجنان دون ضر أو كبت.

الكريم الأكرم الباسة المقدم المكرم مدم أفضل الصلاة الأعظم على النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله والصحب ظرف الكرم أسعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر ينهى لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ثنيت أن أتلوه ذا فصر وبي وجادني باليسر لا يتو تناجي المضطر قول به وحسن ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لقد ربي وحباب كسرك وللنبي نرني به والنسر كرمني حب النبي البرك لمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجادلي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تيد العشاء والفجر كلها

بن يسهل كمار طب المختار ربي يسهل نويت امتداع المصطفى البحر مدة كمدح له في البحر لي صار عدة وامتداع بالتي في عظمت من الآي فالآيات بالسبق علما

والمتقى أشاع لا خفية أنا خلقت بمزايا سنية كما تشكورا بالذي هو بايح كما عني تولى يشقى وهو نائح كلا مزايا.

الخواص والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق ودد إطاعة الرسول.

تجمل الحلال واصطف الحرام كم يقبل عملي على الدوام نجيب جاه المصطفى المغاني من فاسد مدى الأزمان نجي جنابيك من انخفاضك بارتفاع

البر عني منك واجعلني مصين يا ربنا بالمصطفى باب المنى هب لي استقامة وعصمة هنا هدي لي سق لي ما يفيد هب يكفينا ما يبيد تني وجه قالبا وقلبا.

يجر لرضاك وتفي من متبى سوء القضاء. هاتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كل موئلا. والتفي جيب النبي الطاهر صلى عليه.

فيك وفيه ها هنا يا ربنا لأبثباتا ونباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنا اجمع نغيت في جنب النبي نخمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صاحب تباتا وخدمة به

يفتح المغلاق بالمفتاح بالحفظ والتأييد والإصلاح. لكم منك صلاة والسلام عني الساعة إلى يوم القيام. ربي عبيك وانصرني أبدا تلا عدايا به هبل المدن هبل الظاهر مع الباطن فجأي هناك بالسرد كامل وجعيوب العلم يا إلهي في عد قلبي بلا تناي وجه معلم من التكوين من مصطفى إليك كل حين قن بالغرور واستدراجا والمكر والغرور واقضي الحاجة تقني بالغرور واستدراجا والمكر والغرور واقضي الحاجة أصب جميع ما يضرني به قلب إليك ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد دمدي منك كل الزمن ما كلني إحصاؤه من منن يسر علي الشكر بالمختار يسر علي الشكر بالمختار توصل علي

وجه نبي المنتقى ليس الحسود أهجل السمسم في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صلة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدي نصور قد أزالت لوما لهذا البدر عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجل أهل البدر اللعينا عتله من لم يزل معينا هرب إبليس

بل دبر من التفات وبظهره دبر فكم في القليب أعداء النبي ساب الغرج لو اتج النبي إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنا خلقا وخلقا إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنا خلقا وخلقا لسانه الذكر وقول الخير فملازم ونعم أذن خيرك سيدنا أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء للأرب ولم تدح معنا خناس إليه فروا بإليك الخناس قد مدعت من أنا خناس تلي فرب بك الخناس أحمد المختار أحمد التاب خديمه فلم يلم ولم يعم واجهني جزاؤه وغصرا قيله ما طلبت حصلا إلى صالح تمتحن فراق

حاز رسول الله ما لم يعلم إن الذي خاطبه بكلم محمد فرد يفوق التزنية أفاق جمعا

تاريخ بالمرسل باعتلاق درجات الرسل وصن أحمد لم يضاها لقد توعه كانت لا يضان سيد القائد للجنات جف بها قلم كل المنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه ونفى كل رئيس

أن يعبدا. رميح نحو المصطفى والله فاده لغيرك ينوالا. لا ينتحل مدينة منورا سون حماها ذو بقاء صورا. لا ينتحل مدينة منورا سون حماها

مضى رسول الله بالخير فجال قد قادرك مالك سؤلي فجال رأه أفضل برايا الحججات قد قادني ولا ألاقي اللججال مدح الليل أو سهداء والخسرجال فيا مدحي مدخلي أطراب المخرجان مدح الليل ليس يزال أبهجا صلى عليه خير

أتقصينا لهاد توجا صلى عليه الكفاني عوجا وجاءت عن داحي لمن للمنهجا قال ويستسلم كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا أخرجا إبليس وضغ كل خرجا إلى النبي وجهت مدحا مسجا فشكله بالأمان اتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له امتداعي والزقاق زمجا وارتفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيلك فجا يا من قلي قتل سؤلي فجا.

ولعيان كذلك الحكيم من جعل تلي بشر الكرماء فانجعل ما يكتب حجي لدى ذي الجحود خلق العمى عوالهم عنه محين دعوت عن دين إله الناس تصحصحا عني أدل خناس أدم ربي ملعين ولي حفر ومن قلى ومن وشى ومن كفر سالمني كل عدو ودبر كلا سواي وبظهره دبر وتربي بالشكر يرقى للعرش والكرسي نعم المرقى قيم مصطفى وجهت عند المشركين بعث عن عبد الإله.

ملكي لقد تبين ذا المقربين كوني عبد الملك الحق المبين. أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور. هذا تبنية ذوي الملاهيك باب الجلال رب الله محمد.

يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغرى فاستوى على سوقه يعجب الزراع

المكان والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله تاية الأنبياء ورسل عليه تسليمات باقي المرسل ربعت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد هقد غري قدم المشفع كبد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفنن ما حل أذى نعم المكرم السنن لغير سنن لذي قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد أما إن باقي لي غابان أبه وقاد لي أغرابان لو علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان إلى شكري على

أغبياء الحسن هم ذا بق كريم حمدا عائضه لن يلاقوا كمدا ثلين بارس البسط الشديد ثلة الشارب من الماء الصديد يغفر إله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبي أحمد خير الأنبياء عليه بالحج بالسلامة تربيان ملكت خير خلق والصحابة مطعم كفاني الجولة كالسحابة علي من الله بامتداح من بصري بخير.

شكرا لي يعترف رجما من فيده كي يغتيف سكتوا في البر والبحر معا ويكليهما العدا تليق معا لا في المحي بدت في البحر برلين نفد عدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها فهم منسفي أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من أن السلاح غير الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن

الحسين لمن كفانيه وكل مداي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه آية الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد أوان الله لدى البحور.

على سحاب منتقى الأسود أحب من باقي فلا ألاقي قوم أحب قمح إملاقي يقول الملا إلهي سرمدا أنا بأحمد أطلس

لازم التقرير علمنا الله بالتسخير وبإباك من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكفت ضرا فانقلبا تسلمني الباطل والضرر وكان لي برغد والدرر جعلني خلا

موصل في أبد النعم الكريم موصل تكرم في البر والبحر بدان لي ولي خير صفاء أبدان غني بالله وبالمشفع علي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام قل سوان حي الساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد اغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم هما بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المناني ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوت.

والصحب ومن والاه. محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. نبينا رسولنا

لا تلاح يا أدا زل جحدك قد وحدا لربي وحدين إلا بالماح النبي كليتي تند العدا وعملي والنيتي هذه أكرم بالأمين وجادلي باليمن والتأمين وجهلي ما لا يرى ولم يرى ملك الممالك العدا لي سيران أضيت عن صحابة المشفع على جميعهم إضاء أنفع ضيق معها بالله والرسول لا رجوع لي ونرتسول وقال الباغي اغترابا لا يعود لي وجاد بالديور للمعين على دخل الخلق مدحا مبتدر في الجنان وكفاني من غدر رايه بيده يجري القدر قبل وزحزح البلايا والكدر هذا ربي الذين كفروا كل راينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقد الام واسم الخير كان قاضي المالك اعلى رغد وامكن ينسني في يومي وبغد معاصي الله كلما صدر من سوى يضلي يدي القدر احمد المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الثناء والصلوات خاصة

وقود وجار الباقلي يحيي الوقود قل إلى جناني أنفاقود جهادي ينتهر والتجري رابع ولي لا يقصد كلب نابع وجات كل جمن كل جعل في خير برايات فنجل هذا لي هذا المنتبذ

وحسني عليه السلم علم أن عسري نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أعني بقي سرورا لا يريم بالمنتقى نعم المكرم الكريم كنت المحي سلاح من أبان قطعت من خلق أما وأبان عليت المغنين له سجودك قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هي دوجي لإلهي وحد قوض من لم يفارق جحد يا تقلب المداد والقلم توجب النيراد كل من ظلم.

إذا كنت مشركا غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمحل فرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفعك مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزبه الكرام قبل كفضه ولي الساق الكبل للمصطفى وجهته